0: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاث أخلاء، فخليل يقول: أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله، وخليل يقول: أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله. رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح. ورواه في الأوسط ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، فقال أحدهم: هذا مالي فخذ منه ما شئت وأعط ما شئت ودع ما شئت، وقال الآخر: أنا معك أخدمك فإذا مت تركتك، وقال الآخر: أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت. فأما الذي قال: هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت، فهو ماله، والآخر عشيرته، والآخر عمله، يدخل معه ويخرج معه حيث كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك فإذا مت فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا. رواه البزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أم مكانك؟ ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وفي رواية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها في رواية قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إنها عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. رواه البخاري.
2: باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. والآناء الساعات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة، الحبل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الألباني: الحديث قد تكلمت عليه في المشكاة بما يقتضي أنه ضعيف، فراجعه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن أبي مسلم، وقيل أبي إياس، سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقها بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد، والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ، وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. الباب الواحد والأربعون ومئتان: باب فضل العلم تعلما وتعليما لله. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد الغبطة، وهو أن يتمنى مثله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: بل هو ضعيف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. باب حفظ السر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. قوله تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. وجدت غضبت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها، فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسراء، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بمالي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
3: باب في المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته. التبر قطع ذهب أو فضة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وقيل في سنده ضعف. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. قوله فتساورت هو بالسين المهملة أي وثبت متطلعا.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
0: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره.

0: يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب

0: له سميا.
1: دروس في العقيدة
2: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
3: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله

0: ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
1: بارك الله فيكم وسدد الله خطى الجميع.
0: الشيخ صالح، ذكرنا في حلقات ماضية شروط لا إله إلا الله، تحدثتم عن العلم واليقين والإخلاص في حلقة قبل الماضية، ثم تحدثتم في الحلقة الماضية عن الصدق والمحبة والإنقياد. حبذا أيضا إذا كان هناك شروط تستوفونها لنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نعم، من شروط صحة معنى لا إله إلا الله القبول، والقبول ينافيه الرد.
0: نعم،
1: فلا بد للمسلم الذي يريد أن يصحح إسلامه وعقيدته أن يكون عنده غاية الاستعداد لقبولها، وألا يجد في نفسه أي حساسية لردها، فإن ردها ينافي معنى لا إله إلا الله، ينافي معنى لا إله إلا الله. يدل على ذلك قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أول وجدتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافر. فدلت هذه الآية على عدم قبول النطق بلا إله إلا الله وعدم قبول معناها. وهكذا كل من قالها ولم يقبل معناها فإنه يعتبر رادا لها ولو نطق بها، ويكون مثل هذا من قيل له ارجع عن من تعلقت بهم دون الله وسألته الغوث وهو غير قادر، سألته الغوث وهو غير قادر، إما حجر أو شجر أو ميت، ثم قال: وجدت أسلافي على هذا، فإنه يعتبر قد رد معناها ولا ينفعه نطقه بها. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لساحر مجنون. فإذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن معناها وعن النطق بها. وكانت العرب الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام عباد الأوثان والأصنام يعرفون معناها، ولهذا لا ينطقون بها، وهم يعتقدون أن من نطق بها التزم معناها، فردوا لفظها أي نطق بها، حيث إنهم عرفوا بأنها ستلزمهم المعنى. وهناك ثلة من الجهال الذين يدعون الإسلام قد ينطقون بها، بمعنى لم يردوا لفظها بل يقبلونها ويضجون بها، يضجون بلا إله إلا الله، لكن في الحقيقة لم يقبلوها لأنهم لم يقبلوا معناها، وهو ترك تعلق بغير الله وطلبهم الغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ونذورهم له أي لغير الله، والنذر لا يجوز إلا لله. وهكذا الذبح، ذبح الحيوان، كل اللحم يسفكه لمخلوق تعظيما له، فإنه لو نطق بلا إله إلا الله فهو قد رد في الحقيقة معناها، فلا بد من القبول للفظها ومعناها، للفظها ومعناها. وسمعنا الآيات التي دلت على وجوب ذلك. وقد يكون الرد لا يصل به إلى حد الكفر، لا يصل إلى حد الكفر، وهو ما إذا رد شيئا من فروع الشريعة، كأن ينهى عن أمر، ينهى عن معصية فيرتكبه وهو لم يستحله، فهذا يكون ناقص.

0: الإيمان. وأما إذا استحل المنهي عنه المجمع على تحريمه هذا رد لفظها رد معناها ورد لفظها عبارة ولو نطق بها واعتقد حل ما أجمع على تحريمه. فالمسألة هذه فيها دقة، يجب على كل مسلم أن يأخذ كلمة القبول ويتفهم ويفكر في معنى القبول، ومعنى القبول التام ومعنى القبول الناقص. فمن اجتنب الشركيات واجتنب الكبائر فهذا القبول التام، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحشة إلا لمن إن ربك واسع المغفرة. ومن اجتنب الشركيات المحسوسة بمعنى لا يسجد لصنم ولا يركع لصنم ولا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله، لكن عنده شيء من التساهل وارتكاب المعاصي، فهذا قبول ناقص. وكل ما جاء بمكفر بالظاهر والباطن فهو رد تام، مثل الشرك بالله، وسمعنا أمثلتها، الشرك الأكبر.
1: نعم.
0: هذا ولو قال لا أعتقد، لو قال لا أنا لا أعتقد هذا، فيقال له لا، أساس نفس الفعل، تذبح لغير الله، تقول باسم فلان، أو تسجد له، أو تركع له، أو تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا تعتقد أو لا تعتقد، ظاهره رد تام، لا بد من معرفة الفرق. لكن هناك أمور تشتهيها النفس والهوى وهو يعتقد تحريمها، قد قبل شيء من معنى لا إله إلا الله واعتقاد التحريم لكن الفعل خالف، فهذا يكون قبول ناقص. فلنتفطن لهذه المسألة. وإذا يكون القبول التام هو أن يتحرى المسلم فعل ما أوجب الله عليه فعله واجتناب ما نهاه الله عنه، سواء كانت في معاملاته مع الله أو في معاملاته مع المخلوقين. وبهذا يكون القبول تام. نسأل الله أن يثبت الجميع وأن يسدد خطى الجميع لمعرفة معنى لا إله إلا الله ولقبولها. هناك شرط ثامن ذكره كثير من المحققين، وهو أن يقول لا إله إلا الله ويضيف لها الكفر بما يعبد من دون الله. أما إذا قال لا إله إلا الله بمعنى يقول أنا أعبد الله ولا أشرك به شيئا، ولكن لا يضيرني الديانات الأخرى أو الكفر بالله، سأعبد الله ولا أشرك به شيئا ولكن لا أنكر على الكفار ولا أنكر على المشركين ونفسي لا أعمل ذلك، فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. وهذا يحصل عند من جهل حقيقة لا إله إلا الله، فلربما يسول له الشيطان ونفسه وهواه أن من أخذ ديانة غير طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تعبد الله على طريقة يهود أو النصارى، ربما يقول لضعيف الإسلام والإيمان إن هذه ديانة، أنا لا أفعل أفعالهم ولكن لا أكفر بما يعتقدونه مما هو كفر. أو ربما يقول لا أعتقد بهؤلاء الذين يستغيثون بالأولياء الأموات أو يقربون لهم النذور، أنا لا أفعله ولكن لا أكفر به، فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. وإن سألت أيها الأخ عن الدليل
1: لا.
0: فأسمع ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فجعل الكفر بما يعبد من دون الله شرطا لصحتها. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فما هو الشرط الذي يحرم ويعصم ماله ودمه؟ يعصم مال ودم من قال لا إله إلا الله، ما هو الشرط؟ الكفر بما يعبد من دون الله، هذا شرط لعصمة دمه وماله. فإذا لم يكفر بذلك فإنه لا يعصم دمه ولا يعصم ماله. ولهذا قاتل الصحابة من ادعى النبوة مع أنه يؤذن ويصلي ويعمل أعمال إسلامية، وقاتلوا من قال لا إله إلا الله ويعمل جميع أفعال العبادات ولكن يصرف شيئا مما هو لله لأحد المخلوقين على أساس أنهم أولياء وأنهم يقربونه إلى الله وأنه يحقر عمله عند أعمالهم. فهذا لم يأتي بهذا الشرط. فانظر يا أخي المسلم واعتبر بهذا الحديث كيف لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام النطق بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، وكيف لم يجعل النطق بها عاصما، كذلك الإقرار بها لم يجعله عاصما، كذلك من اعتقد معناها، من اعتقد معناها لكن لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يجعله عاصما. فما بالك بمن قالها وأضاف لها التعلق بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو أعظم طامة وأكبر. فهذا حديث عظيم يجب على كل مسلم أن يمعن النظر فيه، فإن التلفظ لا يكفي والإقرار بها لا يكفي، اعتقاد المعنى لا يكفي، بل لا بد من هذه الإضافة وهو أن يكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فهذان شرطان عظيمان يجب أن يتحفظ كل مسلم هذا الحديث. نعم.
1: شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دروس في العقيدة
3: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
4: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب
2: زدني علما. فمن الآداب بارك الله فيكم ونحن نحتاج، وليس هذا التذكير بها والتنبيه عليها يعني أن الأمر يعني معدم، ليس كذلك، لكنه مهم، ولولا أنه مهم ما ذكره العلماء وضمنوه في كتبهم، أليس كذلك؟ فقل وأن تجد كتابا في علوم الحديث إلا ويتكلم عن آداب الطالب والشيخ، بل أفرد هذا البحث بمؤلفات. ولا أدل على هذا من كتاب الإمام الخطيب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكتاب الإمام ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وكتب العلماء ممن جاء بعدهم كابن جماعة في كتابه العظيم تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وكتب الزرنوجي رحمه الله في آداب الطلب وطريق التعلم وغير ذلك، ومن أواخرهم وليس هو آخرهم العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالة في أدب العالم والمتعلم، وهي رسالة لطيفة حرية بالعناية، وغيرهم من العلماء، فيحتاجه الطالب دائما. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الأدب والسمت كما يتعلمون العلم، يتعلمون الأدب والسمت كما يتعلمون العلم. ولعل بعضكم قد قرأ في بعض التراجم أن بعض العلماء أو بعض الولاة يأتون لأبنائهم بالمؤدب، صحيح؟ يعني يعلمهم الأدب، يعلمهم الأدب، فالإنسان يحتاجه دائما بارك الله فيه. ومن الآداب في هذا المقام حسن السؤال وأدب السؤال، وهذا كانت لي فيه كلمة قبل نحو من شهر أو أكثر قليلا في أحد الجوامع في المدينة في درس بين يدي درسنا للعمدة عمدة الأحكام، نظرا لكثرة ما رأينا من بعض الأسئلة، طبعا السؤال طرحه له أدب، طريقة الطرح لها أدب، صياغته إلى آخره، ها؟ فأفردنا نحو من نصف ساعة في المأثور عن السلف في أدب السؤال وبيان هذا الأمر وأهميته. ومما ذكر بعض أهل العلم أنه قال: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة، يعني الاحترام، ما وصل من وصل.
1: وقل رب زدني علما.
0: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: ما
1: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
2: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته.
3: وقل رب زدني علما.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة.
6: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، حفظكم الله. يقول: كيف نطبق هذا الحديث الشريف في حياتنا وفي معاملاتنا مع الناس؟
7: نعم، يمكن تطبيقه في أنفسنا، نرفق بأنفسنا ولا نقدم على أمر إلا بعد التروي والنظر والتأمل، لا نقدم معجل الهوى والطيش، لا يحملنا الشنج والغضب على أن نستصرهم جهلاء حمقاء تعود بالضرر، بل نرفق بأنفسنا، تصرفاتنا تصرفات مبنية على الرفق والإحسان في أنفسنا. ثانيا، مع أولادنا إذا عاملوا بالشدة والقسوة نفروا منا وكرهونا، حتى بعض الأولاد ربما يكرهون النظر إلى أبيهم ويضجرون من دخوله عليهم إذا كان قاسيا سيء اللسان قبيح الأفعال قليل المعرفة، يعني ذا غضب سريع وفاحشة في القول، كل هذا لا يصلح. الرفق مع الزوجة: تصبر عليها، تخاطبها بالمخالفة الحسنة، تصبر تحمل بعض أخطائها، ترفق بها إذا رأيت عاصيا رفقت به وأبينت الحق ونصحته لله وأمرته بالمعروف ونهيت عن المنكر، وتحب صلاحه وهدايته وسترت عليه، لعل الله أن يجعل في ذلك سبب لهدايته. كذلك يا أخي، الرفق مع العمال بإعطائهم حقوقهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، وإذا أخطأوا خطأ فعاج بالحكمة والبصيرة والرفق، لا بالإزعاج ولا بالسب ولا بالضرب ولا باقتطاع شيء من مرتباتهم، بل عامل الرفق في كل أحوالهم، فإن الرفق مطلوب. ما تخلق به عبد إلا نجا، ولا تخلى عن سائل هلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإن أراد بشر نزع الرفق عنهم. فالرفق مطلوب في أمور كلها، مع أولادنا، مع بنينا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا، ومع جيراننا، ومع من نتعامل معه، ومع زملائنا، ومع أصدقائنا، لا بد من رفق. فالرفق فيه خير كثير. لا تنزعج من أمين نقلت إليك، فرب هذه كذب وبهتان، لا تنزعج، تثبت الأمور. ولذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
6: وهل يشمل الرفق الجمادات والحيوانات؟
7: نعم، حتى الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم رجل وضحية يجرها يسحبها سحبا، قال: خذ برقبتها سوقها إلى المنهى سوقا رفيقا. قال يا رسول الله: أنا أذبح الشاة وأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحه، وليحد أحد شهرته وليلد ذبيحته، فالقصاص نقطع رقبة القاتل عدوانا دون أي تعذيب الله وتمثيل به، لأننا مأمورنا بالرفق في كل أحوالنا.
4: الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة. المختصرة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
2: نور على الدرب،
8: نور على الدرب.
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
8: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
8: نور على الدرب.
4: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في لقاء جديد مع مجموعة من الرسائل والتي سوف نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين. باسمكم جميعا نرحب به في بداية هذا اللقاء.
0: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة وطلقة واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علما بأنها أم ولد، فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدة تزيد عن السنة، وكيف يكون ذلك؟
10: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة ولم يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له، لكنها لا تحل له إلا بعقد جديد تتم فيه شروط العقد، وكأنه يتزوجها من الآن، فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة. أما لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها، ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة. إن كان نكاح تحليل ليحلها للزوج الأول فإنه نكاح فاسد باطل ولا يحلها لزوجها الأول.
0: أنا وأعيش في ألمانيا، وقد حاول الكثير ممن أعرفهم يدينون بالمسيحية حاولوا استمالتي وترغيبي في اعتناق دينهم، ولقلة معرفتي بدين الإسلام وعدم توفر القرآن عندي جعلني أحتار وأشك في أي الدينين هو الصحيح. وقد قرأت الإنجيل الذي أهدوه إلي ولم أجد فيه شيئا يقبله العقل السليم ولا المنطق مما يؤكد لي أنه محرف وغير صحيح، مما قوى إيماني بالله وتمسكي بدين الإسلام. وأخيرا حصلت على نسخة من القرآن الكريم وأخذت أقرأ فيها وفي بعض التفاسير، وزادني ذلك والحمد لله قوة إيمان ويقين بأن دين الإسلام هو الدين الحق، وأخذت بعد ذلك أحاول فيهم هم أن يعتنقوا دين الإسلام. فهل علي إثم في حيرتي الأولى، وبماذا تنصحوني أن أفعل نحو هؤلاء؟ كما أرجو إرشادي إلى من أجد عنده الكتب الدينية والقرآن بخط واضح والتفاسير الصحيحة.
10: هذا الذي حصل لك أيها الأخ هو من نعمة الله عليك، حيث ثبتك الله عز وجل في حال الشبهة والتلبيس من هؤلاء، ولا ريب أن ما فتح الله به عليك من معرفة الحق ومعرفة الإنجيل المحرف، لا ريب أن ما فتح الله عليك به خير ونعمة، ولهذا يسر الله لك حيث كنت تريد الحق، يسر الله لك هذا أو هذه النسخة من القرآن الكريم وكذلك ما تقرأه من التفاسير. وما حصل لك من الحيرة إبان دعوتهم إياك لا يضر، ما دمت والحمد لله قد ثبت على دين الإسلام ثم ازددت يقينا بما حصل لك من هذا من هذه النسخة من القرآن الكريم والتفاسير القيمة، فنرجو لك الثبات، ونرجو أن تمضي قدما في دعوة هؤلاء وغيرهم إلى دين الإسلام ببيان صحته من الوجهة النقلية ومن الوجهة العقلية، فإنه الدين الحق الذي لا يشك فيه أي عاقل منصف إذا علمه أنه الحق، وحينئذ فاستمر في دعوتك إليه، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم.
0: ما معنى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم؟
10: معناها أن الله سبحانه وتعالى يبين كمال قدرته وعزته وحكمته ورحمته بعباده، حيث قدر هذا القمر منازل، كل يوم له منزلة غير المنزلة الأخرى، فيعود في آخر الشهر كما هو في أوله كالعرجون القديم. والعرجون هو غصن ثمر النخل، لأنه إذا قدم يلتوي ويضعف، وهكذا القمر فإنه يبدو في أول الشهر هلالا ضعيفا ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا في منتصف الشهر، ثم يعود في النقص شيئا فشيئا حتى يعود كعرجود النخل القديم ملتويا ضعيفا، والله سبحانه وتعالى قدره هذه المنازل لنعلم بذلك عدد السنين والحساب، ويتضح لنا الأمر كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولهذا لا شك ولا ريب أن التوقيت العالمي للعالم هو بهذه الأهلة، لأن الله يقول: قل هي مواقيت للناس عموما،
0: قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
10: هذا يكون يوم القيامة.
0: نعم.
10: فإن هذه السماوات العظيمة الواسعة الأرجاء الكبيرة يقدرها، إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يطويها فطي السجل للكتب، كما قال الله تعالى: يوم نطوي السماء فطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون. فأما الآية التي سألت عنها فإن الله تعالى أخبر بأن السماء تنشق، وذلك لنزول الملائكة كما قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فالظاهر والله أعلم أن قوله فإذا انشقت السماء إشارة إلى هذا، وقوله فكانت وردة كالدهان أي تكون كحمرة الورد. والدهان قيل إنه الجلد الأحمر، الجلد الأحمر، وقيل إن الدهان هو ما ينظر من الدهن يكون متلونا بألوان متعددة. وعلى كل حال فهي تشير إلى أن هذه السماء سوف تكون بهذا اللون وعلى هذه الصفة في ذلك اليوم العظيم. وجواب إذا في قوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان محذوف، وإنما حذف لأجل التهويل والتفخيم، أي كان من الهول ما يكون وما هو أمر عظيم. ولهذا قال بعدها: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان.
0: يقول: ما الحكم الشرعي في تحديد النسل؟
10: نقول إن تحديد النسل أمر لا ينبغي، لأن الذي ينبغي للأمة الإسلامية تكثير النسل وزيادته، فإن كثرة النسل وزيادته من نعمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى عن شعيب حين قال لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فبين شعيب عليه الصلاة والسلام أن تكثير الله لهم من نعمة الله عليه. وكذلك امتن الله به على بني إسرائيل حيث قال: وجعلناكم أكثر نفيرا. فالأمة لا شك أنها تقوى بكثرة أفرادها وتزداد، كما أن في ذلك أيضا تكثيرا لنشر الشريعة والعمل بها، وهذا مما يفخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا حرج فيما إذا كان الإنسان يرى أنه لا بد من تنظيم النسل، إذا كانت الزوجة لا تتحمل الحمل تباعا فإنه لا حرج أن ينظم النسل، بمعنى أن يجعل كل سنة ونصف أو كل سنتين حسب حال المرأة وظروفها، وأعني بالظروف الظروف الجسمية. وأما التربية وما أشبهها فهذه أمرها إلى الله، والله تعالى يعين الإنسان على قدر مؤونته على قدر كلفته، وكلما كثر الأولاد زاد الله الإنسان نشاطا في تربيتهم إذا كان قصده حسنا. والمهم أن تحديد النسل لا يجوز، وأما تنظيمه فلا حرج فيه إذا دعت الحاجة إليه.
0: هل يجوز للمسلم أن يعمل في مصنع للمسكرات علما أنه لا يتناولها، وما حكم دخله من ذلك العمل؟
10: لا يجوز للمسلم أن يعمل في مصنع للمسكرات، فإن هذا من المعونة على الإثم والعدوان، والله تعالى قد نهى عنه فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكسبه من هذا العمل كسب محرم خبيث. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي مأكله ومشربه، لأن الأمر عظيم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث آبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد النبي عليه الصلاة والسلام إجابة الدعاء من هذا الرجل المتغذي بالحرام، فأكل الحرام ليس بالأمر الهين. الواجب على المؤمن أن ينظر في مأكله ومشربه وفي جميع مكاسبه حتى تكون على الوجه الذي يرضي الله ورسوله.
0: ما حكم صنع التماثيل المجسمة وبيعها؟
10: صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح فهي محرمة، لا تجوز.
0: نعم،
10: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لعن المصورين، وثبت أيضا عنه أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وهذا محرم. أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس به وكسبها حلال، لأنه من العمل المباح.
0: يسأل أيضا عن معنى زواج المتعة وحكم
10: زواج المتعة. أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، فيقول مثلا: زوجني ابنتك لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة سنة، وما أشبه ذلك. وهذا النوع من النكاح كان حلالا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ووجه ذلك أن النكاح إنما يراد به البقاء والاستمرار والعيش مع الزوجة بسعادة، وأما نكاح المتعة فأشبه ما يكون به الاستئجار على الزنا، لأنه إنما يتزوجها لهذه المدة المعينة فيقضي وطره منها، ثم بعد انتهاء المدة ينفسخ النكاح رضي بذلك أم لم يرضى، لأنه نكاح مؤقت.
0: نعم،
10: وبمقتضى هذا العقد ينفسخ بانتهاء أجله، ومن أجل ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فلا يحل للمسلم أن يتزوج أن يتزوج عقدا بنكاح المتعة.
0: ما الحكم في تعليق التمائم؟
10: التمائم لا يخلو إما أن تكون من القرآن أو من غيره، فإن كانت من القرآن ففيها خلاف بين أهل العلم من السلف والخلف، فمن العلماء من يقول إن تعليقها جائز ولا بأس به، وربما يستدل بقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ويجعل هذا من بركة القرآن، إن الله تعالى يدفع به العين والشر عمن علقه. وقال بعض أهل العلم من السلف والخلف إن تعليقه محرم، وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يجوز إثباتها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وليس في السنة وفي الكتاب والسنة دليل على أن تعليق القرآن يكون نافعا لصاحبه، وإنما ينفع من يقرأه. وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنيل البركة بالقرآن إنما يكون على حسب ما جاءت به الشريعة، وهذا القول هو القول الراجح، أنه لا يجوز أن تعلق التمائم من القرآن على الصدر ولا أن تجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك. ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به على حسب ما جاءت به السنة. وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن، من طلاسم لا يدرى ما معناها، أو كتابة كالنقوش لا تقرأ وما أشبهها، فإنها محرمة، حرمة بلا شك، ولا يجوز للمرء أن يعلقها بأي وجه من الوجوه، لأنها قد تكون أسماء الشياطين أو أسماء عفاريت من الجن أو ما أشبه ذلك، والشيء الذي لا تدري ما معناه لا يجوز لك أن تتناوله وتستعمله في مثل هذه الأمور.
0: فالحكم في الرشوة لرفع الظلم عن الراشي إذا لم يتم إلا بذلك؟
10: هذه المسألة مسألة عظيمة يقع فيها كثير من الناس، وذلك أن بعض المسؤولين نسأل الله السلامة يماطلون بتنفيذ أعمال الخلق إلا إذا أعطوا رشوة. هذه الرشوة مأخوذة من الرشا الذي يتوصل به الإنسان إلى الماء في البئر، فهي عبارة عن الشيء الذي يبذله الإنسان ليتوصل إلى مقصوده، وهذا المقصود إما أن يكون حراما وإما أن يكون حلالا. فإن كان المقصود حراما مثل أن يبذل الرشوة ليتوصل إلى باطل يدعيه وليس له، أو ليتوصل إلى إسقاط حق عليه وهو ملزم به، فهذه الرشوة حرام بلا ريب من وجهين. الوجه الأول أنها إعانة على أكل المال بالباطل، حيث يأكل المرتشي مالا بالباطل بغير حق، والثاني أنه يتوصل بها إلى إبطال حق أو إلى إثبات باطل، ولا ريب في تحريم هذه، وأنها من والعياذ بالله من أفسد ما يكون إذا وقعت في المجتمع. أما القسم الثاني في الرشوة فهي التي يتوصل بها الإنسان إلى حق له ثابت لكنه يماطل به حتى يسلم هذه الرشوة، وهذه جائزة للدافع إذا لم يتوصل إلى حقه إلا بها، ولكنها حرام على المدفوع إليه لأنه يكون بذلك خائنا ويكون آكلا بالمال بالباطل، خائنا لأمانته التي ولي عليها وآكلا للمال بالباطل، لأنه لا يحق له، لا ليس له حق في هذا المال الذي بذل له، وهو عن المسؤول يجب عليه إقامة العدل ويجب عليه القيام بوظيفته سواء أعطي أم لم يعطي، لأن هذا مقتضى الأمانة. ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للناس أن يرفعوا إلى ولاة الأمور هذا الرجل وأمثاله لأجل أن يقيموا فيه العدل ويؤدبوه ويفعلوا ما يجب عليهم فعله من تعزير هذا تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل هذا العمل المشين والعياذ بالله. نعم.
0: قول أيضا ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟
10: أولا هذا السؤال نوجه فيه نصيحة قبل أن نجيب عليه، وهو أننا ننصح جميع أخواتنا المؤمنات أن لا يخرجن من بيوتهن إلا في حاجة لا بد من الخروج فيها، لأن بيتها أصون لها وأبعد لها عن الفتنة وأسلم لدينها وخلقها وأحفظ لزوجها، فلا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ثم إذا خرجت يجب أن لا تخرج متبرجة بثياب جميلة أو نعال رفيعة أو رائحة طيبة وما أشبه ذلك، بل تخرج تفلة متبذلة لابسة ثيابا لا تجلب النظر ولا توجب الفتنة. ثم نقول بالجواب على السؤال ثانيا إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه ولا لزيارة أقاربها، فإذا كان يمنعها من الخروج فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه مع أن الصيام عبادة، فكذلك الخروج من باب أولى، فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى يأذن ويرضى بذلك، ويجب على الزوج أن لا يأذن لها بالخروج أو أن لا يأذن لها بالخروج في حال تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو ما أشبه ذلك، وأن يراعي هذا الطلب الذي تقدمت به للخروج هل هو خروج لحاجة أو لا، فإن كان لحاجة فليأذن بها فليأذن لها بالشروط التي أشرنا إليها، وإن كان لغير حاجة فليمنعها. والله أكبر.
0: ما الحكم في الصائم الذي يسافر من منطقته الحارة إلى منطقة باردة في الجو أو إلى بلد يكون النهار قصيرا فيه؟
10: لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادرا على هذا الشيء، لأنه لا حرج أن يفعل، لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه، وفعل ما يخفف العبادة عليه أمر مطلوب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم، وذكر أن لأنس بن مالك رضي الله عنه حوض من الماء ينزل فيه وهو صائم، كل هذا من أجل تخفيف آباء العبادة، وكلما خفت العبادة على المرء صار أنشط له على فعلها وفعلها وهو مطمئن مستريح. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو حاق أي محصور بالبول، فقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. كل ذلك من أجل أن يؤدي الإنسان العبادة وهو مستريح مطمئن مقبل على ربه. وعلى هذا فلا مانع من أن يبقى الصائم حول المكيف وفي غرفة باردة وما أشبه ذلك.
5: نور على الدرب،
8: نور على الدرب،
5: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
8: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
5: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
8: نور على الدرب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: بعد صلاة الوتر هل يشرع الاستغفار أم التسبيح كأن أقول سبحان الملك القدوس أولا؟ أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا.
12: الجواب: من المعلوم أن الأصل في الدعاء هو الجواز، لا إذا كان الدعاء يشتمل على إثم أو على قطيعة رحم، يعني يكون فيه اعتداء بأي وجه من وجوه الاعتداء فإن هذا لا يجوز. وإذا انتهى الشخص من صلاة الوتر وأتى بقوله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم بعد ذلك أتى بالتسبيح والتهليل والتكبير، فالأمر في هذا عبادة بالله جل وعلا وبالله التوفيق.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
13: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
8: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
4: كتاب التوحيد.
13: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن المؤمن قد يبتلى ويكون ابتلاؤه خيرا له، فالله عز وجل إذا أراد أن يسلم عبده من عذاب الآخرة وقد أعد له منزلة في الجنة، فإنه سبحانه وتعالى قد يبتليه بشيء من المصائب التي تؤلمه إما في نفسه أو في ماله أو في أهله، فإذا صبر واحتسب ورضي فإنه عز وجل يثيبه على ذلك، لأنه يحب الصابرين ويرضى عنهم، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب كما جاء في الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد أن ينجيه من عذاب الآخرة وقد ارتكب شيئا، ولا منا أحد معصوم، العصمة لمن عصمه الله وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما البقية فإنه قد يقع في أشياء، فإما أن الله عز وجل يوفقه لعمل صالح يكفر عنه ما عمله من السيئات ويوفق لتوبة نصوح، وإما أن الله عز وجل يبتليه بشيء من المصائب التي توجعه وتؤلمه فيصبر لها فيأجره الله ويثيبه ويكفر عنه سيئاته. وكما جاء في الحديث أنه ما يصيب الإنسان أو المؤمن من نصب أو وصب، يعني من تعب أو أي شيء، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر عنه بها بسيئاته. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وينجيه من عذابه في الآخرة، فإن ما يصيبه في الدنيا لا يعد شيء، لأن الدنيا مهما كانت ستنتهي، أجل محدود. وقد يبتلى المؤمن على قدر إيمانه، قد يبتلى الإنسان بمصائب إما تكفيرا لسيئاته أو رفعا لدرجاته، فقد تكون المنزلة عند الله للعبد فلا يبلغها بعمل، فيبتليها الله بالمصائب فيصبر عليها فيوصله الله إلى تلك المنزلة التي أعدها له. فعلى هذا ينبغي للمسلم أولا أنه يحرص على أن يتقي الله فيؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات ولا يحتقر منها شيء، يتقي الله بقدر ما يستطيع، لأن الله يحب المتقين. لكن لو حصل منه شيء وابتلي بشيء من المصائب، أصيب بنفسه أو بماله أو بأهله، فعليه أن يرضى ويسلم ويعلم أنها من عند الله وأنها مكفرة لذنوبه، وأن ما يعفو الله عنه ويتجاوز عنه أكثر، حتى أن الله عز وجل يكفر بها عنه سيئاته فيدخله الجنة ويسلمه من النار. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. أما إذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن هذا العبد لا يستحق الرحمة في الدنيا ولا يستحق الرحمة بأن يسلم من العذاب في الآخرة، أمسك عنه، يعني صارت المصائب عليه قليلة وقد يتمتع ويستمتع ويسرح ويمرح مع ما يرتكبه من الآثام من تقصير في واجب أو ارتكاب لمحرم، فيغفل حتى يلقى ربه وذنوبه عليه، فهذا يعاقب عليها في الآخر. ولا شك أن العذاب في الآخرة أشد من مصائب الدنيا، لأنها مهما كانت الدنيا تنتهي. كما أن الإنسان إذا أقيم عليه الحد في الدنيا بذنب ارتكبه فإنه يعافى عنه يوم القيامة، يعفى فلا يعذب ولا يؤاخذ عليه، فلا يجمع الله له بين الحدين. لذلك المرأة الغامدية وماعز رضي الله عنهم لما ارتكبوا جريمة الزنا كلهم جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه التطهير بإقامة الحد عليهم في الدنيا، والحد هو الرجم حتى يموتوا، لكنهم يعلمون أن حد الدنيا أهوى من عذاب الآخر. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضر عنده المتلاعنان، الرجل الذي اتهم زوجته قذفها وهي أنكرت، حضروا عنده يتلاعنوا فما في حكم الله، وعظهم وذكرهم وقال إن عذاب الدنيا هم أو حد الدنيا هم من عذاب الآخرة، فهل منكم من تائب؟ يعني يقر ويعترف يقام عليها الحد في الدنيا. فإذا أراد الله بعبده الشر، يعني أراد أن يعذبه في الآخرة ولم تدركه رحمة الله في الدنيا، أمسك عنه بذنبه، يعني ترك ذنوبه عليه تتراكم حتى يلقى ربه وهي عليه فيعاقب عليها في الآخرة، حتى يوافي به يوم القيامة، يلقى ربه بذنوبه فيعذبه عليه في الآخرة. لا شك أن هذا أشد. وضح ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني الثواب يترتب على المصيبة، على قدر المصيبة والصبر عليها، عظم الجزاء مع عظم البلاء. كلما عظمت المصيبة وعظم الصبر عليها صار الثواب عليها أكثر وأكبر وأعظم. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاه. فهذا بيان للمؤمن، المؤمن الحق الذي يرضى بالقضاء والقدر ولا يجزع إذا أصابته مصيبة ويتسخط ما دام أنه يعلم أنها من عند الله فإنه يرجو أن تكون ابتلاء وامتحانا له، ويعلم أنه إذا صبر عليها واحتسب نال عليها الأجر من الله. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان يبتلى على قدر دينه، يمتحن ويبتلى على قدر إيمانه على قدر دينه، فكلما قوي الإيمان قوي الصبر عنده وتحمل ورضي واحتسب ولم يجزأ ولم يتسخط ولم ينوم القدر، لأنه يرجو ثواب ذلك عند ربه، فيتسلح بالصبر ويعلم أن الصبر مفتاح الفرج وأنه من علامة الإيمان، وأن الله يحب الصابرين فيرضى ويسلم يرضى ويسلم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ابتلاهم يعني بالمصائب، فهذا بشرى للمؤمن أنه إذا ابتلي وهو يعرف أنه ما ارتكب كبائر من الذنوب يعرف أن هذه نعمة من الله أراد أن يبتليه ليأجره عليها. ولذلك جاء في الحديث أنه أن الملائكة إذا قبضوا الإنسان في الدنيا إما ولد إنسان أو أي حبيبا من أحبائه في الدنيا إذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، قبضتم حبيب عبدي في الدنيا فماذا قال؟ فيقولون ربنا حمدك واسترجع، فيقول عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا الذي أراده عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، من رضي بالقضاء والقدر ولم يجزع ولم يتسخط صبر واحتسب له الرضا من الله، إن الله يرضى عنه، وإذا رضي عنه رحمه ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته ليس لها حد، وأعظم ما يرحم به هو دخوله الجنة ونجاته من النار، وأحب ما يكون للعبد أن يلقى ربه وهو عنه راض. إذا لقيت ربك وهو عنك عراض فلا خوف عليك ولا تحزن، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا سخط وجزع ولم يرضى وصار يلوم القدر ويأتي بالكلمات المنافية لما يجب في حق الله عز وجل فإنه يكون سبب في أن يسخط الله عليه، فإذا سخط عليك فأنت من الهالكين، ومن الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. خاب عبد كان سببا في سخط الله عليه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فإذا تأمل الإنسان هذا الحديث فإنه يعرف أن الدنيا دار الأحزان والمصائب، ولا تصف لأحد مهما كان ما تصف لأحد، وأنها دار الابتلاء، فالعبد في هذه الدنيا يزرع ويحصد في الآخر. فإذا علمت أن ما يصيبك في الدنيا إما مكفر لذنوبك لأن الله أراد بك خيرا، إذا أراد الله بعبد الخير عجله عقوبة في الدنيا، أو أنه أصابك بهذه المصيبة ابتلاء لك وامتحان، فإن رضيت رضي الله عنك، وإذا رضي عنك أدخلك الجنة، فتكون قد تكون ممن أعد الله له منزلة في الآخرة ولم تبلغها بعمل، فيبتليك الله بالمصيبة فتصبر عليها فيأجرك فتصل إلى تلك المنزلة. إذا لا تيأس ولا تقنط ولا تجزع، صبر نفسك وتحمل وارض بالقضاء والقدر، واعلم بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبتلون ويصابون وهم القدوة في الصبر والاحتساب. لما أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، وجد الحرارة حرارة الحمى من وراء القطيفة، قال إنك توعك يا رسول الله؟ قال نعم، كما يوعك ثلاثة منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال يعني ذلك أن لك الأجر مرتين؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يبتلى على قدر دينه، على قدر دينه. وقد يعافي الله عز وجل من شاء من عباده ويوفقه لطاعته ويجنبه معاصيه ويسلمه من عظائم المصائب. ولكن مهما كان ما في أحد في الدنيا ما يصاب، ما في أحد في الدنيا يخرج منها ما أصابته مصيبة أبدا، سواء في نفسه في أهله في ماله. لابد كما ذكر عن ذي القرنين عليه السلام أنه لما حضرته الوفاة وكان غائبا بعيدا عن أمه، ذو القرنين كما تعلمون قد ملكه الله الدنيا كلها وهو أحد الملوك الأربعة الذين ملكوا الدنيا كلها، كتب لوالدته تعزية قبل أن يموت وأوصى أن توضع في تابوته إذا أرسل إليها. فماذا كتب؟ يروى أنه قال: إذا وصل إليك تابوتي فاصنع طعاما وادعي له من لم يصبه مصيبة في الدنيا، لا يحضر هذا الطعام إلا الذين ما أصابته مصيبة في الدنيا. أراد أن يقنعها يعني أنك ليست الأولى ولا الأخيرة ممن يصاب فلا تجزعي. فلما وصل إليها تابوته وقرأت وصيته عرفت قصده ومراده وقالت له: لقد عزيتني فتعزيت، يعني تعرف أنه لو صنع طعام وقالت لا يحضر طعامي إلا من لم يصبه مصيبة في الدنيا ما حجع، من هو لما أصابته مصيبة. فخلاصة الكلام أنه يجب أن الإنسان يتسلح بالصبر، والصبر من الإيمان، ويكون صبره احتسابا لا يكون صبره كالمكره وأنه يعني ليس هناك رضا، ولكن مثل ما يقول مجبر أخاك لا بطل. ففرق بين من يتلقى المصيبة

0: أنها لم تكن أكبر منها، لأنها ما في مصيبة إلا هناك أكبر منها، أنها لم تكن أكبر منها. والثالثة أني أرجو ثوابها عند الله فأرضى وأسلم. ثلاث نعم. أيوب عليه السلام هو يعتبر قدوة الصابرين، الذي ابتلاه الله وهو نبي من أنبياء الله بمرض وفقدان أهله وماله، وصبر سنين، فلما تبين صبره كما أثنى الله عليه لوجده صابرا نعم العبد إنه أواب، عافاه الله ورد إليه أهله وماله ما أعد الله له من الكرامة التي أعدها لأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن.
0: التغابن آيتها قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. من يؤمن بالله يعني صدق، يؤمن بالله إيمان جازم بأسمائه وصفاته ووحدانيته وربوبيته، ويعبده حق عبادته بقدر ما يستطيع، فإن هذا مقتضى الإيمان، لأنه ما فيه إيمان إلا بعمل. الإيمان قول وعمل واعتقاد، ما يكفي قوله آمنت، ولا يكفي كونه في قلبه آمن، ولا يكفي أن يعمل، لا بد أن يجمع بين القول والعمل والاعتقاد. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يوفقه بالصبر والاحتساب والرضا بالقضاء والقدر. ولذلك قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، لأنه مؤمن بالله، آمن بالله وبقدره وقضائه. نعم.
1: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: وقوله يؤمن بالله يهدي قلبه أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله جازاه الله تعالى بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة، وقد يخلف عليه أيضا في الدنيا ما أخذه منه أو خيرا منه، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
0: نعم، هذا هو نتيجة الصبر، إن الله عز وجل يرضى عنه ويثيبه في الآخرة ويأجره على مصيبته، يعظم له المثوبة ويعوضه خيرا مما فاته في الدنيا. اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها لما امرأة أبي سلمة لما توفي أبو سلمة قالت هذا الدعاء، تقول: قلته إيمانا وطاعة لله ورسوله، قلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: ما كنت أتوقع أن أحدا خيرا من أبي سلمة سيأتين، ولكني قلت هذا الدعاء إيمانا بالله ورسوله، فالله عز وجل حوضها عن أبي سلمة محمد عليه الصلاة والسلام، تزوجها مع ما أعد الله لها من نزول الآخرة. فالإنسان إذا قال مع إيمان صادق، ما يقول بجرب أشوف وصحيح أن يحصل، لا، إذا كان عن إيمان وقناعة تامة ورضا، فإنه الرب عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد. ولكن ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ليس الصبر بعد ما تفعل وتفعل وبعد ما تقول بعدين تقول لا خلاص صبرنا إن شاء الله، صبرنا بعد ماذا؟ المرأة لما مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي عند القبر أمرها بالصبر ونصحها، لكنها من حرارة المصيبة وجهلها بالنبي عليه الصلاة والسلام ما اقتنعت، وقالت: إليك عني لو أصبت بمصيبتي، أو إنك لم تصاب بمثل مصيبتي، كما قال. فلما ذهب عليه الصلاة قالوا له: ويحك، هذا رسول الله ينصحك ويأمرك. فجاءت مسرعة: يا رسول الله ما عرفتك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني من حين ما تقع المصيبة، من حين ما تعلم بالمصيبة تحمد الله وتسترجع إيمانا واحتساب، أما بعد ما تفعل وتقول كل ما عندك من الأقوال والأفعال التي تنافي الصبر وعرفت أن الأمر

0: ماضي ما عاد في حيلة، سواء صبرت أو ما صبرت تقول خلاص إن شاء الله صبرنا. ما صبرت الآن صبرت غصب. نعم.
1: قال المسألة الثانية الطعن في النسب.
0: الطعن في النسب عرفنا أنه من ما يسبب الفرقة بين المسلمين والعداوة والبغضاء، مما يزرع العداوة والبغضاء والفرقة بين المسلمين. وذلك أن الإنسان إذا نسب الرجل إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته وهو يعرف أباه وقبيلته، فلا شك أن في ذلك طعن في النسب ولا أحد يرضى. أقل ما يكون سيبغضه ويعاديه ويحقد عليه وينفر منه، هذا إذا لم يقم بالانتقام من قتل ونحوه، لأنه فيه قذف لأمة وفيه جحدا لنسبه وهو معروف النسب. فهذه من خصال الكفر الأصغر، وهي من أفعال الجاهلية المذمومة. نعم.
1: قال المسألة الثالثة شدة الوعيد، شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
0: نعم. كفى به وعيدا أنه قال ليس منا، ليس من من الذي يرضى أن يكون في حقه هذا الوعيد من أجل عبث في اليد أو في اللسان أو تسخط أو شيء يطلقه مما لا يليق في حق الله. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وويلتاه وثبوراه، أو دعا بدعوى الجاهلية كما قلنا التعصب للقبائل والمذاهب بأن يقول أنا مع فلان أو أنا مع القبيلة سواء أصابوا وأخطأوا على حق أو على باطل أنا معهم، هذه دعوة الجاهلية. وقد يقوم بدعوة الجاهلية الدعاء بالويل والثبور عند المصائب. فعلى كل حال كفى وعيدا وزجرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، فليس من آداب الإسلام وأخلاق الإسلام ومن كمال الإيمان هذه الأفعال، بل هي من أفعال الجاهلية المذمومة المعبرة عن الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر. ليس منا من يفعل هذا. فإذا علمت هذا الوعيد الشديد فاحذر أن تفعل واحدة منها. نعم.
1: قال الشيخ سليمان بن عبد الله قال وقد جاء لعن من فعل ما في هذا الحديث عند ابن ماجه وصححه ابن حبان على أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر إذا مشتمل على التسخط على الرب وعدم الصبر.
0: نعم. إذا لأن اللعن هذا دليل، لأن اللعن ما يطلق إلا على من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك عرفنا الكبيرة بأنها ما استحق صاحبها حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة أو ختم بلعنة أو سخط أو غضب أو مقت. إذا قال لعن الله من فعل كذا وكذا، لعن الله من قال كذا وكذا، هذا والعياذ بالله معناه أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إذا قال لعن الله من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا أيضا وعيد شديد. وإذا قال ليس منا أيضا كذلك، فمن الذي يرضى أن يتبرأ الله منه ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ والمؤمن على كل حال يجب دائما أن يكون مترقب لما قد يصيبه، وأن يكون سلاحه الصبر والإيمان. آمنت بالقدر كله خيره وشره حلوه ومره، آمنت يعني رضيت، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. نعم.
1: قال المسألة الرابعة علامة إرادة الله بعبده الخير.
0: علامة إرادة الرب عبده الخير هو أنه إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، يعني إذا أصبت مصيبة فتسلح بالصبر والرضا بالقضاء والقدر، لأنه إما أنك ارتكبت ذنب فأراد الله يكفره عنك، وإما أن الله قد أعد لك منزلة في الجنة ولم تبلغها بعمل وأراد أن يمتحن صبرك فابتلاك فاصبر واحتسب. فهذا دليل أن الله راض عنك وأراد بك خيرا. نعم.
1: قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى وقال قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له والعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، ومعلوم أن هذا من أعظم النعم، ولو كان رجلا من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق.
0: نعم، لأنه ما دام مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشابها، حتى الشوكة إذا أصابتك فإن الله يكفر بها من سيئاتك. لو اختلج عرق من عروقك ويعني أحسست بألم فإنه يكفر الله به عنك، فأحمد الله، هذا من فضل الله، ودليل أن الله أراد بك خير، أراد بك خير، فلا تجزع لو حصل لك شيء. وكما نعلم جميعا أن الدنيا دار الأحزان ودار المصائب ودار الآلام ودار الابتلاء وامتحان، ما تصفو لأحد أبدا مهما كان، لا غني ولا فقير ولا شريف ولا وضيع، يستطيعون الأغنياء أنهم يشترون العافية ودفع المصائب، لا بذلوا كل شيء، لكن الله ماضي في حكمه عز وجل، وقد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق أي شيء. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب مصيبة، آية الحديد،
1: في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب،
0: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نخلقها، مقدرة في علم الله ومكتوبة. فإذا علمت أنها مكتوبة ومقدرة لماذا تجزع؟ ما لك استطاع في دفعها، لو جمع في السماوات والأرض كلهم سيدفعونه ما استطاعوا أبدا. يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا، ويردك بخير فلا راد لفضل، هذا كله مقدر ومكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام مكتوب. أما علم الله ما له بداية، كما أنه ليس له نهاية، قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء. نعم.
1: قال شيخ سليمان بن عبد الله: قال العزيزي في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر للذنوب وفيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. قال: قلت: هذا ما يزهد العبد في الصحة الدائمة، خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا.
0: نعم، يعني بعض الناس ربما أنه يعافى في الدنيا تماما، ما يصيب شيء، يصرح ويمرح والنعم متوالية عليه، ولكن لا يدري، ربما أنه كل آثامه وذنوبه متراكمة مجموعة له يحملها يوم القيامة فيعذب عليه، يحملون أوزارهم على ظهوره. فلا تجزع إذا أصابك شيء، احمد الله إن الله كفرها عنك، أو أنك إذا رضيت إن الله سيجرك عليها ويثيبك بأجر يدخره لك. فالرب عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وهو أعلم بعباده عز وجل، أعلم بما يصلحهم وما ينفعهم، فكن راضيا بما رضي الله لك وما قدره عليك، فهو ربك وأولى بك وأعلم بما يصلحك في الدنيا وفي الآخرة، هو أعلم بعباده، هو الذي خلقه. نعم.
1: قال الخامس: علامة حب الله للعبد.
0: علامة حب الله للعبد، إن الله إذا حب قوما ابتلاه، من علامات حب الله للعبد أنه قد يبتليه بالمصائب فيرضى ويسلم ويصبر فيأجره الله على ذلك. إن الله إذا حب قوما ابتلاه، لا تظن أن هذه الابتلاءات وهذه المصائب التي تصيب فلان أو بني فلان أنها يعني عن طريق الصدفة، لا أبدا، هي مقدرة لحكمة كما تقدم، إما تكفير وإن لم امتحان، والذي يجب عليك الصبر والاحتساب. إن كان التكفير حتى لا ينقص ثوابك وتكفر ذنوبك ولا تتسخط فيزيد إثمك، وإن كانت ابتلاء فصبرك يثبت لك الأجر والثواب الذي أعده الله لك. معناه أن هذا دليل على أن الله يحبك، إن الله إذا حب قوما ابتلاه. نعم.
1: قال الشيخ سليمان بن عبد الله: وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو قال لم ينلها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله ثم صبره حتى يبلغه المنزل التي سبقت له من الله، رواه أبو داود.
0: نعم، هذا ما أشرت إليه، وهو أن الإنسان قد تكون المنزلة عند الله فلا يبلغها بعمل، ولكن الله قد كتبها له فلا تضيع عليه، ما دام انك ما قمت بعمل يوصلك تلك المنزلة، لا بصوم ولا بصلاة ولا بصدقات ولا بجهاد ولا، ولكن الله قد قدر لك هذه المنزلة في الجنة ولن تصل إليها إلا بثمن السبب، ولا دخول الجنة برحمة الله، لا نظن أن أعمالنا ثمنا للجنة، لا، لكنها سبب. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب. فالثمن ما تقدر الجنة بثمن نستطيع أن نعديه، لسعة الله غالية، لكنها سبب، إما عمل صالح وإلا مصائب. نعم.
1: قال شخص سليمان بن عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا، قال هو لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكرهه. قد وصل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال لا تتهم الله في شيء قضاه لك، فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته وأنه غير متهم في قضائه دعاه ذلك إلى الرضا. قال ابن عون ارض بقضاء الله من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك، واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسقط إن رأيت قضاءه مخالف لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب، إذا كنت كذلك ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا.
0: نعم، يعني يجب الإنسان يعلم أن ما يصيبه من مصيبة فهي بحكمة من الله، قضاء مقدر لا بد منه لحكمة يعلمها الله، لأنه ما يعمل شيء عبثا، فهو الحكيم العليم، ما يقدر شيء إلا لحكمة، ولا يخلق مخلوق ضعيف كبير أو صغير إلا لحكمة. قال الله عز وجل لو شاء أدخل الناس كلهم الجنة، ولكن الله عز وجل حكيم عليم، يعلم أن بعض خلقه لا يصلحون للجنة، ما يصلحون، وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه لكفر، وإن من عباد الله لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره لكفر، فحكيم عليم. بعض الناس من حين ما يولد حتى يموت وهو مبتلى في نفسه، في تعويقه، في صحته، في شيء، فإن رضي واحتسب ولم يجزع فيعلم أن ذلك خير أراده الله له، وهو حكيم عليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وهو حكيم عليم. كل يعمل لما خلق له، ما أحد مجبر أبدا، لكن أهل السعادة يوفقون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة يوفقون لعمل الشقاوة، وربك حكيم عليم. نعم، نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية والعمل الصالح وحسن الختام والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي. كتاب التوحيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: يقول السائل يقول أنهم كانوا في رحلة برية ولم يتبقى من الماء إلا ما يطبخون به الطعام، والمسافة عن المحطة كانت تبعد مسافة ساعة، ولهذا تيمموا عندما أخروا الظهر مع العصر، فما حكم صلاتهم؟
0: لا، ما ساعة ما هي ما دام عارفين إن ما عندهم ماء، والماء بينهم بينه ساعة، ساعة ليست كثيرة. الواجب أنهم يذهبون ويأتون بالماء ويتوضؤون ويصلون على طهارة وليسوا معذورين. العذر لمن أيس من الماء وأيقن أنه لن يصل إليه قبل خروج الوقت وكان مسافرا في حالة يعني اضطرارية، أما الذي في رحلة وفي تمشية وفي قيل وقال هذا ليس لهم عذر، ليس لهم عذر. الواجب يعرفون الوقت ويعرفون وش عندهم من الماء ويعرفون حاجتهم فيرسلون وفدا منهم ويأتون لهم بالماء، هذا ليس بعذر أبدا.
4: الصلاة التي صلوها هل يعيدوها؟
0: الصلاة التي صلوها يعيدون، لأنهم صلوا بدون وضوء وليس معذورين في هذه الحالة، لأن الماء ما دام أنه يدرك فليس هناك عذر. فلم تجدوا ماء، هذا يجدون الماء لكن الكسل.
2: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب.
5: بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت،

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك.

0: ما بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.

0: تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم تر كيف فعل رب

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: الحياة خلق رفيع يمنع الإنسان عن الاتصاف بالأخلاق السيئة، وأنه هو أساس مكارم الأخلاق. فما هو الحياء المطلوب في حياة المسلم؟
5: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فالحياء الممدوح هو الحياء الذي يحول بينك وبين معاصي الله. إذا أدركت معصية وعلمت أن الله يراك ويسمعك ومحيط علمه بك في كل أحوالك، وأنه لا يخفى عليه أمرك، ذكرت الله وذكرت علمه وعقوبته والاطلاع عليك ومراقبة لك، أداك ذلك إلى الامتناع عن محارم الله. قال بعض السلف لما سئل الحياء قال: ألا يفقدك في أمر أمرك به، وألا يجدك في أمر نهاك عنه. فالحياء من الله يمنع العبد من التصرف السيئة، لأنه يعلم أن الله يراه ويعلم سره وعلانيته. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو يعلم هذه الأمور، ولهذا يستحي من ربه أن يعصيه وهو يعلم حاله. حياء يمنعك من رذائل الأخلاق وقلة المروءة، حياء يجعلك على سمت حسن وخلق كريم، عفو وحلم وصبر وبر وصدق وأمانة. حياء يهذبك في كل سلوكك حتى تكون على منهج مستقيم. فالحياء نعمة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبع شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحياء شعبة من شعب الإيمان وخاصة من خصال الإيمان. من حرم الحياء حرم الخير. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: الحياء خير كله. فالحياء يمنعك من معاصي الله، ويحول بينك وبين النقائص، ويخل بالمروءة والسمت الحسن.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة بني قينقاع.
6: غزوة بني قينقاع. بنو قينقاع هؤلاء طائفة من اليهود الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يحاربهم ولا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوا ولا يؤذوه بشيء. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاهد طوائف اليهود، كل طائفة على حدة، لأنه يعرف صلى الله عليه وسلم أنهم لا يفون بعهد ولا يوفون بذمة، وأنهم سرعان ما ينقضون العهد. فلو كان عهدهم عهدا واحدا، فإذا انتقض عهد واحد منهم انتقض عهد اليهود كلهم. وهم طوائف وكثر في المدينة، منهم من هو داخل المدينة ومنهم من هو على حدودها. فبدل من أن ينتقض عهد 400 أو 500 أو 1000 رجل، أحسن من أن ينتقض عهد 5000 و10000. فلذا عاهد كل طائفة على حدة حتى إذا انتقض عهد هؤلاء ما ينتقض عهد الآخرين فيتسلطوا عليه دفعة واحدة. فهؤلاء بنو قينقاع طائفة من اليهود عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يلتزموا ببنود الاتفاقية، فإن غيروا انتقض عهدهم، فيحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وحدهم، يعني هذه الطائفة فقط دون الطوائف الأخرى بني النضير وبنو قريظة وطوائف أخرى تابعة لهذه، لأن الطوائف اليهود الكبيرة المشهورة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكل طائفة يتبعها أمة كثيرة من الناس من اليهود وممن هو موال لهم من العرب من المشركين والكفار والمنافقين. فهؤلاء بنو قينقاع هم أول من نقضوا العهد، ضاقوا ذرعا بنصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في غزوة بدر الكبرى، فصاروا يحاولون الأذى، وكانوا قبل متسترين الحقد والبغضة والكراهية في قلوبهم وما كانوا يظهرونها، لكن بهذا النصر حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت قلوبهم تغلي من الغيظ والحقد والحسد، لأن اليهود مشهورون بالحسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فما صبروا أظهروا ما شيئا مما في قلوبهم فانتقض عهدهم حينئذ. نعم.
7: قدمنا بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وقد كان حريصا كل الحرص على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة،
6: لأنه صلى الله عليه وسلم وفي يفي للمسلم وللكافر، إذا كان بينه وبينه عهد ما ينقض العهد عليه الصلاة والسلام.
7: وفعلا لم يأتي من المسلمين ما يخالف حرفا واحدا من نصوصها، ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكس العهود لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين. وهاك مثالا من ذلك نموذج من مكيدة اليهود،
6: يعني الأمثلة كثيرة وفعل اليهود السيء كثير وعديد، لكن هذه نموذج منها. نعم.
7: قال ابن اسحاق مر شاس بن قيس،
6: شاس بن قيس هذا من كبراء اليهود وشديد الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين،
7: وكان شيخا يهوديا قد عسى
6: بمعنى كبر، والشاب يرجى اعتداله وتغيير منهجه أكثر من الشيخ الكبير، فالكبير الهرم هو على ما كان عليه غالبا ما يبدل ما كان عليه، يصر على طبعه، ولهذا تجد في صدر الإسلام صفوف المسلمين من الشباب أكثرهم من الشباب، لأنهم عندهم قابلية لقبول الحسن، بخلاف الشيخ الهرم والكبير هذا مغلق عليه والعياذ بالله، مصر على ما كان عليه ويستحسن فعله القبيح ولا وقليلا ما يتحول عنه إلا من شاء الله.
7: وكان شيخا يهوديا قد عسى عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج،
6: يعني مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، وإذا هم متآلفون متحابون متبادلون النصيحة والتذاكر فيما بينهم، ويتذاكرون نعمة الله عليهم حيث ألف بين قلوبهم بعد البغضاء والحسد والحروب الطاحنة، وجمعهم الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم. فكان المرء الواحد منهم يؤثر أخاه على نفسه ويحبه كما يحب ابنه وكما يحب أخاه لله وفي الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله درجة عظيمة من الإيمان، يعني تحب هذا الرجل وأنت ما بينك وبينه معاملة ولا بينك وبينه قرابة إلا أنه تقي، رجل صالح فيه خير فتحبه وتدعو له، ولو طلب منك مساعدة ساعدته لله، لأنه مطيع لله، لأنه ولي من أولياء الله، لأنه له نفع في المسلمين، فأنت أحببته لأنه ينفع عباد الله، لأنه خير، فهذا أوثق عرى الإيمان. وأبغضت الآخر وإن كان قريبك من النسب أو له عليك نعمة أو لك عليه نعمة، أبغضته لأنه شقي، لأنه معاند، لأنه يؤذي المؤمنين، لأنه لا يصلي، لأنه كذا. وكما هو معلوم أنه يجتمع في الشخص أن تحبه وتبغضه في آن واحد، تحبه لصفات وتبغضه لصفات، تحبه لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، وتبغضه لأنه يتعاطى بعض المحرمات وتناصحه وتبغضه لهذه الخصلة. فيجتمع في الشخص الحب والبغض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان، لأن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء يمنع صاحبه عن المحرم، يمنع صاحبه عن الإساءة، الحياء خير كله. فلذا صار الحياء شعبة من الإيمان. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يكون المرء عنده فرق في كثير من الأشياء، حتى في الأشياء البسيطة، مثلا إذا أراد أن يشتري شيئا ما، يبيعه مسلم تقي، يبيعه مسلم فاسق، تبدأ بالتقي، تشتري منه محبة لأنه تقي، لأنه رجل صالح، وتشجعه في بضاعته وتجارته، وهكذا. يعني تحرص على نفع ومعاملة المسلم التقي، وتحرص على تأديب وزجر المسلم الفاسق، أن يكون مسلم تقي ومسلم فاسق، فتحب المسلم التقي لتقواه، وتبغض المسلم الفاسق لفسقه، وتناصحه، فإذا انتصح وقبل صار مثل ذاك، وإذا أبى وأصر أبغضته لما هو عليه. فينبغي للمسلم أن يكون عنده فرق، لأن بعض الناس محبته وبغضاه حسب المعاملة وحسب طلاقة اللسان وسماحة اللسان وسهولة الكلام ونحو ذلك، تجده يحب ويفضل هذا وإن كان فاسق، وإن كان ما يشهد صلاة الجماعة أو ما يصلي، ويبغض هذا لأن وإن كان ممن يبادر إلى المسجد ويحافظ على صلاة الجماعة، لأن ذاك يمسيه بالخير ويصبح

0: فصلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية. هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد على ثمانية، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك. فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين أربع دقائق مثلا، خليها ثمان دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
2: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
1: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
3: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
1: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: من سنن الهدى،
5: من سنن الهدى
4: صلاة الضحى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: كيف يكون إحسان الظن بالله وكيف نحارب الوساوس سواء في العقيدة أو في غيرها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حسن الظن بالله واجب، والمؤمن إذا تأمل أسماء الله وصفاته جل وعلا على الحقيقة أحسن الظن بمولاه، وعلم أنه حكيم عليم رؤوف رحيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن قضاء الله وقدره دائر بين أربعة، بين كمال الحكمة وبين كمال العدل وبين كمال العلم وبين كمال الرحمة. فلا يخلو القضاء والقدر من واحد من الأشياء، كمال الحكمة بأن ليس عبثا، وكمال العلم بهذه الأشياء ومناسباتها، وكمال العدل فإنه عدل ليس ظلم ولا جورا، وكمال الرحمة. إذن فالمؤمن يحسن ظن بربه أنه جل وعلا وعده بأن يقبل عمله ولا يضيع شيئا، فيعمل أعمال الصالحة وعلى ثقة أن هذه الأعمال الصالحة

0: ذاب علي يوم القيامة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى: واستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فيعلم أن لله حكمة فيما يقضي ويقدر، وأن ما يجري الكون هو على كمال علم الله وحكمته. قال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال: فيها يفرق كل أمر حكيم. قالوا: محكم ليس فيه سفه ولا باطل. فحسن الظن بالله أن تؤمن بحق الإيمان، وتؤمن بأسمائه وصفاته، وترضى بقضائه وقدره، وتعلم أنه ربك وخالقك يتصرف في ملك كيف يشاء، ولكنه على كم عدل. قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم، لا ينقص من حسناته ولا يزاد في سيئاته. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأحسان ظن بالله أنه يثبت أهل الإيمان إذا صدقوا في إيمانهم وأخلصوا لله أعمالهم وأقبلوا عليه جل وعلا، فهو لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقضاؤه وقدره كله لحكمة، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وكل ذلك بكمال حكمته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيا إخواني حسبكم ربكم، ولا تسيئوا الظن بربكم في كل الأحوال فيما يتعلق بأنفسكم وبما غيركم. اعلموا أن الله حكيم عليم، فارضوا بقضاء وقدره واطمئنوا بذلك، ولا يأخذكم العجلة واللوم إلى الاعتراض على الله: لماذا أغنى فلان دون فلان، ولماذا رفع هذا ووضع هذا، ولماذا كلها لا تجوز. أيقنوا أن الله حكيم عليم، فآمنوا بربا وخالقا ومدبرا، وارضوا بذلك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم يا رسولا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
4: باب الخوف. قال الله تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الآيات. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. يجمع، أي يقدر ويمكث. خلقه، أي مادة خلقه أو ما يخلق منه. بطن أمه، أي الرحم. نطفة، هي الحيوان المنوي الذي يكون منه تكون الإنسان، وسميت نطفة لأنها من الماء الذي ينطف، أي يسيل. يكون، أي يصير. علقة، أي دم جامد، لأنها إذ ذاك تعلق بالرحم. مضغة أي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ. رزقه أي ما ينتفع به في حياته. أجله أي مدة عمره. عمله أي ما يكون منه من عمل صالح وضده. شقي أو سعيد أي أهو من أهل النجاة والسعادة أو من أهل الشقاء. الكتاب أي ما كتب عليه مما علم أنه سيكون من حاله. من فوائد الحديث: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة والاستمرار بها والمداومة عليها. أن العبرة بالخاتمة، فلا يغتر إنسان بعمل قدمه ثم يركن إليه فلا ينشط لغيره، فالأقدار غالبة والعافية غائبة. أن من قام بعمل صالح ينبغي أن يحافظ على نقائه فلا يحبطه. الاستعانة بالله تعالى وسؤاله حسن الخاتمة، والخوف من سوء الخاتمة والاستعاذة بالله منها. جواز القسم على الخبر الصادق تأكيدا في نفس السامع، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده. فيه التنبيه على صدق البعث والجزاء، فمن قدر على خلق الإنسان من ماء مهين قادر على إعادة الروح إليه بعد أن يصير ترابا. فيه حض على القناعة والزجر الشديد عن الحرص، لأن الرزق سبق تقديره، فلم يغن التعني في طلبه، وإنما شرع الاكتساب، لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة الإلهية في دار الدنيا. تنبيه على كمال علم الله سبحانه، وأنه يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. يومئذ أي يوم يقوم الناس للحساب. الزمام أي ما يجعل في أنف البعير يشد عليه المقود. من فوائد الحديث: عظم خلق جهنم، وأنها موكلة بالكفار والمشركين والمنافقين. فيه تفصيل لخلق جهنم، وأن لها أزمة تقاد بها، ولها من يقودها من الملائكة. فيه بيان لعدد الملائكة الذين يجرون جهنم. تخويف الله عباده ليتقوه ويعبدوه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. أخمص أي ما تجافى من أسفل القدم على الأرض فلا يصل إليها. يغلي من الغليان، وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة إيقادها. يرى أي يعتقد. من فوائد الحديث: التحذير من الوقوع في المعاصي حتى لا يكون من أهل النار. عذاب النار دركات. شدة عذاب الله للكافرين، حتى أن المعذب يظن أنه أشد الناس عذابا لما هو فيه من عظم العذاب، ولكنه في الحقيقة أخف أهل النار عذابا. فيه بيان لألوان العذاب يوم القيامة، ومن ذلك جمرات توضع في أخمص القدم. من مات على الكفر لا ينفعه عمل، لأن هذا الحديث ورد في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعاه وينصره ويحميه، لكنه مات على دين آبائه وأجداده. وقد ورد ذلك صريحا عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. والحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. منهم أي من أهل النار، كعبي، الكعب هو العظم الناتئ عند مفصل الساق مع القدم. من فوائد الحديث التخويف من النار والوعيد الشديد لمن يعمل بعمل أهلها. تفاوت أهل النار في العذاب فليسوا على درجة واحدة، وإنما هم على قدر ذنوبهم ومعاصيهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. والرشح العرق. يقوم الناس أي يخرجون من قبورهم. من فوائد الحديث هول الموقف يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم ويحشرون للحساب. المخلوقات جميعها خاضعة لله رب العالمين يوم القيامة. قدرة الله تعالى وعظمته إذ الناس جميعا محشورون إليه. العرق الذي يأخذ الناس يختلف باختلاف أعمالهم، كما سيأتي في حديث المقداد رضي الله عنه. أعمال العباد تؤثر على منازلهم في المحشر. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الخنين هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. خطبة أي موعظة. ما أعلم أي من أهوال الآخرة، وما أعد في الجنة من النعيم وفي النار من العذاب الأليم. من فوائد الحديث الأنبياء يعلمون ما لم يعلم الناس، لأن الله علمهم وأطلعهم على بعض الغيب الذي حجبه عن البشر. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. استحباب البكاء خوفا من عقاب الله وعدم إكثار الضحك، لأنه يدل على الغفلة وقسوة القلب. تأثر الصحابة رضي الله عنهم بالموعظة وشدة خوفهم من عقاب الله عز وجل، لأنهم أرق الناس قلوبا وأكثرهم فقها وأسرعهم استجابة. استحباب تغطية الوجه عند البكاء. من اطلع على حقائق الآخرة لم يضحك إلا قليلا، وكان بكاؤه كثيرا للأهوال والأحوال التي لا يعلمها إلا الله. الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن.
3: رياض الصالحين. رياض الصالحين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف يكون المسلم صادقا مع الله عز وجل ومع رسوله ومع نفسه ومع ولاة أمره؟
7: الله جل وعلا خاطب المؤمن بقوله: يا أيها الذين آمنوا. قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع سمعك، فإما خيرا تدعى إليه وإما شرا تحذر منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمرهم بتقواه جل وعلا في الأقوال والأفعال، وكونوا مع الصادقين. لما أمر بالتقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، أمرهم بأن يحلوا هذا التقوى وأن يكسوها بالحلة العظيمة وهي الصدق، بأن يكونوا صادقين في أقوالهم، صادقين في أعمالهم، صادقين مع ربهم، فيعبدوه وحده ويخلصوا له الدين، ولتكن عبادة من خالصة لا شريك له، لا رياء ولا سمعة، ولكن عبادة خالصة لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يكون إيمانا صادقا ظاهرا وباطنا، عرفوا الله جل وعلا وأنه خلقهم لعبادته، فعبدوه على وفق ما شرعه لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ليسوا كالمنافقين الذي قال عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لا، المؤمن خلاف ذلك صادقون إيمانا ظاهرا وباطنا، يعلم الله من نواياهم إخلاصهم له وإفرادهم بالعبادة، وأن عباداتهم ما حملوا عليها إلا طاعة الله ومحبته والتقرب إليه، صادقين مع ربهم في إيمانهم به، فآمنوا به ربا وخالقا ورازقا ومعبودا، ووصفوا بصفات الكمال، سموا بأسماء الحسنى كما أخبرهم به بكتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم صادقا، صادق في إيمانهم به أنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وأنه أدى الرسالة، بلغ الأمانة وأدى الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا عن محج بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الهالك، صادقين في محبة رسول الله باتباع سنته وتحكيم شريعته والسمع والطاعة له وانشراح صدره بذلك. هكذا المؤمن حقا صادقين في مع أنفسهم، فهم يسعون في إنقاذهم من عذاب الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وفي الحديث: كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صادقين مع أبويهم بالبر والإحسان والخطاب الطيب والقول الحسن. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. صادقين مع أولادهم وبناتهم بالتربية الصالحة والتنشئة الخيرة والإنفاق والتعليم والمحافظة على أعراضهم وأخلاقهم قدر الاستطاعة. صادقين مع الجيران فيحسنوا إليهم ولا يسيئون إليهم. صادقين مع أرحام مع الرحم فيصلون من قطع ويعطون من منع ويتحملون أخطاء الرحم. صادقين في البيع فلا كذب ولا غش ولا تدليس ولا خيانة، بل صدق ووفاء. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما ببيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. صادقين في أخبارهم، فلا كذب ولا غش، ولكن صدق ووضوح، لا يحدث كذبا ولا بازورا، ويصدقون في شهادتهم، فلا يشهدون إلا بحق، ويبتعدون عن شهادة الزور لأنها من كبائر الذنوب. المهم أن الصدق خلقا لهم في كل أحوالهم، ولذا قال الله: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الخالدون أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: مشكات المصابيح.
2: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
9: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع.
2: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
8: مشكات المصابيح.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الدعاء في التشهد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، رواه البخاري. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، متفق عليه. وعن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رواه مسلم. وعن أم سلمة قالت: إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، رواه البخاري. وعن معاذ بن جبل قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأحبك يا معاذ، فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله، قال: فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود لم يذكر، قال معاذ: وأنا أحبك. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر، رواه أبو داود والنسائي والترمذي ولم يذكر الترمذي حتى يرى بياض خده.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث فيما يقوله الإنسان ويفعله في آخر صلاته، منها أن المشروع أن يلتفت الإنسان عن يمينه وعن يساره ويقول السلام عليكم ورحمة الله، يبتدئ القول مع ابتداء الفعل، يعني إذا قال السلام وبدأ يلتفت يبدأ يلتفت حتى يكون انتهاء التفاته إلى قوله ورحمة الله، وكذلك في اليسار. هذه هي السنة. ولو سلم بدون التفات أجزأ، لكن الأفضل الالتفات، ويلتفت حتى يرى من وراءه بياض خده كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس تجده إذا أراد أن يسلم يهز رأسه هكذا إلى الأمام ثم يقول السلام، وإذا أتى بعليكم التفت، فهذه بدعة، بدعة سيئة، لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها، وإنما يسلم عن اليمين وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله. فإذا قال قائل ما معنى السلام عليكم، فالجواب أن معناه الدعاء بالسلامة من كل آفة ومن كل ضار، فهو دعاء بالسلامة. والخطاب في قوله عليكم إن كان في جماعة فالمراد من على يمينه وشماله، وإن كان وحده فالمراد الملائكة الذين عن يمينه وعن شماله. ويأتي بالجمع عليكم ورحمة الله. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم استقبل المصلين بوجهه، لا ليس كما يفعل بعض العوام أو بعض الأئمة من العوام يجعلهم إما عن يمينه أو عن شماله، هذا خلاف السنة. السنة أن الإمام يستقبل المأمومين وجها لوجه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها من فوائد هذه الأحاديث أن الإمام إن شاء انصرف عن اليمين وإن شاء انصرف عن اليسار، يعني إذا أراد أن يدور إلى المأمومين فإن شاء استدار عن يمينه وإن شاء استدار عن يساره. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومن هذا أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يسلم وانتهى من صلاته فإنه يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد معاذ بن جبل إلى ذلك. ومن فوائد هذا الحديث التي لا تتعلق بالصلاة أنه ينبغي للإنسان إذا كان يحب شخصا أن يقول إني أحبه، لأن هذا يزيد في الإلفة والمحبة، وكل شيء يزيد في الإلفة والمحبة فإنه مشروع. أما المخاطب بهذا الذي قيل له إني أحبك فإنه يقول وأنا أحبك، أو يقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لأن هذا الرجل اللي قال أحبك يعني في الله. ومن الفوائد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يقدم بين يدي الكلام ما يدعو إلى قبول الكلام، لأن كون الرسول يقول إني أحبك يعني فانتبه لما أقول لك، فإنه صدر عن محبة. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتكلم أن يقدم بين يدي كلماته ما يكون أدعى للقبول. ومعنى اللهم أعني على ذكرك أنك تسأل الله أن يعينك على ذكره بالقلب واللسان والجوارح، وعلى شكرك أي على نعمك، شكرك على النعم، فإن نعم الله على العبد لا تحصى، ومنها أن الله أنعم عليه فهداه للصلاة. وحسن عبادتك لم يقل وكثرة عبادتك، قال حسن، لأن العبرة بإحسان العبادة، فإذا اجتمع الإحسان والإكثار فهذا خير لا شك. لكن إذا اجتمع الإكثار بدون إحسان فإن هذا ليس مطلوبا، كما يفعله بعض العوام، تجده يقوم يتسنن مثلا ثم يعجل بالركوع والسجود والقيام والقعود ولكن يكثر من عدد الركعات، هذا ليس مشروع. أهم شيء هو حسن العمل، كما قال عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحافظ على حسن العمل. وحسن العمل بأمرين: أولا بإخلاص، الإخلاص لله، أن لا تنوى بعبادتك إلا التقرب إلى الله عز وجل، والثاني إحسان المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
10: عن عبد الله بن مسعود قال: كان أكثر صراط النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى شقه الأيسر إلى حجرته، رواه في شرح السنة. وعن عطاء الخرساني عن المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، رواه أبو داود. وقال: عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، رواه أبو داود. وعن شداد بن أوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، رواه النسائي. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا، رواه الترمذي. وعن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام ونتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود.
11: هذه الأحاديث فيما يفعل بعد السلام وقبل السلام، وسبق أحاديث كثيرة في هذا المعنى. في هذه الأحاديث النهي عن بقاء تطوع الإمام في محل صلاته. قال العلماء: والحكمة من هذا لئلا يظن الظان أن الإمام نسي شيئا من الصلاة فقام ليكمله. كذلك فيها النهي عن انصراف المأمومين قبل الإمام، يعني مثل المأموم لا يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام إلى المأمومين، والإمام لا يبقى مستقبل القبلة إلا بقدر أن يقول: أستغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف، فلا يتأخر على المأمومين. المأموم لا يقوم من مكانه. وقد كان بعض الناس من حين أن يسلم الإمام يقوم ويجلس في مكان ما من المسجد، ولعله جهلا منه، فأنت تبقى في مكانك لا تقوم حتى ينصرف الإمام إلى المأمومين، والإمام لا يتأخر في الانصراف. قال العلماء رحمهم الله: إلا إذا كان المسجد فيه نساء ورجال فإنه، أي الإمام، لا ينصرف، يبقى حتى يخرج النساء، وذلك لئلا يتزاحم الرجال والنساء في أبواب المسجد، وهذا ظاهر. وينبغي لنا أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، من أجل أن نتأسى به، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن فوائد صلاة الجماعة أن المسلمين يتعلم بعضهم من بعض، فتجد الإنسان يصلي إلى جانب طالب العلم ويتأسى به في أفعاله كيف يصلي، لأن طالب العلم يفعل في الصلاة ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو عالم بذلك فليفعله. وقد قيل إن فعل المسنونات أمام الناس بالنسبة لطالب العلم فرض وإن كانت مسنونة، لأنه أسوة حتى يقتدى به. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا.
10: قال رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: كالجد، متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة، يعني الصلاة المفروضة. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالمشروع بعد انتهاء الصلاة هو الذكر، وأما الدعاء فيكون قبل السلام. ثم ذكر المؤلف أحاديث، منها حديث ثوبان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا، قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يستغفر لأن الصلاة لا تخلو من نقص، والنقص شفاؤه وإكماله بالاستغفار. ومعنى أستغفر الله: أسأل الله المغفرة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام أي السالم من كل عيب ونقص ومن كل ما لا يليق بجلالك، ومنك السلام أي ومنك السلامة، أي منك أي أنك تسلم من تشاء. ففي هذا ثناء على الله عز وجل باسمه السلام وبفعله، وهو التسليم، أن يسلم من شاء من عباده. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت دون قولك تعاليت. في هذا الموضوع ما تقول تعاليت، وإن كان وردت في دعاء الاستفتاح، لكن هنا لا، تقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت يعني عظمت بركاتك ونيلت البركة بذكرك. يا ذا الجلال أي يا صاحب الجلال، وهي كمال العظمة. والإكرام أن يا أهل الإكرام، فأحق من يكرم هو الله عز وجل، كما أنه أهل الإكرام من شاء من عباده، فهو يكرم الطائعين عز وجل بما تقتضيه أعمالهم. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا أعني الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقولها الإمام قبل أن ينصرف، كما جاء ذلك في حديث عائشة وثوبان، قبل أن ينصرف للمؤمنين ثم ينصرف. ولا يزيد على هذا، نرى بعض الأئمة من حين أن يسلم ينصرف، وبعضهم يتأخر، حتى ربما ذكرت لا إله إلا الله 10 مرات وهو لم ينصرف. كل هذا تقصير. والصواب أن الإمام يجلس مستقبل القبلة بقدر ما يقول: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي حديث ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع صوته بالذكر، حتى قال عبد الله بن الزبير: كان يقول بأعلى صوته، بأعلى صوته. السنة بالذكر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير. ويقول: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يسر بهذا، وأجاب عن رفع الصوت بأن ذلك للتعليم، وهذا غلط عظيم، لأن التعليم يحصل بدون رفع الصوت. يحصل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا كذا وكذا، كما قال للأنصار والمهاجرين إنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33، فالتعليم لا يحتاج إلى رفع الصوت بالذكر، يخبر الناس بأنهم يذكرون الله بكذا، لكن رفع الصوت سنة زائدة على الذكر، فارفع الصوت بالذكر إلا إذا كان إلى جنبك رجل يقضي صلاته، فهنا لا ترفع الصوت، لأنك لو رفعت الصوت شوشت عليه. وقد خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة على أصحابه وهم يقرؤون في الصلاة ويجهر بعضهم على بعض، فنهاهم عن هذا. أما إذا كان أحد لا يقضي حولك ورفعت الصوت فهذا هي السنة، وهذه السنة مهجورة في كثير من المساجد، فمن أحياها فله أجر من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عنه، إنه على كل شيء قدير.
2: مشكات المصابيح.
3: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
1: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع.
3: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
2: مشكات المصابيح.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بين السائل والمجيب.
3: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: شيخ، لفظ الكراهة عند السلف هل المراد منه التحريم مطلقا؟
7: الكراهة على نوعين، كراهة بمعنى التحريم، منه قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ومنه الشرك لأنه ذكر أشياء أولها الشرك، لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا أولها، وفي آخرها قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فهذا واضح من الآية، كراهية بمعنى التحريم، وهي الغالب على ما يقوله السلف إذا ذكروا الكراهة، إنهم يريدون بذلك التحريم. والنوع الثاني الكراهة بمعنى الشيء الذي تركه أولى من فعله، الذي تركه أولى من فعله، فالمكروه ما يثاب تاركه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه، ما في شك. نعم.
3: بين السائل والمجيب.
4: بين السائل والمجيب.
3: بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: حياة المسلمين مؤلمة جدا، ومن أخطر ناس على الحياة المسلمين دعاة الشر والسوء والبدع والضلالات والأهواء. هم أشد الناس بلاء على هذه الأمة، وأشد الناس خطرا على هذه الأمة. فعليهم أن يتقوا الله، وأن يفهموا كتاب الله، وأن ينصحوا لله، وأن ينصحوا للمسلمين. هذا الذي يجب. الغش لا يجوز لا في دين المسلمين ولا في دنياهم. الغش موجود، المغالطات موجودة، التلاعب موجود، تلاعب بالعواطف، تلاعب بالعواطف موجود، دغدغة العواطف العمياء موجود. يجب أن نواجه الناس بحقائق الإسلام وبأنوار الإسلام وبهداية الإسلام وبهداية القرآن والدعوة إلى التزام أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والإيمان الصادق بما فيه من عقائد في أسماء الله، في صفاته، إخلاص عبادة الله عز وجل، توحيد على طريقة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. هذه هي الدعوة الصحيحة التي سار عليها الأنبياء، ويجب أن يسير عليها المسلمون، ومن حاد عنها فوالله ما أمامه إلا الدمار في الدنيا والأخرى، عقوبة من الله تبارك وتعالى لمن يتنكر هدايته وطريقته وهديه.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يخبر الله سبحانه وتعالى جهل الكفار المشركين وعنادهم في غيهم وضلالاتهم، ويقول ويعبدون، أي هؤلاء أهل مكة المشركون ومن دان بدينهم، ويعبدون من دون الله أي من غير الله من الأصنام والأنداد والأوثان ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل الله به حجة بأن يعبد بأنه يستحق العبادة، وإنما يعبدون بهواهم وما ليس لهم به علم، وبالذي ليس لهم به علم وإنما جهل، يعني منشأ عبادتهم الأصنام وعبادتهم وسجودهم لغير الله سبحانه وتعالى منشأه الجهل، الجهل والهوى، فبذلك استمروا على غيهم ولم ينصرفوا عنه. قال وما للظالمين من أنصار، وليس للظالمين المشركين أنصار ينصرهم يمنعهم من عذاب الله إذا حل بهم. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآنية، إذا تتلى على هؤلاء المشركين بينات أي واضحة الدلالات ظاهرة المعنى ظاهرة الحجة، يعني إذا سمعوها بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف يعني وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي واضحات الدلالات أي واضحات الحجة، إذا تتلى عليهم تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار، ينكرون

0: وشر النار، النار أي جزاء هؤلاء النار، هذا هو شر. أما أنتم تنكرون ما لا يستحق الإنكار وما لا سبيل إلى إنكاره فجزاء النار، فالنار أشد من هذا. ثم قال: وعدها الله الذين كفروا، تلك النار لمن هي وعد، وهو الذين كفروا مثل هؤلاء الكفرة الذين يجحدون آيات الله ولا يستسلمون له ولا يخضعون له، لهؤلاء وعدهم الله سبحانه وتعالى النار. وبئس المصير أي بئس المرجع هي لهم لهؤلاء المجرمين. نعم.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: شيخ، هل أسماء الله محصورة؟
5: لا، ليست محصورة. الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يحدد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا يدل على حصرة في 99، بل هذه 99 من أحصاها، يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة، وليس أن الأسماء وأن أسماء الله محصورة في هذه 99، بل هي أكثر من ذلك، لا يعلمها إلا الله. ولكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظ وعرف معانيها وعمل بها دخل الجنة. ولا يمنع أن يكون هناك غيرها من أسماء الله وصفاته، لأن العدد كما يقولون لا يدل على الحصر. نعم.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

الأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
1: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاك، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. بشير هذا بن كعب صحابي أو تابعي؟
3: لا تابعي.
2: يقول هل الآثار والأحاديث التي مقدمة مسلم على شرط مسلم؟
3: لا، يعني شرطه في الصحيح يعني ليس، ولهذا يعني الرجال الذي فيها ينصون عليهم بأنهم في المقدمة وليسوا في ال ومن ذلك الحديث الذي مر بنازل الناس منازلهم فإنه ما ذكره بإسناد.
2: يقول هل نحكم على قول أبي العالي الرياحي في قوله صلاة الله على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هل هذا من الأمور الغيبية أو هو من الإسرائيليات؟
3: لا، هو جاء يعني من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وجاء حديث تدل على هذا المعنى.
2: هل تقبل توبة من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
3: أقول في ذلك خلاف بين العلم، منهم من قال بقبول توبته إذا يعني ظهر صدقه، ومنهم من قال إنه يعني يستمر غير مقبول التوبة، ولكنه إذا تاب وحسنت توبته فإنه يقبل. إذا تغيرت حاله وعرف يعني تغير حاله وأنه ترك ذلك الشيء ورجع إلى العبادة والاستقامة وترك الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته. الله تعالى يتوب على من تاب، الله تعالى يتوب على الكفار إذا تابوا.
2: يقول ما حكم الدعاء على الكافرين سبهم وشتمهم إذا كانوا محاربين؟
3: نعم، يدعى عليهم، أقول يدعى عليهم، وكذلك يعني يبين سوءهم وخبثهم حتى يحذر منهم، وأما الدعاء فإنه يدعى عليهم.
2: وهل يختلف الحكم إذا كانوا مسالمين لا يسيئون للإسلام وأهله؟
3: بعض شريهم بعض، لا شك أن بعض شريهم بعض، ولهذا فإن من يؤذي المسلمين ويصد عن سبيل الله يعني جرمه أعظم وهو في النار أنزل في الدركات بخلاف، ولهذا جمع الله يعني ذكر الله بين الذين يجمعون بين الكفر وبين الصد بأنهم عندهم زيادة عذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون يعني غير مسألة الكفر، الكفر متساوين فيها، لكن زاد بعضهم على بعض الإساءة للمسلمين ويعني صد عن سبيل الله وإيذاء المسلمين، فقال زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، هم متفاوتون.
2: ما حكم تسطير بعض الكلمات على المصحف والكتاب على الحواشي من باب تدوين أخطاء الطالب في تجويده للقرآن لتسهل عليه المراجعة؟
3: هذا غلط، لا يصلح أن يحط في القرآن شيء غير المصحف، يعني لا يعني يجعل فيه خط على الآيات ولا يعني شيء في الحاشية يعني التي هي يعني حاشية المصحف، وإنما يكتب ذلك في أوراق خارجية، والمصحف يبقى على سلامته
2: ما حكم قبول الهدية ممن يعمل في بنك الربوي علما بأن المهدي لا مال له إلا من هذا العمل الربوي؟
3: والله التعفف عن هذا هو الذي ينبغي.
2: هل يوجد حديث في فضل التبكير للإحرام؟
3: لا شك أن من أدرك التكبيرة يعني أفضل ممن جاء وفاته شيء من الصلاة، لأن من كان موجودا عند الإقامة، ولهذا جاء يعني الحث على صفوه الأول فالذي يليه، وأنه لا ينشأ صف حتى، لأن ذلك الذي يأتي يدرك التكبيرة يدرك الصلاة من أولها، ومعلوم فرق بين من يدرك الصلاة من أولها وبين من يفوته بعضها ويفوته يعني كثير منها، لا شك أن بينهم فرق شاسع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا يقوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
2: يقول: يوجد في السوق شراب شعير بغير كحول، لكن قارورته تشبه قارورة الخمر، فما حكم هذا الشراب؟
3: إذا كان يسكر فهو حرام، وإذا كان لا يسكر فهو حلال.
2: لا، عند شبهة القارورة.
3: أنا كل أنا لا أدري، لا أعرف يعني، ولكن القاعدة التي دلت عليها الحديث أن المسكر يعني من النبيذ يعني يكون حراما، وغير المسكر يعني هو حلال. أنا لا أدري هل هذا يسكر أو لا يسكر، فإن كان يسكر فهو حرام، وإن كان لا يسكر فهو حلال.
2: يقول: ما توجيهكم لطالب علم يريد أن يذهب إلى بلاد الكفار لأجل العمل؟
3: طالب العلم عليه أن يبقى في طلب العلم، وأن يشتغل في طلب العلم، وألا يعني يتركه من أجل أن يذهب لتحصيل العمل في بلاد الكفار، وإنما يجمع بين التعلم وبين العمل في بلاد المسلمين.
2: يقول: هل الخمر نجسة؟
3: نعم هي نجسة.
2: وما حكم استخدامها في العطور والمنظفات؟ كحول
3: استعمالها في أي شيء يستعمله الناس ويستفيده الناس يعني في العطور وغيرها ليس لهم ذلك، وليس لهم أن يستعملوها في العطور، لأنها لنجاستها لا يجوز استعمالها. وأما يعني الأشياء النجسة فما ينبغي أنها يتخذ في المنظفات أشياء نجسة، وإنما يعني التنظيف يكون في أشياء طاهرة، ما يكون في أشياء نجسة.
2: نقول عن الكحول الآن الموجودة، الكحول الموجودة في بعض العطور كالونيا،
3: النجاسة لا تزال بالنجاسة، وأما استعمال الطيب الذي فيه الكحول الذي هو يعني يكون فيه الإسكار فإن ذلك غير سائغ، ويعني وأقل أحواله إذا لم يقل بحرمته أن يكون من قبيل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
2: هذا يفيد عن
3: والطيب الطيب بحمد الله كثير، فيستعمل الطيب الذي لا إشكال فيه، ويترك الطيب الذي هو إما حرام أو من المتشابهات.
2: يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق الخلع لكونها لا ترتاح لأجل ضرتها؟
3: الله، إذا كان مجرد هذا على مرتياع الضرائر يعني كثير من لا يرتاح يعني، وإنما تصبر ولا تطلب ذلك إلا إذا حصل منه إساءة تستدعي أنها تطلب. أما إذا كان يعني عادل بينها وبين ضرتها فليس لها ذلك، وإنما إذا وجد شيء يقتضي ذلك يعني لا يصبر عليه هذا هو الذي يمكن أن يكون منه يعني جور وعدم عدل.
2: يقول: ما حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف؟
3: يعني يقطع الطواف يروح يتوضأ ويستأنف الطواف.
2: يقول: أنا طالب جامعي بلغت من العمر 24 سنة، أريد أن أتزوج، لكن أمي لم ترضى، تقول حتى تتخرج من الجامعة، وأنا الآن في المستوى الثاني، علما بأن الأب وسائر الأسرة قد رضوا بالزواج، فهل علي إثم إذا تزوجت بغير إذن أمي، أو ترون أنني أؤخر الزواج حتى أتخرج؟
3: لا تؤخر الزواج أبدا، تزوج، ولكن احرص على إرضاء أمك، احرص على إرضاء أمك، وتبين لها أن العفاف وكل إنسان يعني يعف نفسه هذا أمر مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني يبين لها، ولكن لا يترك الزواج إذا كان أنها يعني تيسر له ذلك، فيحرص على إرضائها وإقناعها ويتزوج.
2: يقول السائل: رجل طلق زوجته الطلقة الأولى وحلت من الحيض ولم يراجعها، ثم جامعها، ما حكم هذا الفعل؟ هل يمكن إعادة العقد عليها؟ الرجل لا يعرف عن الدين إلا القليل.
3: يعني إذا كانت خارجة من العدة فهو وطئ لأجنبية، إذا خرج من العدة فهو وطئ لأجنبية. وأما يعني قضية يعني بعد خروج العدة، هو خاطب من الخطاب،
2: امرأة عندها 20,000 ريال منذ 21 سنة لم تزكي، الآن عليها الزكاة لمدة 20 سنة، كيف تخرج الزكاة علما أنها إذا زكت عن السنة سينقص المال عن 20، فكيف تزكي؟ يعني
3: تعمل عملية حسابية أنه يعني السنة الأولى رأس المال كذا، ثم السنة الثانية رأس المال كذا، ثم الثالثة رأس المال كذا، ويخرج من كل يعني في كل سنة يعني ربع العشر، ويعني وتخرج الزكاة. يعني ليس كل يعني كل سنة 20,000، لا 20,000 السنة الأولى، السنة الثانية يسقط منها مقدار الزكاة، السنة الثالثة يسقط منها مقدار زكاتين، يعني سنة المبلغ الأعلى والذي دونه وهكذا حتى تنتهي إلى 20 وتخرج الزكاة.
2: أخ يدرس إحدى العلوم الدنيوية في إحدى الجامعات في الدولة من دول الكفر، يقول فيها اختلاط، بقي له سنة على التخرج، يريد أن يترك الدراسة ووالداه يمنعانه، فماذا يفعل؟
3: الاختلاط لا يبقى فيه، ولكن إذا أمكنه أنه يحصل يعني الاختبار عن طريق الانتساب أو عن طريق التعليم عن بعد ثم يختبر، فيعني بذلك يعني يحصل ما يريد ويسلم من المحذور.
2: هل ورد حديث في النهي عن السفر يوم الجمعة؟
3: ما أذكر، لا أدري.
2: رجل يأخذ ولده من المدرسة وقت صلاة الظهر ليصلي مع الجماعة وهو ابن 9 سنين، يقول هذا الأب المدرسة لا يصلون جماعة، فأنا إذن أحتاج إلى أن يأخذ الابن إلى المسجد، هل له ذلك؟
3: يعني إذا كان يعني إذا كان المدرسة يعني يصلون جماعة في المدرسة يترك ولده معهم، وإذا كان يعني ليس لا يصلون جماعة فإذا أخذه لا شك أن هذا عمل طيب، لكن كما هو معلوم وقت يعني وقت الصلاة يعني لا يزال باقي، فإذا كان سيحصل يعني منهم أو من عدد منهم أنهم يصلون جماعة فيبقيه إذا كان فيه شيء من الدرس.
2: يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد الصلاة على الجنازة؟
3: صلاة على الجنازة ما ثبت أنه صلى عليه، ولكنه صلى عليهم بعد ذلك في الآخر، قال كالمودع للأحياء والأموات، يعني هذا يعني عام، وأما كونه في وقتهم ما نعلم شيء يدل على أنه صلى عليهم.
2: وما حكم الصلاة صلاة الجنازة على الشهداء؟ أو
3: والله يعني ما نعلم شيء يمنع هذا، يعني لو صلى عليهم فهي زيادة خير، وإن لم يصلى عليهم فليس في ذلك محذور.
2: يقول عندي بنت شربت من امرأة أخرى 4 رضعات متتالية والخامسة فردا، فهل تصبح أما لها؟
3: نعم، ما دام أنها رضعت يعني 5 رضعات 4 في مكان في جلسة واحدة بحيث تمسك الثدي ثم تطلقه ثم تعود تمسكه وتطلقه 4 ثم في جلسة أخرى أتت بخامسة، خلاص بلغت 5 التي يحصل بها التحريم.
2: ويقول هل صحيح بأن كتاب الإمام مسلم كتاب علل؟
3: كتاب الإمام مسلم مو بكتاب علل، هذا كتاب أحاديث صحيحة اختارها وجمعها، فلا يقال أنه كتاب علل، وإنما هو كتاب لجمع الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يقول ذكر النووي رحمه الله قال وأما العاصي فأكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه ونحوها.
3: وأما
2: العاصي ابن أبي العاصي،
3: إيه نعم،
2: يقول أكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء، وهي لغة، والفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء، وكذلك شداد بن الهادي وابن أبي الموالي، فالفصيح الصحيح في كل ذلك وما أشبهه إثبات الياء، ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفها.
3: يعني إذا كان هذا شيء معروف واشتهر عند الناس وامتلأت به الكتب المخطوطة والمطبوعة بأنه عمرو بن العاص أو يعني فإنه لا إشكال في ذلك، لأنه قد عرف، وإنما الكلام يعني هل هذا أولى أو هذا أولى؟ يعني المهم أن يعرف أن هذا الشخص يعني يأتي هكذا ويأتي هكذا، والمهم أن يعرف بأن هذا هو، فلا إشكال بأن يعني يذكر بحذف الياء أو بإبقائها ما دام أن ذلك معلوم عند طلبة العلم وعند أهل العلم الذي اشتملت عليه كتبهم من حذف الياء يعني في بعضها.
2: يقول: هل حديث جبريل يدل على جواز من دخل على مجلس أن يبدأ بالكلام بغير سلام، إنه لم يذكر فيه أن جبريل سلم عليهم في أول؟
3: لا، جاء في الحديث في بعض طرق الحديث أنه سلم.
2: يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى كلام النووي رحمه الله؟ يقول: أئمتنا من المتكلمين أو أصحابنا من المتكلمين.
3: يعني معلوم أن أصحاب الشافعي وكذلك أصحاب المذاهب الأربعة يعني فيهم أناس على عقيدتهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم في يعني في الصفات، وفيه أناس خرجوا عن منهجهم وطريقتهم إلى الطرق المحدثة التي يعني ابتلي بها يعني من ابتلي بها. فيعني المتكلمين الذين اشتغلوا بعلم الكلام، لكن لا يقال أنهم هم يراد بهم يعني خصوص الذين كانوا على منهج السلف، بل من أتباع الأئمة من يكونوا خارجا عن مذهبهم في العقيدة، عن منهجهم في العقيدة، وكذلك أيضا خارجا عن منهجهم في اتباع الدليل. نعم، المتكلمين يعني المراد بهم الذين اشتغلوا بعلم الكلام، وغالبا ما يطلق على من خرجوا عن منهج السلف. ومعلوم أن أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم يعني منهم من جمع بين أمرين ذميمين، يتعصب لهم في الفروع ولا يوافقهم في الأصول، يتعصب لهم في الفروع ولا يوافقهم في الأصول، والذين هم على منهجهم وطريقتهم يوافقونهم بالأصول وهي العقائد، ويعني وكذلك يعني يأخذون بما بوصاياهم من التعويل على ما دل عليه الدليل وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيعني من أصحابهم من كان على هذه الطريقة، يعني يأخذ ما هم عليه في الأصول ويأخذ بوصاياهم فيما يتعلق بالأحكام والفروع، وأنه إذا صح الحديث فهو يعني مذهب كل واحد منهم.
2: يقول: هل الملائكة يموتون؟
3: الله عز وجل قال يعني كل يموت إلا يعني إلا هو سبحانه وتعالى، لكن فيه ناس خلقوا للبقاء، يعني مثل حور العين، يعني مثل حور العين، فإنهن يعني في الجنة وهن باقيات ولا يموتن. الموت جاء أنه على صورة كبش وذو حب الجنة والنار. أما بالنسبة للملائكة كلهم هل يحصل لهم هذا الشيء أو لا يحصل؟ الله أعلم.
2: هل القرآن من كلام الله الحادث أم من كلامه القديم؟
3: كلام الله عز وجل تكلم به يعني وأنزله في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ. أما كونه يعني كان متكلما به بنفس القرآن بلا ابتداء، هذا لا يقال، لأن يعني هذا شيء يعني حصل أو يحصل بعد وقائع وبعد أمور يعني تجري، فلا يقال إنه يعني كلام إن هذا تكلم به بلا بداية، وإنما نوع كلامه بلا بداية، نوع الكلام لا بداية له. وأما آحاده وأفراده فإنها تكون في الوقت الذي شاء الله أن يكون فيه.
2: قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، هل هذه الآية تدل على أن كل رسول أنزل عليه كتاب بلا استثناء؟
3: نعم، هذا هو الأصل، هذا هو اللي تدل عليه الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني مع كل رسول كتاب، مع كل رسول كتاب، لكننا لا نعرف هذه الكتب كما أننا لا نعرف الرسل إلا الذين ذكروا في القرآن، الذين سموا في القرآن نذكرهم بأسمائهم، ومن لم يقتص علينا نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. وكذلك الكتب منها ما عرفنا اسمه ومنها ما لم نعرف اسمه.
2: يقول السائل: هل يوجد فرق بين الشيطان والجن؟
3: الشيطان يعني هو رأس الجن، هو الشيطان، الشيطان الأعظم، ويعني ذريته فيهم شياطين وفيهم غير شياطين، يعني وأن من الصالحون ومن ذلك كنا طراقة قددا، فيهم الطيبين وفيهم السيئين، ولكن الأشرار فيهم شياطين، والأشرار فيهم شياطين.
2: ما معنى كلمة أولي العزم؟
3: يعني طبعا كل رسول أرسل، لكن يعني كلمة أولي العزم كأنها المقصود بها تمييزهم على غيرهم، وأن لهم يعني مكانة خاصة ومنزلة خاصة ومهمة خاصة في كونهم أفضل من غيرهم.
2: يقول: نقول بأن الرسل معصومون من كبائر الذنوب، فما الجواب عن قتل موسى لذلك الرجل؟
3: إنما قتله خطأ كما جاء ذلك في الحديث، أقول جاء في الحديث أنه كان قتله خطأ.
2: يقول: وكذلك إلقاء الألواح، يقول هل يعد هذا كبيرة؟
3: لا، ما يعد كبيرة، يعني يكون مع شيء وضعه.
2: النووي رحمه الله في أول كتاب الإيمان قال: فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية، يعني قوله سبحانه وتعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الأخ يقول: إيش المعنى، إيش المراد؟
3: الكلمة يعني كما هو معلوم أنهم تكلموا بألسنتهم، قالوا آمنا وادعوا منزلة عالية وهم لم يصلوا إليها، وإنما الذي وصل إليه الإسلام، قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا، ومعنى ذلك أن الإسلام درجة دون درجة الإيمان، وأن المسلم وأن المؤمن أكمل من المسلم، ولهذا نهوا أن يقولوا أنهم آمنوا ولم يقل يعني أنهم لا يقول أنهم أسلموا، بل أمروا بأن يقولوا أسلمنا، لأن هذه أنزل درجة، وكل من دخل في الدين يعني يصدق عليه أنه مسلم، وإن كانوا متفاوتين بعد ذلك، يعني بحيث يعني من يكون مؤمن فإنه يكون أكمل، ومن كان محسنا فهو أكمل أيضا.
2: يقول: وقد ندب أنه يقول وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين. يقول السائل: ما المراد بأهل الحقائق؟
3: وقد ندب
2: أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه.
3: ما أدري عن قصد به الحقائق، لكن لا شك أن كل يعني كل يعني عاقل وكل ناصح يعني يجالس الصالحين ويحث على مجالسة الصالحين، لأن جلساء الصالحون يفيدون من يجالسهم، وإذا خالط الطالحين والفاسدين فإنهم يضرونه ولا ينفعونه. كلمة الحقائق لا أدري ماذا يريد بها، إلا أن كان يريد يعني العقول السليمة والفطن المستقيمة.
2: يقول: هل الشرك حدث في عهد آدم؟
3: لا، الشرك وجد في زمن متأخر، في زمن نوح أو قبل زمن نوح، لأن الشرك أول رسول أرسل بعد وجود الشرك هو نوح، هو أول رسول بعد وجود الشرك، وقبل ذلك كان الناس على الفطرة، كان الناس على الفطرة، والرسل التي تأتي يعني تكون مؤيدة للفطرة، ولكن لما وجد الشرك جاءت الرسل، يعني وأولهم نوح، أول رسول أرسل بعد وجود الشرك في الأرض هو نوح، وأما آدم لما وجد وهو رسول لبنيه كان الناس على الفطرة، أو كانوا على الفطرة وأبناؤه على الفطرة.
2: يقول الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما.
3: هذه فيها اختلف العلماء فيها على قولين، منهم من يقول يعني أن فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني فيما قال فتعالى الله عما يشركون، أن هذا يرجع ليس إلى الأبوين وإنما يرجع إلى الذرية الذين وجد فيهم ذلك. ومنهم من يقول أن هذا الذي حصل إنما هو طاعة يعني في شيء يعني وسوس يعني لهما فيه، ولم يكن ذلك يعتبر شركا, لأن الرسل والأنبياء إنما جاءوا للنهي عن الشرك. فقالوا أيشركون, من العلماء من قال أيشركون هذا يرجع إلى يعني الذرية وليس إلى الأبوين.
2: جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين.
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
0: شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
3: يحرم أنه إذا قضى حاجته يبقى عليها، لما في ذلك من سوء الأدب ولما فيه من ما ذكره بعض الأطباء من الضرر. قالوا إنه يسبب حدوث البواسير أو يدمي الكبد، وأيضا لما فيه من كشف العورة، من استمرار كشف العورة. إذن فلبثه فوق حاجته بعدما يفرغ من قضائها فيه هذه المحاذير: إطالة كشف العورة وما فيه من ملابسة الخبث والقرب منه، وما فيه ما ذكره بعض الأطباء من أنه يورث أنواعا من المرض. فلأجل هذه المعاني يحرم لبثه فوق حاجته
4: في مثل هذه

0: وإنما يذهب بهذا ويندفع مع الماء، فلا مانع أن يستنجي في المكان الذي قضى فيه حاجته لأمن التلويث،
1: وأن يتوضأ أيضا
0: ولبعد النجاسة عنه، ويتوضأ، لا مانع من ذلك، لا مانع أن يتوضأ إذا كان آمنا من حصول شيء من آثار النجاسة يلحقه. نعم.
2: شذرات من محاضرات،
3: شذرات من محاضرات،
2: شذرات
3: في مجالس عامرة بالعلم النافع
2: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
3: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
2: من محاضرات في شتى فنون العلم،
3: شذرات من محاضرات.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
6: جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل عن معنى حديث هدايا العمال غلول.
7: نعم، الرشوة، هذه الرشوة، والعمال المراد بهم الموظفون، فلا يعطون هدايا من المراجعين ومن من لهم قضايا، لا يعطون. كذلك الذين يقبضون الزكوات، العمال الذين يقبضون الزكوات من الناس لا يعطون هدايا، لأن هذا من الرشوة. قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبي على الصدقات، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب صلى الله عليه وسلم قال ما بال الرجل نستعمله على ما ولانا الله عليه، ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه فيرى هل يهدى إليه؟ واعتبر هذا صلى الله عليه وسلم من الغلول. فالواجب على الموظفين في أي مجال كانوا أن لا يقبلوا الهدايا من المراجعين ومن الناس ومن أصحاب القضايا، لأن هذه رشوة. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، وهي السحت الذي حرمه الله سبحانه وتعالى.
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
3: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
9: هل العدل شرط في تعدد الزوجات؟
10: نعم، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالعدل مطلوب من يوجد الضعف وعدم القدرة المالية والإدارية على التعدل يمسك، أما الذي يعطي القدرة بدنية ومالية ويستطيع إدارة الأمر والتساؤل والموازنة بالزوجات هذا طيب، لكن إن خشي عن نفسه الضعف والعجز وعدم القدرة فلا ينبغي أن يعدد خوفه من الظلم والظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له امرأتان فمال مع أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
8: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
3: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فقه الأدعية،
2: فقه الأدعية والأذكار،
3: الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله

0: العلم
1: فقه الأدعية والأذكار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث أيها الإخوة موصولا بذكر الأدلة على فضل الدعاء من خلال ذكر ما ورد من ذلك في سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وقد مر معنا في الحلقة السابقة طرفا من هذه الأحاديث، منها قوله صلوات الله وسلامه عليه: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح، وهو دال على كرم الدعاء وعظم مكانته عند الله، وذلك أن الدعاء هو العبادة وهو لبها وروحها، والعبادة هي الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، وأكرمها عند الله تبارك وتعالى هو الدعاء كما تقدم. ومما ورد في فضل الدعاء في السنة ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. وهذا فيه دليل على حب الله للدعاء وحبه سبحانه لعبده الذي يدعوه، ولذا فإنه سبحانه يغضب من عبده إذا ترك دعاءه، ولا ريب أن هذا فيه دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات، لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه. وقد سبق أن مر معنا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وهو يدل على أن ترك العبد دعاء ربه يعد من الاستكبار، وتجنب ذلك لا شك في وجوبه. أيها الإخوة المستمعون، ومما ورد أيضا في فضل الدعاء ما رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فالدعاء أمره يسير جدا على كل أحد، فهو لا يتطلب جهدا عند القيام به، ولا يلحق الداعي بسببه تعب أو مشقة، ولهذا فإن العجز عنه والتواني في أدائه هو أشد العجز، وحري بمن عجز عنه مع يسره وسهولته أن يعجز عن غيره، ولا يعجز عن الدعاء إلا دني الهمة ضعيف الإيمان. ومما جاء في فضل الدعاء ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. فهذا فيه دليل على أن الله سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد. وقد ورد في هذا المعنى أحاديث عديدة، وحاصل معناها أن الدعاء من قدر الله عز وجل، إذ إنه سبحانه قد يقضي بالأمر على عبده قضاء مقيدا بألا يدعوه، فإذا دعاه اندفع عنه. وفي هذا دلالة على أن الدعاء من أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة، خلافا لبعض المتصوفة الذين يعتقدون أن الدعاء لا تأثير له، لا تأثير له في حصول مطلوب ولا دفع مرهوب، وإنما هو مجرد عبادة محضة، وأن ما حصل به يحصل بدونه. ولا يقول هذا من عرف قدر الدعاء، ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة وغير ذلك من الأسباب. ومن قال أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر كان مخطئا، لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها، وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، وألا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه للعبد، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بالقيام بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، إن حاجة المسلم إلى الدعاء ماسة في أموره كلها، وضرورته إليه ملحة في شؤونه جميعها. وقد ضرب أحد أهل العلم لحال المسلم مع الدعاء مثلا بديعا يستبين به شدة حاجته إليه، ويظهر به عظم ضرورته إليه. روى الإمام أحمد في كتابه الزهد عن قتادة قال: قال مورق رحمه الله: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أقبل على الله بصدق وألح على الله وأكثر من سؤاله، أجاب الله دعاءه وحقق رجاءه وأعطاه سؤله، وفتح له أبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المستمعون، بهذا تنتهي حلقة هذا اليوم، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة على خير إن شاء الله، أستودعكم الله الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فقه الأدعية، فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: يقول هذا السائل: هل يجوز أن يعطى الكافر من لحم الأضحية؟
11: الكافر إذا كان ممن يجوز أن يهدى إليه فإنه يعطى من لحم الأضحية، وإن كان ممن لا يجوز أن يهدى إليه فإنه لا يعطى من لحم الأضحية ولا من غيرها. وميزان ذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني لا ينهاكم عن برهم، وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا كان الكافر من أمة لا يعتدون على المسلمين ولا يقاتلونهم ولا يخرجونهم من ديارهم فلا بأس أن يهدى إليه من لحم الأضحية أو غيره. وإن كان بالعكس فإن الله تعالى يقول: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عاونوا على إخراجكم أن تولوهم بأي ولاية كانت.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: فإني قريب.
1: وإذا

0: فإني قريب.
1: إن من آداب الدعاء العظيمة أن يستقبل الداعي القبلة وقت دعائه، ذلك أن القبلة هي الجهة الفاضلة التي أمر المسلمون بالاتجاه إليها في عبادتهم، فكما أنها قبلة للمسلمين في الصلاة فهي قبلة لهم في الدعاء، وقد ثبت استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة عند دعائه في أحاديث عديدة، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش، على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأبي جهل بن هشام، فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا. وخرج مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كذاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، فأمده الله جل وعلا بالملائكة. وخرج البخاري عن عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. وروى الترمذي والنسائي والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل الله عليه يوما ثم سري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا. وثبت كذلك استقبال القبلة في الدعاء في الحج على الصفا والمروة وفي عرفة وعند المشعر الحرام وعند الجمرة الأولى والثانية. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على مشروعية استقبال القبلة وقت الدعاء، وأن ذلك أفضل وأكمل للداعي، على أن ذلك ليس لازما ولا واجبا في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دعا وهو غير مستقبل للقبلة. وقد عقد الإمام البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه بابا بعنوان: الدعاء غير مستقبل للقبلة، وخرج فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله، فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة، فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. ومعلوم أيها الإخوة أن الخطيب وقت الخطبة يكون معطيا القبلة ظهره، فهذا فيه دلالة على أن استقبال القبلة ليس شرطا في الدعاء، لكنه هو الأولى والأكمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء يستقبلها كما فعله في أثناء الاستسقاء الذي رفع فيه يديه رفعا تاما. فعن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. رواه الجماعة أهل الصحاح والسنن والمسانيد كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. فأخبر أنه استقبل القبلة التي هي قبلة الصلاة في أثناء دعاء الاستسقاء.
0: فإني قريب.

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، وركعتي الفجر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وكان يقرأهما في ركعتي الفجر، وقال: هاتان الركعتان فيهما رغب الدر. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، والطبراني في الكبير واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وروي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أراك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار. الحديث. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في أناس من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدركت من آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار. رواه الطبراني في الأوسط. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والنسائي ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري واللفظ له. ورواه النسائي عن أبي هريرة وحده ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو إلى من يغلب عليه منهما. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي. رواه البخاري. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور وقول الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة،
1: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
3: ما الحكم في إمام يؤم المصلين في المسجد ويقرأ من مصحف صغير في صلاة الصبح ويخفيه عن المصلين ولا يراه إلا من تعمد مراقبته، هل تجوز الصلاة خلفه جزاكم الله خيرا؟
4: الجواب: إذا كان لا يتمكن من قراءة ما يكفيه للصلاة من السور عن ظهر قلب فلا مانع من أن يقرأ من المصحف، وبالله التوفيق.
2: فائدة في دقيقة،
1: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: سبح

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
2: بين السائل والمجيب
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: ويسير قول الله عز وجل حديث قدس: إنك ما دعوتني ورجوتني. المراد برجوتني
5: يعني معنى رجوتني.
4: نعم.
5: الرجاء هو أن الإنسان يرجو رحمة الله، يطمع برحمته ويؤمل رحمته، ضد اليأس والقنوط. الإنسان يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء، لأن الخوف يمنعه من المعاصي والرجاء يدفعه إلى الطاعات، فالرجاء هو ضد الخوف. ينبغي الإنسان أن يكون دائما راجيا خائفا، يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، فالخوف يمنعه من المعاصي والرجاء يدفعه إلى الطاعات، مثل الرغبة والرهبة. لو كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذه صفات المؤمنين والأنبياء والصالحين.
4: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان الوصايا السبع لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل جلاله خلق الخلق لعبادته، فحكمته من خلق الثقلين الجن والإنس أمره إياهم أن يعبدوا

0: ولا يشركوا به شيئا. وهذا التوحيد الذي لأجله خلق الله الخلق، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب، وقد أوضح الله ذلك في كتابه العزيز في آي كثير من كتابه. قال تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فأول هذه الوصايا قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وهذا الذي حرم علينا أن نشرك به غيره ونعبد معه غيره ونجعل غيره ندا له وشبيها له ومثيلا له نصرف له شيئا من أنواع العبادة إذ العبادة كلها بجميع أنواعها حق لمستحقها وهو رب العالمين لا يجوز أن نشرك معه غيره في عبادته فالدعاء عبادة لربنا خالصة له إذن فلا يجوز أن ندعو معه غيره لأن دعاءنا لغيره دعاء من لا يسمع ولا يعلم ولو سمع ما استجاب وما قدر أن يحقق لنا مطلوبا قال جل وعلا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إذن فالدعاء خالص لله لأن الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة فإن الواجب صرفه لله لأنه السميع القريب المجيب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري ادعوني أستجب لكم أما غير الله فقد قال الله والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فهو عال على عرشه قريب من داعيه فعلوه على عرشه لا يتنافى مع قربه وقربه من دعاء عبده لا يتنافى مع علوه على عرشه إذن فكل من دعي غير الله فإن دعاءه باطل دعاء من لا يسمع ولا يعلم ولا يدري ولو سمع ما قدر أن ينفع ولا قدر أن يفيد. ولهذا كان الدعاء مخ العبادة أو الدعاء هو العبادة. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد عام لكل مدعو مهما كان حاله. ولذا أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الموت مدرك له كما أدرك غيره. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فميت فارقت روحه جسده هل يمكن أن نستفيد شيئا منه؟ لا، قد مات وانتهى. ولهذا قال الله له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن فالدعاء إنما هو للحي القيوم الباقي بعد خلقه السميع البصير الذي يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فدعاء الأموات دعاء الغائبين، دعاء الأموات مهما كانت منزلتهم فهذا مضاد لشرع الله، مناقض لملة الإسلام، مناقض لما بعث الله به أنبياءه ورسله. ومن أنواع العبادة الذبح، فالذبح إراقة الدماء إنما هي عبادة لله يتقرب بها المسلم إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي ذبيحتي لله. فصل لربك وانحر. فالنحر لله عبادة، إذن فمن ذبح لغير الله فقد أتى بما يناقض التوحيد ويخرجه من ملة الإسلام. والشفاعة الله مالكها والمتصرف فيها، فتطلب منه ولا تطلب من غيره. قل لله الشفاعة جميعا، فهو مالك لها، فاطلبها من ربك أن يشفع فيك نبيه وعباده الصالح. أما طلبها من الأموات بأن تقول يا رسول الله اشفع لي، يا أيها الولي الفلان اشفع لي وأجرني وانفعني، فذاك الضلال والمفارقة للإسلام. فإن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والمشركون الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم عبدوا ما عبدوا من الأصنام والأوثان يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفا. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. قال الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب. وقالوا إن تلك المعبودات تشفع لنا إلى ربنا، فنحن قاصرون في الطاعة قليل البضاعة في الخير، فلا بد من وسائط تبلغ الله عنا حاجته. فأنزل رب العالمين منزلة المخلوق، فقال الله عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرك. فالشفاعة التي أثبتها القرآن هي الشفاعة التي تطلب من رب العالمين، والتي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، فإنها إذا طلبت من غير الله فقد طلبت ممن لا يملكها ولا يقدر عليها. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية قال العلماء إنها تقطع شجرة الشرك من القلوب، فإن المعبود إما أن يكون، قل ادعوا الذين زعمتم من الله، إما أن يكون مالكا لما يطلب منه أو شريكا للمالك أو معينا له، وكل ذلك غير لائقة بالله. فالمعبودون من دون الله ليسوا ملاكا لشيء ولا شركاء لله في خلقه ولا أعوان ولا ظهراء لله، إذن فبطلت عبادتهم، فلم يبق إلا الشفاعة، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. في الدنيا تنفع الشفاعة عند المخلوق سواء علم بك أو لم يعلم بك سابقا، وقد يشفعك خوفا منك أو رجاء أو خوفا ممن يشفع به أو رجاء. أما رب العالمين فإنه الغني الحميد، لا حاجة له للخلق، هو يطعم ولا يطعم، وهو المالك لهم ولأرزاقهم وآجالهم، فليس بحاجة أن يستعطف على خلقه. إن الله جل وعلا بعث الرسل بالهدى ودين الحق وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل أولئك الرسل من نوح إلى آخرهم وسيدهم وأكملهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعت كلمتهم على الدعوة إلى توحيد الله. فما من رسول إلا ابتدأ قومه قائلا اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، هكذا قال نوح وهود وصالح وكل الأنبياء اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فما بدأوهم إلا بالتوحيد، لأنه أساس الملة أساس الدين، من لقي الله به غير مشرك خالصا من قلبه فإنه مؤمن برحمة الله من الخلود في النار، ومن لقيه مشركا به غير تائب فالنار مقره خالدا مخلدا فيها ولا ينفعه أي عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأخبرنا تعالى أن الرسل اجتمعت دعوتهم على كلمة واحدة أولهم وآخرهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. هذه دعوة الرسل، دعوة الرسل دعوة إلى إخلاص الدين لله، لأن كلمة لا إله إلا الله حقيقتها نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة بكل أنواعها، لأن النفي فيها وهو قول لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق، إذ بالوجود معبودات متنوعة، معبودات متباينة متغايرة تعبد من دون الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لكن كلمة التوحيد نفت استحقاق العبادة لغير الله، فلا إله معبود بحق، لأن ما سوى الله فإن عبد فمعبود بالباطل والضلال. وإلا الله إثبات العبادة بكل أنواعها لله. لذا محمد صلى الله عليه وسلم بمكة ابتدأ قومه بالدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى أن يقولوها وينطقوا بها بألسنتهم ويعملوا بمقتضاها ويعتقدوا حقيقة ما دلت عليه. فلما قال لقوم قولوا لا إله إلا الله، قالوا له وقد فهموا المراد من قوله وأنه يدعوهم إلى توحيد المعبود وإلى طرح كل معبود سوى الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. ما هو العجاب؟ العجاب أن قال لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. بقي بمكة سنين ما فرضت عليه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، إنما هو تجريد التوحيد وتوضيح الرسالة وتبيين حقيقة ما بعثه الله به من الهدى ودين الحق. وعلماء المسلمين يقولون لا إله إلا الله أصل الإسلام وأساس الدين. يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فكفار قريش علموا حقيقة هذه الكلمة ومدلولها ومنطوقها ومعناها، فأبوا أن يقولوها ولم ينطقوا بها بألسنتهم، بل قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. فلو كان مجرد القول كافيا لجادوا بها، ولكنهم خافوا أن يكذبوا أنفسهم فينطقوا بما يخالف واقعهم وحالهم. ولهذا لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وأبي بن خلف، فقال له النبي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أراد دعوته لعل الله أن ينقذه، لأنه كان على دين قومه مع صحبة مع نصرته وتأييده لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو جهل وأبو خلف أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب التي هي عبادة الله وعبادة غيره معه؟ فأعاد النبي عليه القول فأعاد. فكان آخر ما قال عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لما لله في ذلك به؟ فالمقصود أن كلمة التوحيد لا بد أن يعلم الإنسان معناها وحقيقة ما دلت عليه، وأنها دالة على أن العباد بكل أنواعها المستحق لها ربنا جل وعلا، لا شريك لله في ذلك، ولا بد أن يكون موقنا بها غير شاك ولا مرتاب، وأن يكون صادقا غير كاذب، وأن يكون قابلا لها غير راد لها، محبا لها غير كاره لها، مخلصا لها غير مرائب فيها. فمن كملت له تلك الأمور فقد حقق التوحيد الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه. هذا التوحيد هو أصل الملة والدين. والعبد في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. من رب؟ من إلهك الذي تعبد؟ فإن كان موقنا عاش على التوحيد ولقي الله على التوحيد قال الله ربي والإسلام دين ومحمد النبي. وإلا قال لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقل. فعلى المسلم أن يهتم بأمر التوحيد علما وعملا، وأن يعلم أنه خلق ليعبد الله وحده، ليتوجه بقلبه إلى ربه وخالقه، ليوحد الله بأفعاله، فيذبح لربه ويصلي لربه ويسجد لربه ويدعو ربه ويخاف ربه ويستغيث بربه ويتأله الله محبة وخوفا ورجاء. وليعلم أن الشرك مضاد للتوحيد مناقض له، لا يمكن أن يجتمع الشرك والتوحيد أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا. حق الوالدين في كتاب الله حق عظيم، ولهذا نرى أن الله جل وعلا قرن حقهما مع حقه فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي هذه الآية لما أمر بتوحيده وحذر من الشرك به أمرنا أن نحسن الوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا. والإحسان إليهما يتمثل في البر بهما من طعام وكسوة ونفقة وخدمة وطاعة ورفق بهما ومخاطبتهما بكل قول طيب الليل. ذلك أن الأبوين لهما الفضل على الله عليك بعد الله، فهما السبب في وجودك بعد الله، لذا تحتم عليك البر بهما، تحتم عليك البر بهما والإحسان إليهما. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهما سبب في وجودك بعد الله. حملتك الأم وهنا على وهن 9 أشهر، تجشمت الوحم والحمل وآلام الطلق والطلق ولادة، وتحملت أثر الرضاع والحضانة والتربية والسهر الطويل والتعب الشديد في سبيل راحتك. تقدم نومك على سهرها وشبعك على جوعها وراحتك على تعبك، فهي تسهر وتتعب في سبيل راحتك وتتطلع إلى اليوم الذي تراك فيه قويا شديدا. أفبعد ذلك تجفوها وتعقها وتسيء إليها وتعاملها بقبيح الأقوال والأعمال، تغلظ القول عليها في الخطاب وتسيء المعاملة وتجفوها وتجعلها من سقيط المتاع وتتمنى زوالها وموتها وفراقها؟ إن هذا لهو اللؤم الشديد والعقوق العظيم أنت لو صنع لك مخلوق شيئا من الإحسان لرأيت قلبك يحن إليه وتتطلع إلى تلك الساعة التي تقابل معروفه وإحسانه بالإحسان والمعروف. فكيف ببر الأم التي برها لا يمكن أن تقوم به؟ بر عظيم وسهر وتعب وشقاء وعلى. كذلك الأب كدح وأنفق وبذل جهده في سبيلك، وهل جزاؤه بعد ذلك أن تجفوه وأن تصد عنه وأن تخاطبه بكل قول سيء؟ إن هذا لهو اللؤم. ولذا قال الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فإن حاجتهما لبرك بعد كبرهما وضعف قوتهما وقلة جهدهما، فهما بحاجة إلى من يرعاهما ويخدمهما ويسهر على مصالحهما ويتتبع حالهما ويقضي حاجتهما. فإذا كبرا صار الحق عظيما عليه. فالمؤمن إذا رأى كبر الأبوين قال: الحمد لله الذي بلغني كبرهما، الحمد لله الذي أدركت ضعفهما وعزهما لكي أقابل جميلهما بشيء من الجميل، ولكي أقابل إحسانهما السابق بشيء من الإحسان، وإن كنت لا تفي بما قاما به. التقى ابن عمر برجم الطواف حامل الأمة على ظهره يطوف بها، قال: يا ابن عمر، أتراني أعطيت أمي حقها؟ قال: كلا، ولا طلقة من طلق الأولاد، ولكنك محسن والله يثيبك. وقد جعل الله بر الأبوين سببا في لين القلب وطيب الحياة وبركة العمر وسعة الرزق وبر الأبناء بك والبنات بك. وبالعكس، عقوقهما سببا لقسوة القلب وضيق العيش وكدر الحياة وتسلط الآفات وعقوق الأبناء والبنات. فليتق المسلم ربه وليقدم عملا صالحا للقاء ربه. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أمر لنهي لنا عما كان عليه الجاهلية من قتل أولادهم خوف الفاقة والفقر، ولا سيما البنات، فهم يئدون البنات لأنهم يرون البنت لا تستطيع أن تنفق وإنما ينفق عليها، لا تستطيع الكدح وإنما ينفق عليها. وجاء الإسلام ليناقض باطلهم فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وفي الحديث: وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ولهذا رغب في الإحسان للبنات، وأن من أعال جاريتين حتى يكبرا كانتا له ستارا من النار. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تحذير للمسلم من سفك دم المسلم بغير حق، لأن حرمة دماء المسلمين أمر مستقر شرعا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد رتب الله على قتل المسلم بغير حق أنواع الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خالدا فيها وغضب الله عليه، ثالثا ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه عقوبة لمن سفك الدم الحرام بغير حق، فقد أتى بجرم عظيم هو يلي مثل الشرك بالله. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله مراده، فإذا عقلتم عملتم على قدر فهمكم وإدراككم. ثم قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نهي عن المعاصي خفيها وظاهرها حتى يكون المسلم على بعد مما حرم الله عليه ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أمر باحترام أموال الأيتام وتحذير من التعدي والجناية عليها. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث وإني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. إلا بالتي هي أحسن إلا أن تقصد الإحسان بتنمية المال وتوجيهه حتى يعود ثمرته على اليتيم فتصرف تصرفا قاصدا به الإحسان ونفع اليتيم، أما تصرفا تقصد به الضرر والأذى ومنفعة نفسك فإنك متوعد بهذا الوعيد الشديد حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أمر لنا بالعدل في المكاييل والموازين وأن لا نطفف مكاييلنا وموازيننا بل نفي بها على وجه المطلوب. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وقد عذب الله أمة بتطفيفها المكاييل والموازين وهم قوم شعيب، فإن شعيبا قال لهم كما قال الله عنه وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبغسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يقولون تأمرنا أن نكف أموال أحرار فيها نتصرف فيها كيف نشاء. لا، أموالك أنت حر لكن في حدود الشرع وما شرع لك، ولا يجوز أن تصرف أموالك على خلاف ما حد الشرع لك. ولا تؤوه الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعل أي يلزم العدل في الأقوال والأعمال. والعدل في الأقوال واجب كما قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل في القول ألا تقول في مسلم ما ليس فيه وأن تزن الأمور موازينها، فلا تمدح من لا يستحق المدح ولا تذم من لا يستحق الذم ولا تشهد زورا ولا تقل باطلا بل كن عدلا في قولك كما تكون عدلا في فعلك. ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن فإذا تذكرتم اتعظتم واعتبرتم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الله المستقيم هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مستقيم لا اعوجاج فيه فاتبعوه والزموا الطريق المستقيم وسيروا عليه ليكون سبيلا لكم إلى دخول جنة الله والفوز برضوانه يوم لقاء. واحذروا اتباع السنة والطرق الملتوية والمبادئ والآراء الضالة، فإن صراط الله المستقيم واضح المعاني، أما السبل فغير الصراط المستقيم سبل ضلال وطريق غواية سبل متعددة على كل سبيل شيطان يدعو إليه. سبل وطرق وأحزاب ومبادئ وأفكار، كل منهم يضلل الآخر، وكل يدعي الحق والهدى، وكل يدعي الإصلاح، والله يعلم المفسد من المصلح. إنما الحق الواضح صراط الله، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهما العصمة من الضلال. في الحديث: وإني تارك فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. فكتاب الله من اعتصم به نجا وسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. أما سبل الضلال وطرق الضلال فطرق متعددة، وأحزاب متباينة، وأفكار وآراء عليها دعاة ضلال، كل يدعو إلى مذهبه وإلى باطله، ويرى أن باطله حقا، كما قال جل وعلا عن فرعون أنه قال عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون يقول لقومه: إني أخاف من موسى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون الذي ادعى أنه الرب الأعلى يصف موسى بأنه مفسد، يصف موسى بالفساد ويصف نفسه بالصلاح. انظروا التناقض. والمنافق كما قال الله عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وكل صاحب ضلالة ومبدأ وملة غير الإسلام فإنه يدعي أن مبدأه هو السليم، وأنه الإصلاحي، وأنه وأنه وأنه وأنه. أما الحقائق فإن الإصلاح والهدى إنما هي في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عصمني الله وإياكم بهما من كل خطأ، وحفظني وإياكم بهما من كل سوء، وثبتني وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان الوصايا السبع لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط أي ليقوموا بالعدل. فالرسل والكتب جاءت لترسية دعائم الأمن والاستقرار وإبعاد الخوف والذعر عن الناس. ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل، بمعنى أن يؤدوا أعمالهم كاملة بعدل والعدل والإحسان، فلا ظلم ولا عدوان. إذن فإذا أدي هذا الحق بالعدل والإحسان أمن الناس على دينهم، وأمنوا على دنياهم، وأمنوا على أنفسهم، وأصبحوا في خير ونعمة. إن نعمة الأمن نعمة كبرى، ذكر الله بها العرب والمسلم جميعا، فقال جل وعلا مؤكدا على قريش مذكرا بنعمته عليهم، قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فسكان بيت الله الحرام كانوا آمنين رغم تلك الفتنة بين قبل العرب، فإذا خرجوا عن وطن مكة رأوا ما حل بالناس من الفتن والسلب والنهب، لكن داخل الحرم كل قبل العرب تحترم سكان البيت لأجل عظمة هذا البيت فيحترمون سكانه. فالله قال لهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وهم في استقرار وأمن. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل رزق من لدنا. إذن فالأمن نعمة والرزق نعمة، وقدم الأمن على الرزق، لأن إذا وجد الأمن تحرك الناس وسعوا في أرض الله ومشوا بمناكبها وأكلوا من رزقه وطلبوا الخير وجاوزت قوافلهم في كل مكان يطمئنوا واستقروا. وبالخوف تنقطع السبل ويضعف ويعظم الخوف ويقل الإنتاج ويقل الحركة فيصيب الناس بالأمراض والبلاء ما الله به عليم. ولهذا دعا الخليل عليه ربه لسكان بيت الله الحرام فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبدأ بالأمن ثم ثنى بالرزق من الثمرات، ذلك لأن الرزق تابع لهذه النعمة. وقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكبرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فانظر أن الجوع والخوف قرينان، لأنه إذا وقع الخوف حصل الجوع، وإذا حصل الأمن حصل الشبع والخيرات كلها وإن قلت لكن يعيش مطمئنون. الأمن يعود في ظل الأمن يعبد ربه ويربي أولاده ويعمر الأرض. بالأمن تطمئن النفوس وتؤخذ الحقوق ويقام العدل، وبالخوف ظلم وعدوان وأكل الناس بباطل. ولذا قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالأمن نعمة من أجل نعم الله العباد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا شك أن الأمن والصحة نعمتان من نعم الله، أمن في الأوطان، صحة في الأبدان، سلامة من الأمراض والآفات، فيا لها نعمة. ونحن في هذا البلد المبارك نحمد الله ونثني عليه ونقول ذلك معترفين بنعم الله علينا شاكرين الله فضله علينا أننا في أمن وطمأنينة واستقرار وراحة بال وطمأنينة رغم ما يحيط بالعالم يحيط بنا من العالم الذين يعيشون خوفا وسفكا للدماء ونهبا للأموال وانتهاك الأعراض. ونحن في هذا البلد في أمن واستقرار وطمأنينة، وحكومة أرجو الله أن يوفقها ويعينها ويسد خطاها ويهديها لطريق الله مستقيم، أمن واستقرار ورغد عيش وحياة كريمة والتحام بين الراعي والرعية بأعظم نعمة كانت. إني أقول وليس فخرا وليس ولكن شكرا لله، إننا في نعمة يفقدها الكثير من العالم، نعمة يفقدها الكثير من العالم، نسأل الله شكرها، وذلك بتحكيم الشريعة وإقامة حدود الله. فنسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يثبتنا على دينه وأن يصلح أئمتنا ويوفقهم وقادتنا بما خير والصلاح وأن يرزقهم القيام بالحق الواجب. والله جل وعلا قال لقوم سبأ: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فجعل الأمن سيروا فيها، جعل سير في الأرض مع الأمن من نعم الله عليهم، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فيا إخواني الواحد منا يتقلب في نعمة الله فيها الأمن العظيم الشامل، أرجو الله أن يديم هذه النعمة وأن لا ينزعها منا بذنوبنا وأن يرزقنا من العمل الصالح والطاعة لله ما نحفظ بهذه النعمة. فإن الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونرجو الله أن يزرع الاستقامة وأن لا نغير نعم الله بذنوبنا، إنه على كل شيء قدير.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: أحاديث الأخلاق.
5: أحاديث الأخلاق
4: لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
5: أحاديث الأخلاق
4: كتاب نافع جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق.
5: أحاديث الأخلاق.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأخلاق الرفيعة التي حثت عليها الشريعة صنع المعروف وبذله والإحسان إلى الناس، وأن يعتبر المسلم هذا وظيفة له يومية تتجدد معه بتجدد الأيام، وأن هذا من جملة الصدقات المطلوب من المسلم بذلها كل يوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. متفق عليه. وهذا كله معاشر الكرام من شكر النعمة ومن صدقة البدن، بأن جعل الله سبحانه وتعالى لعظام العبد مفاصل تقدر على القبض والبسط والقيام والقعود والصعود والنزول، وهي من أعظم نعم الله عليه. وحق المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصها، فيعطي صدقة كما أعطي منفعة. وما ذكر من إعانة الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه، والكلمة الطيبة، ودلالة الضال، هذه أمثلة تدل على غيرها وترشد إلى ما سواها من صنائع المعروف وأبواب الإحسان. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه صدقة. متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ففي هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم، وجعلها 5 مراتب على البدل. الأولى: الصدقة بماله، فإن لم يجد اكتسب المال فنفع وتصدق، وفيه دليل على وجوب الكسب. فإن لم يستطع فيعين المحتاج ببدنه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يفعل فيكف عن الشر. فالأوليان تقع بمال إما بموجود أو بمكسوب، والأخريان تقع ببدن إما بيد وإما بلسان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. في هذا الحديث بيان لمفهوم الصدقة الواسع، وأن الصدقة ليست مقتصرة على بذل المال وإنفاقه، بل الصدقة مجالها واسع. فكما أن الغني يتمكن من الصدقة على الفقير بالمال، فإن الفقير يتمكن من الصدقة على الغني بأنواع من الصدقات، كأن يلقاه بوجه طليق ويعامله بمعاملة طيبة ويعينه في أمر من أموره ويدعو له. كل هذا من مجالات المعروف وهي الصدقات. ولهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صنعته إلى غني أو فقير صدقة. وهذا معاشر الكرام يدفع المرء إلى الجد والاجتهاد في بذل الخير، لأن من يقرأ الآيات والأحاديث التي فيها حث على الصدقة وترغيب فيها وتتحرك نفسه لذلك وهو قليل المال أو عديمه، قد يظن أنه لا نصيب له ولا حظ له من هذه الآيات والأحاديث لأنه لا مال عنده يتصدق به. وقد جال شيء من هذا المعنى في نفوس فقراء الصحابة رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: هو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. فالصدقة معاشر الأحبة الكرام أوسع الأبواب، فلا تتوقف على وفرة المال والغنى، بل الفقير له حظ كبير منها وهي متنوعة، لأن طرق الخير كثيرة، فينبغي للعبد أن يبادر ويسارع في الخير، وكلما فتح له باب منه سارع إليه، فيأخذ من كل باب منها بنصيب. ولقد تعجب الصحابة رضي الله عنهم من اتساع مجالات الصدقة حتى شملت إتيان الرجل أهله، فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لو كان قد وضعها في حرام أليس يكون آثما؟ فكذلك من لم يجعلها إلا في الحلال فهو ماجور، بل إن الأجر في هذا يتسع بحسب النية، فإذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به، وطلب ولد صالح، وإعفاف نفسه وإعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام والفكر فيه والهم به، وغير ذلك من المقاصد الصالحة، فكم له في ذلك من الأجور. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل، من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. رواه الترمذي. وهذا معاشر الكرام باب عجيب فتح لمن صنع إليه معروف وهو لا يجد ما يكافئ به صانع المعروف. فالأنصار استضافوا المهاجرين وناصفوهم في أملاكهم وبيوتهم وطعامهم وشرابهم وأحسنوا إليهم إحسانا عظيما. فقال المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم لقد كفونا أي الأنصار المؤنة وأشركونا في المهجر.

هذا الإيثار قوله جل في علاه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى خاف المهاجرون أن يفضلوهم ويفوتهم ما يعطى الأنصار من أجور على نفقاتهم وبذل أموالهم، وهذا معنى قولهم: خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، أي الثواب. والله تعالى واسع غني لا تفنى خزائنه ولا ينقص أجره. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أي ليس ذلك كما تظنون، أي لا يفضلونكم ولا يفوتكم، فإن دعاءكم الله لهم وثناءكم عليهم يقوم منكم مقام نفقاتهم وبذل أموالهم، فتعطون على الدعاء والثناء من الأجر ما يعطون على النفقة والبذل. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحل بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. رواه البخاري في الأدب المفرد. قوله فليجزئه أي فليكافئ من صنع إليه المعروف، ملاقاة للإحسان بالإحسان وللمعروف بالمعروف. فالله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا كان غير مستطيع على المكافأة يثني على من صنع إليه معروفا ويدعو له حتى يرى أنه قد كافأه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. فالثناء عليه يتناول الدعاء له بظهر الغيب، ويتناول ذكره بالخير والإحسان، وأبلغ ما يكون الثناء أن تقول جزاك الله خيرا. وقول بعض الناس في هذا المقام: جزاك الله ألف خير، بقصد تكثير المكافأة، هذا تضييق لواسع، لأن كلمة خيرا في قولنا جزاك الله خيرا جاءت نكرة في هذا السياق، فتفيد كثرة الجزاء وعظمه، فلا يحصر بألف. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أبلغ في الثناء؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. فما أعظم هذه الكلمة وأبلغها في الثناء على أهل المعروف والإحسان، لما فيها من اعتراف بالتقصير وعجز عن الجزاء وتفويض الجزاء إلى الله ليجزيهم أوفى الجزاء وأتمه، كما قال بعضهم: إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء بالجزاء الأوفى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أي من صنع إليكم معروفا قل أو كثر فكافئوه على معروفه، وذلك بإعطائه مثل ما أعطى أو أحسن منه مجازاة له لإحسانه. وإذا كان المرء ليس عنده قدرة ولا تمكن فعليه أن يجتهد بالدعاء لمن أحسن إليه والثناء عليه خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أبو داود. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس، رواه أحمد. وهذا الشكر هو جزاء على ما يسره الله على يديهم من الخير، حيث جعلهم الله سبحانه وسائط وأسبابا في حصوله، وأوجب لهم بهذا الشكر، وجعل شكرهم من شكره سبحانه. ويأتي في مقدم هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم السلام، فهم الوسائط بين الله وبين خلقه في بيان دينه وإرشاد عباده ودلالتهم عليه. وأوجب سبحانه وتعالى شكر الوالدين بقوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إذ جعلهما سبحانه سببا لإيجاد الولد والقيام على مصالحه تربية وتنشئة. وهكذا شكر العلماء، فقد جعلهم الله سببا في تعلمهم دين الله لكونهم وراث الأنبياء وحملة وظيفتهم. وكذلك شكر ولي الأمر، إذ جعله الله سبحانه وتعالى سببا للأمن في بلاده والحكم بين عباده. وهكذا إذا أنعم الله تعالى على المرء نعمة بواسطة عبد من عباده في جلب نفع أو دفع ضر وجب عليه شكره. والمنعم الحقيقي في ذلك كله هو الله، فوجب شكره تعالى على ذلك كله، ثم شكر من جعلهم الله سبحانه سببا لوجود هذه النعم، وشكرهم من شكر الله، ومن لا يشكرهم لا يشكر الله. فالذي لا يشكر الناس على ما يلقاه من معروف وإحسان على يديهم لم يشكر الله، لأن الله عز وجل أمره بشكرهم ودعاه إلى ذلك فلم يشكرهم، فلا يكون بذلك شاكرا لله، لأنه لم يطع الله جل وعلا فيما أمره، ولأن الله عز وجل سخرهم وجعل المعروف الذي وصل إليه من جهتهم وأجراه على يديهم. فمن شكر الله على نعمته أن يشكر من جعله الله سببا في وصولها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: فسكتوا. فقال ذلك 3 مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أي أتريدون أن أخبركم بما يميز بين الفريقين؟ قالوا: بلى. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، أي من يؤمل الناس الخير من جهته ويأمنون الشر من جهته، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي وشركم من لا يؤمل الناس حصول الخير لهم من جهته ولا يأمنون من شره، وإنما يرجى خير من عرف بفعل الخير واشتهر به، ومن غلب خيره أمنت القلوب من شره، ومتى قوي الإيمان في قلب عبد رجي خيره وأمن شره، ومتى ضعف الإيمان قل خيره وغلب شره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين: الأولى لخير الناس، والثانية لشرهم. فقوله خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، هذه علامة الخيرية في الإنسان، أن يؤمل جلساؤه وأصحابه وجيرانه ورفقاؤه منه الخير ويرجونه من جهته، وأيضا يأمنون الشر من جهته. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، رواه الترمذي، أي يأمنونه ولا يخافون منه شرا لما عهدوه عليه من صلاح، ولما رأوا فيه من استقامة ومحافظة وبعد عن الشر والفساد، فمن كان بهذه الصفة فهو من خيار الناس. وقوله وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي أن الناس لا يتوقعون من جهته خيرا ولا ينتظرون من مثله نفعا، لأنه لا يعرف بعمل الخير ولا يعرف ببذل الخير وتقديمه، وأيضا في الوقت نفسه يعرف بالشر والأذى والعدوان، إما بالسب أو الشتم أو الغيبة أو النميمة أو السخرية أو الاستهزاء أو غير ذلك. فمن كان بهذه الصفة فهو شر الناس. ولهذا حري بالمسلم أن يكون داعيا لإخوانه المسلمين، محبا الخير لهم، مبتعدا عن لعنهم أو سبهم أو الوقيعة فيهم، إذ ليس ذلك من شأن المسلم ولا من خلقه. روى الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهذه أقل أحوال المسلم، إن لم يكن داعيا لإخوانه المسلمين، بادلا الخير لهم، ساعيا في حاجاتهم ومصالحهم، فلا أقل من أن يكون كافا عن أذيتهم وعن إيصال الشر إليهم. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسك عن الشر فإنه له صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. ففي هذا دليل على أنه لا أقل من الإمساك عن الشر إن لم يحصل من المسلم فعل الخير لإخوانه المسلمين وتقديم المساعدة لهم. ومن منع نفسه عن إيذاء الآخرين فقد تصدق على نفسه، لأن إيذاء الآخرين تضييق على النفس، فإذا كف نفسه عن إيذاء الآخرين وسع على نفسه ورحمها بأن كفها عن إيذاء الآخرين، فأعفاها من تبعة الأذى وعواقبه الوخيمة. ولهذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. ومثل هذا في المعنى حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه. فالناس على قسمين: قسم صاحب خير يفتح الخير على نفسه وعلى الناس، وقسم صاحب شر يفتح الشر على نفسه وعلى الناس، وكل ينفق مما عنده، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فمن كان قلبه منطويا على محبة الخير وعلى حب شيوعه وانتشاره، فإنه لا يفتح على نفسه ولا على الآخرين إلا خيرا، بينما الذي ينطوي قلبه على شر فهو يفتح الشر على نفسه وعلى الآخرين. عن أبي برزة الأسلم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه مسلم. فشتان بين من يميط الأذى عن طريقهم رحمة بهم، وبين من يضعه في طريقهم إيذاء لهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. رواه الحاكم. أي أن العبد يبعث على ما كان عليه في الدنيا، فإن كان صاحب معروف وبر وفضل وإحسان فإنه يبعث على ذلك يوم القيامة، وإن كان على خلاف ذلك فإنه يبعث على ما كان عليه يوم القيامة. وهذا يدل على مكانة اصطناع المعروف وبذل الخير ومعاونة الناس والإحسان إليهم والسعي في خدمتهم ومعاونتهم، فإن من كان كذلك فإنه لرحمته بهم وعطفه عليهم وإحسانه إليهم يكون أهلا يوم القيامة لأن يكون شافعا لهم عند الله. فكما أنه كان في الدنيا صاحب معروف على الناس وإحسان إليهم فإنه يوم القيامة يكون كذلك. والمراد بكونهم أهل المعروف في الآخرة أي بالشفاعة، فيكونون أهلا للشفاعة لهم عند الله. فكما كانوا في الدنيا أهل معروف لهم بالرحمة والعطف والمواساة والإحسان وبذل الخير، فإنهم يكونون كذلك أهل معروف إلى الناس في الآخرة بالشفاعة لهم عند الله سبحانه. بخلاف والعياذ بالله من كان مؤذيا للناس في الدنيا يؤذيهم بأفعاله وأقواله، فمن كانت هذه حاله مع الناس في الدنيا لا يكف أذاه عنهم لا يكون أهلا يوم القيامة لأن يكون شفيعا لهم عند الله، لأنهم لم يسلموا من شره وأذاه في الدنيا. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لأن الناس لم يسلموا من أذاهم في الدنيا، فكيف يكونون يوم القيامة شفعاء لهم عند الله؟ لم يرحموهم في الدنيا ولم يعطفوا عليهم بل آذوهم بالقول والفعل، فهم ليسوا أهلا يوم القيامة لأن يكونوا شفعاء لهم عند الله. فأهل المعروف في الدنيا ببذل الإحسان والجاه والمعونة والمساعدة والعطف والرحمة والدعاء للناس بالخير هم أهل المعروف في الآخرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. فيبعث كل على ما كان عليه من حال في الدنيا، إن مات على خير وبر ومعروف فإنه يبعث على ذلك، وإن مات على منكر وشر وفساد وإيذاء فإنه يبعث على ذلك. ففيه ترغيب وترهيب، ترغيب في المعروف والإحسان والجد في تحصيله وصناع المعروف إلى الناس ورحمتهم والعطف عليهم، وترهيب من المنكر بجميع أنواعه وأن يحذر منه المرء لأنه سيبعث يوم القيامة على ما مات عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال ابن القيم رحمه الله: لذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر، فمن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أقال نادما أقاله الله عثرته يوم القيامة، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضار مسلما ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه، ومن سمح سمح الله له، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن أنفق أنفق عليه، ومن أوعى أوعي عليه، ومن عفى عن حقه عفى الله له عن حقه، ومن تجاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه. فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه، كله قائم بهذا الأصل، وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: أحسن الله إليكم. يقول: هل أعطي كفارة اليمين أو كفارة إطعام تأخير الصيام للعمال الذين يعملون في الشوارع وأنا لا أعلم هل هم مسلمون أم لا؟
5: الجواب: الشخص إذا كانت ذمته مشغولة بحق لله جل وعلا، وقد بين الله جل وعلا الجهة التي يصرف إليها هذا الحق، فإن من وجب عليه هذا الحق لا تبرأ ذمته إلا إذا صرف هذا الحق في الجهة التي أمر بأن يصرفها إليه. فالله تعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. المساكين هنا هم المسلمون. وإذا حصل عندك شك في شخص هل هو مسلم أو لا، فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا من هذه الكفارة، وبالله التوفيق.
2: بين السائل والمجيب.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. البصائر في هداية الحائر.

0: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
1: البصائر في هداية الحائر.
2: في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما هو مفهوم الطاعة وهل الطاعة أنواع؟
3: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر الله بالأبيات بأمرين: أن نطيع الله ورسوله، وطاعتنا لله وطاعة رسول الله أمر مطلق، يجب أن نطيع الله في كل ما أمرنا به وأن نطيع رسوله في كل ما أمرنا به، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فطاعة لربنا ونبينا طاعة مطلقة غير مقيدة، كلما أمر بها ربنا فعل السمع والطاعة والاستجابة، وكلما أمر نبينا فعل السمع والطاعة والاستجابة. لكن ولاة الأمر يطاعون فيما هو طاعة لله، فإذا أمر ولي الأمر بأمر هو طاعة بأمر ليس بمحرم ولا يخالف الشرع فيجب أن نطيعه في الأمر المباح، وإذا أمرنا بشيء يخالف الشرع فعلينا أن نتوقف عن ذلك وندعو له بالسداد والتوفيق ولا نخرج عليه، وإنما ناصح ونبين ولا نطيع في هذه المعصية، بل نناصح ونوجه ونبين أن هذا خلاف الشرع وأن هذا خطأ، وبهذا إن شاء الله تستقيم الأحوال والأمور. لكن خروج على الأئمة أو منابذة لأجل أخطاء بعض الأخطاء هذا خطأ، لأن هذا خطأ يسير، والخروج والعناء والعصيان يترتب عليه مفاسد وأضرار عظيمة. ولو أتؤمن نطيعهم بطاعة الله، وإذا أمرنا بمعصية فالأنجيب، لكن مع السمع والطاعة والخضوع وعدم الخروج، نسأل الله العافية.
1: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
4: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
4: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
4: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس 63.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه وما تحت كعب فكرهنه وصعدي.
4: نعم، لحديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق. إزرة هذا في الإزار، الإزار إلى نصف الساق اللي يلبسون الأزر، أما يلبسون الثياب فإلى الكعب، ويتبع في هذا عادة البلد، لأن إلى النصف الساق سنة وإلى الكعب سنة، فإذا كان أهل البلد أخذوا بإحدى السنتين فلا تشذ عنهما. إذا كانوا يلبسون إلى نصف الساق لا وافقهم، لا تنزل إلى الكعب. إذا كانوا بالعكس يلبسون إلى الكعب لا تخالفهم، ترفع إلى نصف الساق، تصير شهرة. هذا ثوب شهرة كما سبق. ثوب الشهرة هو أن يلبس شيئا غير معتاد في البلد. وكلا الأمرين سنة، إلى نصف الساق هذا سنة، إلى الكعب سنة. فإذا كان أهل البلد أخذوا بأحد إحدى السنتين فكن معهم. نعم.
5: وللرسغ كم المصطفى فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قدي.
4: كم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الأكمام، كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وهو ما بين الكوع والكرسوع، يعني مفصل الذراع من الكف، هذا هو منتهى كم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الكوع، وهو مفصل الذراع من الكف، هذا يسمى الكوع. وإن طال فهو إلى الأصابع، إن طال كم النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى أصابعه. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكم. نعم.
5: وللرجل حضر لبس أنثى وعكسه للعن عليه وكرهنه بأبعد.
4: يحرم على الرجل أن يلبس لبسة المرأة، ويحرم على المرأة أن تلبس لبسة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن على ذلك، لعن الرجل الذي يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة التي تلبس لبسة الرجل، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فينبغي تنبه لهذا، لأن شياطين الإنس والجن يريدون أن يعاكسوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يرجلوا النساء كما تسمعون وتقرؤون الآن، يريدون أن يرجلوا النساء. ويكتكون النساء مهر الرجال، ويريدون من الرجال أن يتأنثوا ويصيرون مثل النساء، يحلقون لحاهم ويجرون ثيابهم ويتبخترون في مشيتهم، فهم يريدون أن يؤنثوا الرجال وأن يرجلوا النساء، لأن الشيطان يريد ذلك من بني آدم. والشيطان له أعوان، الشيطان له أعوان يساعدون من بني آدم، ودعاة السوء ودعاة الضلال من الكفار والفساق والمنافقين، هذول خدم الشيطان يدعون إلى الضلال وإلى، فهم يريدون أن يمردوا النساء على الآداب الشرعية وأن يسفلوا الرجال، يسفلوا الرجال إلى عادات النساء والتشبه بالنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تجدهم الآن في وسائل الإعلام يجيبون النساء، وش الحاجة للنساء؟ يجيبونهن في التلفزيون في الإذاعة، يقول الرجل نصف كلمة وتكمل الكلمة، هي يتعاونون على الكلمة، إلا أن هذا من خداع الشيطان. النساء ما لها ولي البروز في وسائل الإعلام، هذا من شأن الرجال، من شأن الرجال، وش الداعي إلى جعل النساء في وسائل الإعلام؟ إلا أن هذا من الشيطان. وأشد من ذلك إذا برزت سافرة، برزت سافرة في الاستديو مع الرجال أو في الشاشة، إذا برزت في الاستديو مع الرجال تفتن اللي معها، وإذا برزت في الشاشة فتنت العالم كله، تظهر أمام العالم كله ينظرون إليها. أين الحياة من الله؟ أين الخوف من الله؟ النساء ما خلقنا لهذا، ما خلقنا لأن يكون إعلاميات ويظهر بالشاشات بمحطات الإذاعات وتناصف الرجل الكلمة الواحدة، إلا التقليد الأعمى وتمريد النساء على الآداب الشرعية. بعدين ما يصير عندهن حياء، بعدين ما يصير عند النساء حياء أبدا، هم يريدون أن يذهبوا هذا الحياء، أن يقطعوا هذا الأدب الشرعي والاحتشام للنساء، يريدون أن يقضوا عليه. ومع الأسف نحن جاريناهم على هذا، ويعتبر هذا من التقدم، يعتبر من التقدم والحضارة وإظهار المرأة بدل ما هي مغمورة، يقولون هي إنسان تظهر يصير لها شأن، هذا كله من كيد الشيطان لبني آدم، هذا من كيد الشيطان لبني آدم، يريد أن تذهب الفضيلة وأن تحل محلها الرذيلة. حتى في الخطاب في الإذاعة يقول سيداتي وسادتي، يقدم النساء على الرجال، هذا من الانتكاس. نعم.
5: وللرجل حضر لبس أنثى وعكسه، للعن عليه وكرهنه بأبعد.
4: للرجل احضر يعني حرم، حضر هو التحريم، حرام إن الرجل يلبس لباس المرأة وأن المرأة تلبس لباس الرجل، هذا ملعون من فعله، واللعن يقتضي أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
5: ولا بأس في لبس، عفو الله عنك، وللرجل حضر لبس أنثى وعكسه، للعن عليه وكرهنه بأبعد.
4: أي نعم، احضر وكره يعني معناه التحريم. نعم.
5: ولا بأس في لبس السراويل سترة، أتم من التأزير فالبسه واقتدي.
4: يجوز أن تلبس الإزار وأن تلبس السروال أو السراويل، السراويل تراه مفرد ما هو بجمع، سراويل مفرد، تلبس السراويل أو تلبس الإزار، ولكن لبس السراويل أفضل لأنه أستر. وأول من لبس السراويل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
5: ولا بأس في لبس السراويل سترة،
4: سترة للعورة. نعم.
5: ولا بأس في لبس السراويل سترة، أتم من التأزير فالبسه واقتدي.
4: البسه واقتدي بالخليل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل من الإزار. نعم.
5: بسنة إبراهيم فيه وأحمد وأصحابه والأزر أشهر وأكدي.
4: لأن هذا سنة الأنبياء، سنة إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، وسنة الصحابة يلبسون السراويل. والإزار جائز أيضا، الإزار جائز عند من يعتادون لبسه. نعم. أعد.

0: أكدي
1: أشهر، والأزرة أشهر وأكدي، يعني لبس الإزار عند العرب أشهر من لبس السراويل، ولبس السراويل أحسن. نعم.
0: بسنة إبراهيم فيه وأحمد وأصحابه والأزر أشهر وأكدي.
1: نعم، إنه لا بأس به، لا بأس بلبس الإزار، لكن لا تسبل الإزار. نعم.
0: وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بتأكدي.
1: هذا في العمامة، لبس العمامة، أن يلبس العمامة ينبغي أن يجعل لها تحنيكا، أي يجعل منها دورا تحت حنكه، يثبتها عليه. أما العمامة التي ليس لها تحنيك هذه تسمى الصماء، سمى العمامة الصماء، والمحنكة أفضل. نعم.
0: وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بتأكدي.
1: نعم، كان من العادة أنهم يلبسون العمائم محنكة وذات ذؤابة من الخلف، هذا اللي يلبسون العمائم، أما اللي ما يلبسونهن يلبسون ما اعتادوا من الغتر أو الشمر أو نعم أو القلانس أو غير ذلك. نعم، كله مباح. نعم.
0: ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد.
1: ما يلبس عمامة ليس لها ذؤابة، بل يجعل لها ذؤابة يسدلها من خلفه ويدليها من خلفه. نعم. أعد.
0: ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد،
1: يعني ما تخلو من الذؤابة ولو قصيرة، وإن طالت فهو أحسن. نعم.
0: وأحسن ملبوس بياض لميت وحي فبيض مطلقا لا تسودي.
1: الأحسن من الألوان والأفضل من الألوان للرجال لبس البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. فالأحياء الأفضل للرجال لبس البياض، وأما الأموات فيتساوون، الرجال والنساء يكفنون في الأبيض، هذا هو الأفضل. نعم.
0: وأحسن ملبوس بياض لميت وحي فبيض مطلقا لا تسودي.
1: مطلقا في الحياة وفي الموت لا تسودي، يعني لا تلبس الأسود، هذا هو الأفضل، إنك تلبس الأبيض ولا تلبس الأسود. ولبس الأسود جاهز، لبس الأخضر، لبس الأصفر، إنما الممنوع لبس الأحمر الخالص على الرجال، الرجال لا يلبسون الأحمر الخالص، أما الأحمر الذي فيه بياض فهذا لا بأس به، المخلوط من بياض وحمرة لا بأس به. نعم.
0: وأحسن ملبوس بياض لميت وحي فبيض مطلقا لا تسودي.
1: نعم.
0: ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله مع الجهل في أصباغ أهل التهود.
1: نعم، الأقمشة التي تأتينا من الكفار مصبوغة ما نسأل عنها، نلبسها ولا نسأل عنها ولا نغسلها، لأن الأصل الطهارة، وكانت الثياب تأتي إلى المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسونها ويغنمونها في المعارك ويلبسونها، ما كانوا يسألون عن الصبغ الذي صبغت به هل هو طاهر ولا نجس، ما كانوا يسألون هل فيها نجاسة أو ما فيها، الأصل الطهارة والحمد لله. نعم.
0: ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله مع
1: نحن نلبس ما نسجه الكفار أو صبغوه ولا نسأل، لأن الأصل الطهارة، ما لم نعلم أن فيه نجاسة أو أن هذا الصبغ نجس فإذا علمنا فلا يجوز لنا أن نستعمله إلا بعد تطهيره. نعم.
0: ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله مع الجهل في أصباغ أهل التهود.
1: اليهود يعني، اليهود مثال لكل الكفار، اليهود والنصارى والوثنيين كل الكفرة، لا بأس بلبس ما صبغوه أو نسجوه أو لبسوه استعملوه هم وآل إلينا بالغنيمة أو أهدوه إلينا، ما في بأس نلبس لأن الأصل الطهارة، والآدمي طاهر، بدن الآدمي طاهر ولو كان كافرا، بدنه طاهر، بدن الآدمي طاهر ولو كان كافرا. نعم.
0: وقيل اكرها،
1: بدنه وعرقه وريقه طاهر ولو كان كافرا. نعم.
0: وقيل اكرهنه مثل مستعمل الإناء، وإن تعلم التنجيس فاغسله تهتدي.
1: الصحيح أنه ما يكره، وقيل أنه يكره حتى تغسله، لكن هذا ليس بالجيد، نحن ما أمرنا بهذا، ما لم نعلم أنه نجس حينئذ نغسله. الأواني، أواني الكفار هم الآن يوردون علينا أواني، يوردون علينا قدور وأنواع من الأواني صنعوها، كذلك نستعملها ونأكل فيها ونشرب فيها ولا نسأل، أو هم عطونا إنا أو استولينا على أواني من أوانيهم في الحرب نستعملها، ما لم نعلم أنها نجسة فحينئذ نغسلها. نعم.
0: وأحمر قان والمعصفر فكرها للبس رجال حسب في نص أحمد.
1: نعم. الأحمر حرام على الرجال حسب، يعني بالخصوص، خصوص الرجال أحرم عليهم لبس الأحمر الخالص، أما النساء فلا بأس إن تلبس الأحمر والأسود والأخضر، لا بأس إنها تلبس، أما الرجل لا يلبس الأحمر الخالص، إنما يلبس الأبيض أو غيره من الألوان أو الأحمر الممزوج بلون آخر غير الحمرة، لا بأس بذلك. نعم. وكذلك المعصفر والمصبوغ، العصفر وهو نوع من النبات طيب الرائحة، لا بأس بلبسه. نعم. إلا أنه يكره، قالوا يكره في الإحرام، يكره في الإحرام لبس المعصفر والمزعفر. نعم.
0: ولا تكرهن في نصه ما صبغته.
1: أعد اللي قبله.
0: عفو الله عنك. وأحمر قان والمعصفر فكرهن.
1: أحمر قان يعني خالص، الأحمر الخالص، القان يعني الخالص في الحمرة. نعم.
0: وأحمر قان والمعصفر فكرهن.
1: والمعصفر، المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، هذا يكره للمحرم يعني فيه نوع من الطيب. نعم.
0: وأحمر قان والمعصفر فكرها ليبس رجال حسب في نص أحمد.
1: أما المرأة فتلبس المعصفر وتلبس الأحمر الخالص. نعم.
0: ولا تكرهن في نصه ما صبغته من الزعفران البحت لون المورد.
1: إيه نعم. وأما المصبوغ بالزعفران فلا بأس بلبسه إلا في الإحرام لأنه نوع من طيب. نعم.
0: وليس بلبس الصوف بأس ولا القباء ولو للنساء والبرنس افهمه واقتدي.
1: لا بأس بلبس الصوف للرجال والنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف، فيلبس المنسوج من الصوف، وكذلك القباء وهو الجبة، القباء هو الجباب، الجبة المفرجة يلبسها الرجل. نعم.
0: وليس بلبس الصوف بأس ولا القباء ولو للنساء والبرنس افهمه واقتدي.
1: ولا بأس أن المرأة تلبس الصوف الخاص بالنساء، أما اللي ما يلبسه إلا الرجال لا يجوز المرأة أن تلبس، لكن الخاص بالنساء إذا كان هناك صوف خاص بالنساء يلبسنه. وكذلك تلبس القباء الخاص بالمرأة والفراء المصنوع للنساء ما في بأس. نعم. أما اللي مصنوع للرجال فلا تلبسه المرأة، ولا الرجل يلبس لباس النساء كما سبق. نعم. والبرنس ثوب رأسه منه، البرنس هو الثوب الذي يكون رأسه منه، تشوفونه على المغاربة بكثرة يلبسون ثياب ويصير الثوب له غطاء على الرأس مشبوك مع الثوب مخيوط مع الثوب، هذا البرنس. نعم.
0: ويحسن تنظيف الثياب وطيها، ويكره مع طول الغنى لبسك الردي.
1: اي نعم، يستحب تنظيف الثياب، تكون ثيابك لا تكون وسخة بل تكون ثيابك نظيفة، لأن الله جميل يحب الجمال، فلا تلبس المتوسخ تقول هذا من التواضع أو من العبادة كما تقوله الصوفية، لا، تلبس النظيف، الله جل وعلا جميل يحب الجمال. وكذلك طي الثياب، يكون عندك ثياب تطويها تلبسها في المناسبات لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يلبسها عند قدوم الوفود عليه عليه الصلاة والسلام، كان يطوي بعض الملابس ويلبسها في المناسبات، فلا بأس أنك تجعل لك لباس تطويه للمناسبات والأعياد لا بأس بذلك. نعم. ولا تلبس الردي من الثياب وأنت تقدر على الجيد تقول هذا من التواضع، لأن الله جل وعلا يحب إذا أنعم نعمة على عبده أن يرى أثرها عليه، وهذا من شكر النعمة، فلا تلبس الردي من باب العبادة أو من باب التواضع وتحرم نفسك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، إلا أنه كما سبق ما تسرف وتداوم على شيء واحد بل تشكل أحيانا كذا وأحيانا كذا. نعم.
0: ويحسن تنظيف الثياب وطيها، ويكره مع طول الغنى لبسك الردي.
1: ويكره مع طول، طول الغنى، الطول هو الغنى، ويكره مع طول الغنى لبسك الردي من الثياب، بل تلبس الجيد والنظيف من الثياب. أما إذا كنت فقيرا تلبس ما تقدر عليه وما يناسبك، لأن لبسك الردي وانت غني هذا جحود للنعمة، جحود للنعمة. نعم.
0: ويحسن تنظيف الثياب وطيها، ويكره مع طول الغنى لبسك الردي.
1: الردي من الثياب. نعم.
0: وما يشبه الزنار يكره مطلقا، ومزر به أو شبه لبس التهود.
1: الزنار شد الوسط، وكان أهل الكتاب يشدون أوساطهم عند مناسباتهم الدينية، وهو عريض، هو شد عريض يشدون به أوساطهم تعبدا، الذي يلبس الزنار يتشبه بهم، فلا يلبس المسلم الزنار لا في الصلاة ولا في غيرها. وأما في غير الصلاة فيجوز للإنسان أنه يشد وسطه، لكن بغير ما يشبه الزنار. أما في غير الصلاة فلا بأس أن الرجل يشد وسطه، خصوصا عند الشغل وعند، لكن ما يشد وسطه بشيء يشبه الزنار لئلا يتشبه بأهل الكتاب. أما المرأة فلا يجوز لها شد وسطها لا بزنار ولا بغيره، لا في الصلاة ولا بغيره، المرأة لا تشد وسطها، لأن هذا فيه فتنة وفيه إبراز لأعضائها، ولا تلبس الضيق لأن هذا يبرز مفاتنه. أما الرجل فالزنار ما يلبسه لا في الصلاة ولا في غيرها، أما شد وسطه بغير الزنار فلا بأس بذلك. نعم.
0: وما يشبه الزنار يكره مطلقاً،
1: مطلقاً للرجال وللنساء وفي الصلاة وفي غيرها، ما يشد وسطه بما يشبه الزنار وهو شد عريض. نعم.
0: وما يشبه الزنار يكره مطلقا ومزر به أو شبه لبس التهود.
1: ويكره أن يلبس شيء يزري به وينقصه عند الناس. ما تلبس شيء الناس ينتقدونك فيه ويزدرونك، تجنب هذا، ألا تسبب على نفسك سخرية الناس بك ومزر به. وكذلك لبس التهود اليهود، يعني ما يختص بملابس اليهود والنصارى والكفار. نعم.
0: ويحرم جر اللبس للخيلاء من فتى مطلقا بل في الصلاة فأكدي.
1: الإسبال حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. والإسبال هو جر الثوب أو جر الإزار أو البشت أو السراويل، أكمام السراويل تكون نازلة عن الكعبين، هذا هو الإسبال، وهو حرام على الرجال وكبيرة من كبائر الذنوب. بل في الصلاة أشد، الذي يسبل في الصلاة يكون هذا أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً مسبلاً لثوبه في الصلاة فأمره أن يعيد الصلاة، فهذا دليل على شدة تحريمه. نعم. أو أمره أن يعيد الوضوء. نعم.
0: ويحرم جر اللبس للخيلاء من فتى مطلقاً بل
1: للخيلاء، إذا كان قاصد الخيلاء هذا أشد، هذا أشد، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وإن كان ما قصد الخيلاء فهذا حرام، قوله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار مطلقة، ولم يقل خيلاء مطلق. فالحاصل أن إسبال الثياب إن كان عن قصد للخيلاء فهو أشد تحريماً، وإن كان عن غير قصد للخيلاء فهو حرام ولكنه أخف من الأول. نعم.
0: ويحرم جر اللبس للخيلاء من فتى مطلقا بل في الصلاة فأكدي.
1: من فتى، أما المرأة سبق لنا أنها تؤمر بإرخاء الثوب من ورائها ليستر قدميها ويستر عقبيها. نعم.

0: اي نعم. اما انك تشد وسطك بحبل ولا بسير ولا بشيء للحاجه ما فيه باس، انما الممنوع انك تشده بما يشبه الزنار. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
1: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية.
2: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
1: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
2: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
1: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
2: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
1: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كتاب مختصر لطيف جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان أصول الدين وعلوم التوحيد والاعتقاد، كما اشتملت على بيان أصول الفقه وأحكامه وبيان ما يحتاجه المسلم من التحلي بالآداب الرفيعة والأخلاق الطيبة في جميع أموره الدينية والدنيوية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس 21.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: الحديث 82: فضل من يرحم الناس. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله.

منها فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهم المحسنون في عبادة الله، المحسنون إلى عباد الله، والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بهم. والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: النوع الأول رحمة غريزية، قد جبل الله بعض العباد عليها وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق، ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم بحسب استطاعتهم، فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه. وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. والنوع الثاني رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة تجعل قلبه على هذا الوصف، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على الاتصاف به، ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب وما في فوته من حرمان الثواب، فيرغب في فضل ربه ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أن الجزاء من جنس العمل، ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية قد عقدها الله وربط بين المؤمنين، وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والتدابر. فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجميل، ويجتهد في التحقق به حتى يمتلئ قلبه من الرحمة والحنان على الخلق. ويا حبذا هذا الخلق الفاضل والوصف الجليل الكامل، وهذه الرحمة التي في القلوب تظهر آثارها على الجوارح، تظهر آثارها على الجوارح واللسان في السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس، وإزالة الأضرار والمكاره عنهم. وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد أن يكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما وللمؤمنين خصوصا، كارها حصول الشر والضرر عليهم، فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته. ومن أصيب حبيبه بموت أو غيره من المصائب فإن كان حزنه عليه لرحمة فهو محمود، ولا ينافي الصبر والرضا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما بكى لموت ولد ابنته قال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فأتبع ذلك بعبرة أخرى وقال: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عند موت ابنه إبراهيم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي رب إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم وإدخال السرور عليهم من الرحمة. وأما عدم المبالاة بهم وعدم الرقة عليهم فمن الجفاء والغلظة والقسوة، كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون أولادهم الصغار، فقال ذلك الأعرابي: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ومن الرحمة رحمة المرأة البغي حين سقت الكلب الذي كاد يأكل الثرى من العطش، فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة. وضدها تعذيب المرأة التي ربطت الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ومن ذلك ما هو مشاهد مجرد، أن من أحسن إلى بهائمه بالإطعام والسقي والملاحظة النافعة أن الله يبارك له فيها، ومن أساء إليها عوقب في الدنيا قبل الآخرة. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشر، وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة، إذ هو بصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناس.
كما أن ما

0: في قلب الأول من القسوة مستعد لقتل النفوس كلها، فنسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب الرحمة ونحن بها على جميع خلق الله، وأن يجعلها موصلة لنا إلى رحمته وبركته، إنه جواد كريم.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أهل السنة لهم في صفات ربنا سبحانه وتعالى موقفان: أحدهما إثبات الصفة التي يتضمنها الكتاب أو صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن ذلك حق على حقيقته يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة. والموقف الثاني إثبات ما دلت عليه من آثار، وهو لازم الصفة، وهذا هو الذي تكلم عليه الشارح رحمه الله، أو المصنف تكلم على هذا وبينه بيانا شافيا ليس عليه مزيد. نعم.
0: الحديث 83: الحث على صلة الرحم وفضلها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم، وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله وثوابه في الآخرة، فإنها موجبة للثواب العاجل بحصول أحب الأمور للعبد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه، وسبب لطول العمر، وذلك حق على حقيقته، فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها، وقد جعل الله لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به، وهذا جار على الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل، فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره ووصل رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل. وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سببا ربانيا، فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير. ومن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين ووعد بالرزق والخروج من المضائق للمتقين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟ وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة، فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل ووعد بذلك العاملين، لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله، مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى، والله الموفق.
1: أقول: ينضاف هنا جواب على إشكال يتصوره بعض الناس ويريدونه، وهو أن الآجال مقدرة، أن الآجال مقدرة، فكيف يزيد العمر بصلة الرحم؟ ولهذا بعضهم أول الحديث قال يزيد العمر بالصحة، بالصحة يزيد بالبركة، يزيد بكذا. والحق أن الحديث، أن ظاهر الحديث حق على ما هو، فما أفاده الحديث من زيادة العمر بصلة الرحم حق على حقيقته، ومن جالسنا يعلم ما قررناه كثيرا وما قرره أهل العلم قبلنا ومن عاصرناهم أن الأصل في النصوص هو إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق ووفق اللسان العربي. فهنا بعض الناس يريد إشكالا وقد أسلفته لكم، والجواب أن أولا أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما صح بذلكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما قدره أن من الناس من يكون عمره على سبيل المثال 100 إن وصل رحمه، وإن لم يصلها فعمره 90، وهو سبحانه وتعالى يعلم حال ذلك العبد من الوصل وعدمه، يعلم أنه يصل أو لا يصل. فالذي يتغير هو ماذا؟ علم الملك الموكل بهذا، علم الملك هو الذي يتغير، أما علم الله فإنه ثابت لا يتغير أبدا، لأنه علم وكتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومما قدره هذا، فلان من الناس عمره 100 سنة إن فعل كذا ومنها صلة الرحمة، وإن لم يفعل فعمره 90، وهو سبحانه وتعالى يعلم إن كان هذا العبد يفعل أو لا يفعل. وإنما الذي يتغير هو علم الملك الموكل. نعم.
0: الحديث 84 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل وأتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. وأيضا من أحب لله تعالى فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله، فإن الله تعالى شكور يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما بذل، ومن شكره تعالى أن يلحقه بمن أحب وإن قصر عمله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا مشاهد مجرد، إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بأعمالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم، فكيف بمن أحب الله وقدم محبته وخشيته على كل شيء، فإنه مع الله وقد حصل له القرب الكامل منه، وهو قرب المحبين، وكان الله معه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته، فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه، إنه جواد كريم، وبالله التوفيق.
1: هذا الحديث يتضمن قاعدة عظيمة في الولاء والبراء، وذلكم أنه تظهر علامة على المحب أشار إليها المصنف رحمه الله، فمن كان محبا للرسل وأتباعهم ممن هم على ما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى فإنه يبغض ما يخالف ذلك من البدع والمحدثات، ويبغض أهلها كذلك. ومن كان محبا لأهل الهوى وأهل البدع فإنه يظهر عليه التنكر للسنة وأهلها. ومما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أظهر علامات البدع كراهية الانتساب إلى السلف، يكرهون ذلك وينفرون منه. ولهذا الآن فإنك تجد من المغرورين أو المتحذرقين والمغفلين من يرون في الانتساب إلى السلفية تزكية نفس، ولا يرون ذلك في الإخوانية والتبليغية. لماذا؟ لأن انعكس عليهم الأمر، ألف البدعة وألف أهل البدع، فأصبحوا عادمين للولاء والبراء، أصبحوا منقادين للهوى. يا للعجب، هذا اختلال في الميزان. كيف الانتساب إلى السلفية وهي مقتضى العمل بالكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح تزكية نفس، والانتساب إلى الإخوانية والتبليغية وغيرها ليس بتزكية نفس، هذا بر وصلة وذاك تزكية نفس؟ كلا وألف كلا. فالسلفية لم يؤسسها أحد من البشر أبدا، بل هي خالصة دين الله سبحانه وتعالى، هي من عند الله، والأنبياء مبلغون العبادة بها عن الله عز وجل. وأما الأفكار، أفكار أهل البدع، هذه أسسها البشر. فكل الجماعات الدعوية من إخوانية وتبليغية وغيرها هذه مبنية على تأسيس البشر ونظرات البشر وعقول البشر أبدا. فكل جماعة أسس لها مؤسسها قواعد وأصول يسيرون عليها. أما السلفية فإنها الكتاب والسنة، لم يؤسسها أحد من البشر، ومن جاء بعد النبيين والمرسلين وأصحاب النبيين والمرسلين من الأتباع فهم مجددون لها، مجددون لها، يجددون من درس من معالم الدين وفق السلفية الصافية. ومن المجددين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على تجديد من درس من معالم الدين، وأساس ذلك التوحيد. ولهذا فإنك تجد كل صاحب توحيد وسنة يكن لهذا البلد وأهله المحبة والصفاء ويألفهم وإن لم يعرفهم، تجدهم يحبون العلماء ويحبون ولاة الأمور عندنا ويحبون أهل هذا البلد، بل كثير منهم يتمنى أن يموت في المدينة. وأما أهل البدع والمحدثات فهم على خلاف ذلك، يبغضون هذا البلد ويبغضون أهله. لماذا؟ ما ذنبهم؟ لأن هذا البلد هو بلد التوحيد والسنة. نعم.
0: الحديث 85: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر، وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين التي هي أهم الأمور ومصالح الدنيا، وعلى حصول المحاب ودفع المكاره والمضار، وعلى شكر نعم الله والتذكر لآلائه وكرمه، واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب إليه. فقوله: كان إذا استوى على راحلته خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، هو افتتاح لسفره بتكبير الله والثناء عليه كما كان يختم بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، واعتراف بنعمة الله بالمركوبات. وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. ولهذا قال نوح صلى الله عليه وسلم للراكبين معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهذه المراكب كلها وأسبابها وما به تتم وتكمل كله من نعم الله وتسخيره. يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها، وخصوصا وقت مباشرتها. وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت، في قوله: وما كنا له مقرنين، أي مطيقين. لو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا لكنا أضعف شيء علما وقدرة وإرادة، ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات، كما امتن الله في تيسير صناعة الدروع الواقية في قوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فعلى الخلق أن يشكروا الله إذ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات ولباس الرياش ولباس الحرب وآلات الحرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية، وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به. وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس متنوعة، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله، بل في عتو واستكبار على الله وتجبر بهذه النعم على العباد. وفي هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحسي لسفر الآخرة المعنوي بقوله: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، سأل الله أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجليل، محتويا على أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط الله بترك جميع ما يكرهه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه الله. وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات. ومتى كان السفر على هذا الوصف فهو السفر الرابح وهو السفر المبارك، وقد كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة. ثم سأل الله الإعانة وتهوين مشاق السفر فقال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، لأن السفر قطعة من العذاب، فسأل تهوينه وطي بعيده، وذلك بتخفيف الهموم والمشاق وبالبركة في السير حتى يقطع المسافات البعيدة، وهو غير مكترث، ويقيض له من الأسباب المريحة في السفر أمورا كثيرة، منها راحة القلب ومناسبة الرفقة وتيسير اليسير وأمن الطريق من المخاوف وغير ذلك من الأسباب. فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه ويسره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، فما ثم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته. ولهذا قال في تحقيق تهوين السفر: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته وصعوبته وكآبة المنظر، أي الحزن الملازم والهم الدائم وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، أي يا ربي نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلامة والنعم المتواترة علينا وعليهم، فبذلك تتم النعمة ويكمل السرور. وكذلك يقول هذا في رجوعه وعوده من سفره، ويزيد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أي نسألك اللهم أن تجعل في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك وعبادتك وحمدك، وأن تختم سفرنا بطاعتك كما ابتدأته بالتوفيق لها. ولهذا قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومدخل الصدق ومخرجه أن تكون أسفار العبد ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على الصدق والحق والاشتغال بما يحبه الله، مقرونة بالتوكل على الله ومصحوبة بمعونته، وفيه الاعتراف بنعمته آخرا كما اعترف بها أولا في قوله: لربنا حامدون. فكما أن على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة، فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامها والفراغ منها، فإن الفضل فضله والخير خيره والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم.
1: أقول: طريقة السلف في الوعظ والتذكير جارية على بيان أصول وفروع من الدين، وهذا الذي سلكه المؤلف رحمه الله من ذلك. فإن جمل هذه الكلمات التي شرح بها جمل الحديث، كل جملة تتضمن قاعدة من قواعد هذا الدين: الثناء على الله بما هو أهله من الحمد والمجد، شكر النعمة، اللجوء إلى الله عز وجل بتيسير الأمور، وغير ذلك من الأسباب. فليس وعظ السلف مجردا عن بيان شيء من أصول الدين وفروعه أبدا، بخلاف وعظ القصاصين، فإنهم يشحنون مواعظهم التي يسمونها الرقائق بالقصص والحكايات، ويستدلون على ذلك بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والاستنباطات الغريبة. فكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. نعم.
0: الحديث 86 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله في حجه، ووجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها، فهذا يشمل جزئيات المناسك كلها. ولشيخ الإسلام بن تيمية كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في القواعد النورانية، فقال: قدس الله روحه ورضي عنه، وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال: انظروا ما أمرتكم به فافعلوه. وكان هو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه. ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال أيضا: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما. فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى، وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب، ونمرة خارجة عن عرنة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة، فنصبت له القبة بنمرة، وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه وسار والمسلمون إلى المصلى بطن عرنة، حيث قد بني المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال والحرام هناك، بينه وبين الموقف نحو ميل. فخطب فيهم خطبة الحج على راحلته، وكان يوم الجمعة. ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه إلال على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة. فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال، حيث نزلوا بمزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم، ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، ثم فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي الجمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه، ثم نحر 63 بدنة من الهدي الذي ساقه، وأمر عليا فنحر الباقي وكان 100 بدنة. ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام من الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة، يذكر الله ويدعو، فإن المواقف ثلاثة: عرفة ومزدلفة ومنى. ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بن كنانة، فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء. وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة، وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة رضي الله عنها، لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة رضي الله عنها، لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة، فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق، ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة رضي الله عنها وحدها. فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله، إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه، والله أعلم.
1: أقول قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا من بيان القرآن بالسنة، فالقرآن والسنة كلاهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الحديث. ولهذا فإن البيان المعتبر من هذين الوحيين، بيان القرآن بالسنة أو بيان السنة بالقرآن. وقد جاءت كثير من أحكام الله في القرآن مجملة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، كالصلاة والحج، ومنها ما هو بفعله فقط كقطع يد السارق من مفصل الكف، وصفة التيمم، وهذا البسط فيه في كتب الأصول. وهنا تنبيه، وهو قول ابن تيمية رحمه الله أنه قدم ضعفة أهله ليلة مزدلفة إلى منى فرموا الجمر بليل، هذا فيه نظر. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، فكان يلطخ على أفخاذنا هكذا يضرب ويقول يا أغيلمة عبد المطلب لا ترموا قبل طلوع الشمس. فهو لم يقدمهم للرمي، وإنما قدمهم للمنزل حتى لا يزحمهم الناس. وإلى هنا ونكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، في شرح جوامع الأخبار لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل،
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب. وجواب
10: نريد أن نعرف حكم صيام تارك الصلاة، تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر ومرتد، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ما تركه كفر غير الصلاة، وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة، ونحن نقول له صلي ثم صم، أما أن تصوم ولا تصلي صومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل،
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب. وجواب
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على من بعثه الله حجة على عباده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض.
11: المستحاضة المرأة التي مستمر معها الدم نزيف ليس حيضا، فإنه المشروع في حقها أن تتوضأ لكل صلاة، وإن اغتسلت فهو أفضل، لكنه قد يشق عليها أن تغتسل لكل صلاة وهي تحب أن تفعل ذلك، وربما يشق عليها حتى الوضوء بسبب وجود الدم المستمر، فلها حق الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. فمثلا تغتسل عند أذان الظهر، لأنه لا يجوز أن تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، لأن من به حدث دائم لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت، من به سلس مثلا أو أي حدث مستمر في المستحاضة فإنه لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت، من أجل يكون معذور لو خرج منه شيء. إذا لم يتوضأ إلا بعد دخول الوقت يكون معذورا لو خرج منه شيء قبل الصلاة أو في الصلاة. فهذه المستحاضة مثلا يمكنها أن تغتسل إذا دخل الوقت صلاة الظهر، ثم تتحفظ فتصلي الظهر أربع، ثم تصلي العصر أربع مباشرة، ثم تفعل بالمغرب والعشاء هكذا، وهي مخيرة بين الجمع يعني تقديما أو تأخيرا. إن أخرت الظهر إلى العصر جاز، وإن أخرت المغرب إلى العشاء جاز، لكن كما قلنا إنه جمع بدون قصر، القصر لا يكون إلا المسافر فقط. أما مثل المستحاضة والمريض فإنه يجوز الجمع. نعم،
12: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، وقال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل.
11: يعني لو كان هناك ضرورة مثل ريح باردة شديدة جدا أو مطر شديد، فإنه يجوز الجمع للإنسان بين الظهرين وبين العشاء. إذا كان هناك مطر شديد أو ريح باردة شديدة فإنه يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاء، ويفعل الأخف والأيسر عليهم جمعا تقديما أو تأخير ما دام العذر موجود. نعم.
12: قال رحمه الله: وقال: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة. وأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره، وهي صلاة ذات الرقاع. قال: طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
11: صلاة الخوف أيضا من صلاة الأعذار، من صلاة أهل الأعذار. فصلاة الخوف قد صحت تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة طرق أو سبعة كلها جائزة، لكن من أيسرها أنه أولا إذا لم يكن العدو باتجاه القبلة فإنه يقسم الجيش إلى قسمين: قسم بمواجهة العدو يحارب، وقسم يصلي مع الإمام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قامت طائفة معه فصلى بهم ركعة، فلما قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم ركعة أخرى ثم سلموا ثم ذهبوا ووقفوا بمواجهة العدو. وجاءت الطائفة التي كانت تحارب فكبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم هذه الركعة التي بقيت من صلاته، ثم جلس للتشهد ثم قاموا وأتموا لأنفسهم الركعة التي فاتتهم، فيجلسون ويتشهدون ثم يسلم بهم، سلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من باب العدل. الطائفة الأولى حصلوا معه تكبيرة الإحرام والركعة الأولى، والطائفة الثانية صلوا أدركوا معه الركعة الثانية مع السلام، فهذا من باب العدل. ولو صلى بكل طائفة صلاة كاملة يجوز، تكون له نافلة ولهم فريض. أيضا إذا كان العدو بينه وبين القبلة، يعني العدو أمامهم وهم يصلون، القبلة أمامهم والعدو أمامهم، فهذا أيسر ما يكون، يجعلهم صفين يقومون سواء، يكبرون سواء ويقرؤون، يقرأ يعني يكبر ثم يقرأ ثم يركع سواء سواء، الصفين يركعون سواء، فإذا رفع من الركوع سجد مع الصف الأول، إذا سجد يسجد معه الصف الأول والصف الثاني يقف للحراسة لأن العدو أمامه. فإذا قاموا من سجدتين ووقفوا سجد الصف الثاني لنفسه، سجدوا سجدتين ثم قاموا، فإذا قاموا تبادلوا، تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، فإذا ركعوا ركعوا سوا في الركعة الثانية، وإذا سجدوا سجد بالصف الذي معه الذي كان هو الصف الثاني في الركعة الأولى، الآن أصبح هو الصف الأول، فيسجدون معه والصف الثاني واقف الذي كان هو الصف الأول في الركعة الأولى. فإذا سجد بهم سجدتين جلسوا للتشهد، سجد الصف الثاني سجدتين ثم جلسوا للتشهد، جلوسوا للتشهد سواء أيضا لأن العدو أمامهم، فهم يكبرون ويركعون سواء، كذلك التشهد والسلام سواء، إنما الاختلاف والتناوب في حالة السجود فقط، لأن العدو قد يغتنم فرصة سجودهم سواء فيغير عليهم، لكنهم لا يقطعون عليه الطريق فيكون الصف واحد من الصفوف يراقب. نعم.
12: صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم.
11: يعني إذا كان هناك مشقة في حمل السلاح وهم في الصلاة فإنه يضع ما يشق عليه من السلاح الثقيل، لكن يجب أن ينتبهوا ويأخذوا حذرهم ولا يتجردوا من السلاح تجردا تام، لأن العدو قد يغتنم الفرصة، فإذا وضعوا السلاح لا يضعوا كل شيء، يترك معه ما يدافع به عن نفسه في حالة مثلا مهاجمة العدو بغتة. فلذلك ينبغي للمسلم يعني لو حصل ذلك يكون منتبها، فإن العدو حريص دائما على مهاجمة الإسلام وأهله، فليكن المسلم يقظا فطنا، ما يكون غبيا ولا مغفلا. فالله عز وجل أمر أن يأخذوا بالحيطة وعدم الإهمال. نعم.
12: أسأل الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون إيماء بقدر الطاقة ولا ويكون السجود أخفض من الركوع.
11: يعني لو اشتد الخوف وصارت المسألة يعني غير منظمة وصار فيها مداخلات ومهاجمات ولم يحصل انتظام بالصفوف ولا يمكن قسم الناس إلى قسمين بسبب أن المعركة صارت فيها نوع من الفوضى والمهاجمات. فلذلك إذا حضر وقت الصلاة كل إنسان يصلي بنفسه على حسب حاله، يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود، ما دام أنه لا يمكن أن ينتظم في ركوع وسجود تام بسبب الفوضى التي أصابت الجيش ومهاجمة العدو من كل جانب، فإنهم أيضا يدافعوا عن أنفسهم ويقومون بأشد ما يستطيعوا. فإذا حضر وقت الصلاة صلوها على حسب حالتهم، سواء استقبل القبلة أو لم يستقبلها، يصلي ويومئ بالركوع والسجود إيماء. إذا كانت المسألة فيها كر وفر وحرب وضرب، وكانت المسألة يعني شديدة، فالمهم أداء الصلاة. هذا يدل على عظم شأن الصلاة ومكانتها عند الله، مكانتها في الإسلام، ما سقطت ولا عن هؤلاء الذين هم بمواجهة العدو، ما سقطت عنهم. فلو سقطت الصلاة عن أحد سقطت عن هؤلاء المجاهدون الذين لا يستطيعون في الوقت نفسه أن يؤدوا الصلاة. فلذلك ينبغي المسلم أنه يعرف قدر الصلاة وعظم شأنها، ما دام أنه عرف قدرها ومكانتها فإنه يحرص عليها أشد ما يكون من الحرص. فلو كان أحد معذور في الصلاة لكان هؤلاء هم أولى بالعذر الذين بمواجهة العدو. فإذا يأخذ الإنسان حذره كما أمر الله عز وجل، وخذوا حذركم. نعم.
12: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة.
11: يعني تبقى الدرس لبكرة إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وبلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
12: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعكم بالصحة والعافية. يقول السائل: ما حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في السفر؟
11: هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا جمع الجمعة مع العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في سفر، يعني ما صلى الجمعة في سفر. فلو كان جائز لكان في عرفات، فلما كان يوم عرفة يوم جمعة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يصلي جمعة. فهذا أيضا، وكذلك في تبوك 20 يوما ما صلى جمعة وإنما صلى قصرا، لكنه لا يجمع أيضا لأنه مقيم. فالمهم أن جمع العصر مع الجمعة غير جائز أبدا وليس له أصل.
12: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مفارقة البلد للمسافر من حين خروجه من قريته أو لابد من مفارقة البنيان؟
11: لابد أن يفارق البنيان حتى يحكم عليه بأنه سافر فعلا. إذا فارق البنيان يحكم عليه بأنه سافر فعلا. نعم.
12: صلى الله عليه وسلم. يقول: هل للمسافر أن يصلي النوافل خاصة إذا زار المدينة النبوية؟
11: إيش؟
12: هل للمسافر أن يصلي النوافل؟ هل يجوز له يقول أن يصلي النوافل خاصة إذا أتى إلى المدينة النبوية؟
11: إذا كان يصلي مع الناس وهو الأفضل كما ذكرت لكم في الدرس، إذا كان يصلي مع الجماعة فإنه يصلي النوافل، إنما تسقط النوافل إذا صليت قصرا، فإن النوافل الرواتب تسقط ما عدا نافلة الصبح. أما إذا أحببت أن تحوز فضل جماعة وتصلي في المسجد النبوي لتحصل على 1000 صلاة فإنك تصلي النوافل وتؤديها كلها.
12: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يؤخر الصلاة عن وقتها؟
11: من أخر الصلاة عن وقتها فهذا والعياذ بالله قد عرض نفسه لمقت الله وغضبه وعذابه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال يؤخرونها عن أوقاتها، الذين يؤخرونها عن أوقاتها وكذلك قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها قد عرض نفسه للعذاب والعقوبة، لأن هذا فعل المنافقين، هم الذين لا يبالون. وهناك أناس نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يهدي الجميع، سمعنا أنهم يجعلون المنبه لصلاة الصبح مؤقتا على القيام للدوام العملي، وهذا لا شك أنه بعد طلوع الشمس. فمن فعل ذلك عالما متعمدا قادرا، يعني ليس له عذر، جعل هذا التوقيت من غير مبالات، فإن هذا والعياذ بالله يقول بعض العلماء يكون مرتدا، لأنه ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، وهو قادر على أن يؤديها في وقتها، يجعل منبه ويجتهد ويقوم يصليها في وقتها ثم ينام حتى يأتي وقت الدوام. وأما أن يجعل الدين تابعا للدنيا فإن هذا والعياذ بالله من عباد الدنيا، فليتق الله الإنسان وليحذر من هذا العمل لئلا تخدم حياته به. فربما والعياذ بالله يعمل هذا العمل ثم ينام ثم تكون الخاتمة، فماذا يكون موقفه أمام ربه؟ نام وهو لم ينوي أن يقوم يصلي في الوقت، قد عزم أنه ما يقوم يصلي إلا إذا طلعت الشمس، إذا قام للعمل الدنيوي. فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يجعل الصلاة نصب عينيه وأكبر همه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا في غزوة الأحزاب وشغلهم الأعداء عن صلاة العصر وهي من أعظم الصلوات هي الصلاة الوسطى، قال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. فهذا من أكبر ما يكون، يعني تأخير الصلاة عن وقتها. نعم.
12: صلى الله عليكم. يقول السائل هل صلاة الخوف خاصة بقتال الكفار أم يدخل في ذلك قتال أهل البدع كالخوارج؟
11: إذا كان هناك معركة فالكفار وغيرهم سواء، إذا كان معركة قائمة وجاءت الصلاة فإن المسلمين ما داموا مشغولين بحرب أعدائهم من أهل البدع الذين شرع لنا قتالهم فالحكم سواء.
12: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه

0: كفر. رواه البخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة

0: للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار، يعني خيرا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة؟ رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.
2: فسوف

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 10 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: والذنوب كما هو معلوم هي الشرك بالله عز وجل، وهذا أكبر الكبائر، وبعده الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى وتوعد عليه. هذا يسمى بالكبائر. القسم الثالث الصغائر، وهي التي دون الكبائر، كل ما نهى الله عنه عز وجل ولم ينطبق عليه حد الكبيرة فإنه من الصغائر، وهذا يغفره الله بأسباب، منها اجتناب الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومنها أن الله يكفره بالصلوات الخمس. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، يعني الصلوات، يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قد نبه شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بالنهر الجاري على باب أحدنا، يغتسل منه اليوم والليلة خمس مرات فيغفر الله له ذنوبه ولا يبقى منها شيء، كما أن هذا الذي يغتسل خمس مرات في اليوم والليلة لا يبقى من وسخه شيء.
0: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول: ماذا يفعل؟
5: يقول السائل،
7: يسأل، يقول:
8: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
3: سؤال وجواب.
9: يقول السائل: اشتريت أرضا بغير صك شرعي لغرض الاستثمار، وحال عليها الحول ولم أزكي، فما الحكم في ذلك؟ وما زكاتها إذا كانت قيمتها 70,000 ريال؟
10: المهم، إذا ملكتها ملكا صحيحا، أنت شريتها وهي ما عليها صك، إذن ما يصح شراؤك لها، لا بد أن تكون ثابتة للبائع بصك شرعي. إذا كانت ثابتة ملكيتها للبائع وشريتها، ننظر إلى نيتك، هل تريدها عقار أو تريدها للتجارة والبيع والشراء؟ إن كان تريدها عقار وبقاء ليس فيها زكاة، إن كان تريدها للبيع والشراء ففيها الزكاة. إذا حال عليها الحول ثمنها بما تساوي عند تمام الحول وتزكيها إخراج ربع العشر، 2.5%.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول: ماذا يفعل؟
5: يقول السائل،
7: يسأل، يقول:
8: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
3: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: فضائل الصحابة.

0: عظيم.
1: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
2: الكلام على فضائل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في باب في صحيح مسلم رحمه الله، ومن آخر ما ذكر لنا الإمام مسلم في الدرس الماضي ثناء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عندما وضع على سريره وتكنفه الناس، وإذا برجل أتى وأخذ بمنكب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال هذه الكلمة التي شهد بها لله تعالى على فضل عمر: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. شهادة جليلة عظيمة من ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي لم يسجد لصنم قط رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما ذاك إلا لما خبر وعلم وتحقق من فضل هذا الرجل. أما أعمال عمر وزهد عمر وتقواه لله تعالى فإن كتب التاريخ حافلة مليئة عنيت بذكر ذلك. من أراد أن يقف على الزهد والصلاح والتقوى والورع والخشية من الله تبارك وتعالى ولم يبالي بالسلطان ولا بالملك ولا بالخلافة التي هيأها الله تعالى له، مع أنه رضي الله تعالى عنه خليفة لبلاد العرب ولبلاد العجم ولبلاد الروم.

هذا منافق هذا منافق هذا منافق. يعرفهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أرضاه. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتي بجنازة لا يصلي على تلك الجنازة حتى يرى حذيفة بن اليمان يصلي على الميت، فإذا صلى حذيفة صلى عمر، ما صلى حذيفة لا يصلي عمر. لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأسماء المنافقين صار يأتي إلى عمر إلى حذيفة ويقول لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: يا حذيفة لا يغرنك أن قيل أمير المؤمنين، أنشدك الله، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ هذا أمر يزعزع الجبال، هذا موضوع يخيف الرجال. المرء لا يغتر بعلمه بماله بأي شيء، وإنما عليه أن يلزم باب الله وأن يتقي الله تعالى ويخشاه. شهد جميع المشاهد مع رسول الله، من ضمنها غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة الحديبية، بايع النبي بيعة الرضوان، حضر مع النبي عام الفتح، شهد النبي له بالجنة. وكثيرا ما كان النبي يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، وصعدوا على الجبل جبل أحد، وإذا بالجبل يرتجف، فقال النبي للجبل: أسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيد. كل هذا يجعل هذا الرجل العملاق العظيم الخائف لله تعالى يقول لحذيفة: أنشدك الله، أصماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ يا جماعة يا جماعة، علينا أن نصلح الأوضاع، علينا أن نعرض أنفسنا ليل نهار على نفحات الله، على مرضات الله. علينا إذا ما وضعنا رؤوسنا على الوساد أن نحاسب أنفسنا: ماذا عملنا في هذا اليوم وفي هذه الليلة؟ هل علمنا ما يقربنا إلى الله؟ علمنا ما يباعدنا عن الله، حتى لا ننام إلا وقد جددنا التوبة لله تبارك وتعالى. هذا العملاق، هذا العبقري، هذا العظيم، هذا الجليل يقول هذا الكلام. حج آخر حجة، وعاد إلى طيبة وهو أمير المؤمنين، جمع كوما من تراب واستلقى على ظهره ووضع رأسه على التراب ونظر إلى

أنه لو أن ذيبا أخذ شاة في صنعاء لسأله الله تعالى عنها يوم القيامة. جماعة صلحت نفوسهم مع الله، ولهذا أكرمهم الله تعالى. وتنظر إليه وأمثال هيان بن بيان: ليس في العير ولا في النفير. هذا مثل يقول العرب: ليس في العير ولا في النفير، ليس بشيء. بل ربما لو قلت له اقرأ حزبا من القرآن لا يستطيع، ولو سألته عن أبسط شيء من علوم الشريعة والله لا يعرف، وإذا به يشمخ ويكبر ويتكبر ويرفع أنفه: وأنا فلان ابن فلان، أنا لا أحتاج إلى من يعلمني، العلم عندي، وأنا وأنا وأنا وأنا وما إلى ذلك. وهذا الرجل العظيم الذي شهد النبي له بما شهد له، هذا كلامه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. كبرت رعية، كبرت سني وانتشرت رعيتي ووهن عظمي، اقبضني إليك يا رب. فقبضه الله تعالى إليه، وأكرمه الله تبارك وتعالى بأن جاور النبي عليه الصلاة والسلام في رمسه في قبره، كما جاور النبي عليه الصلاة والسلام إبان حياته، أكرمه الله تعالى بذلك. فطعن رضي الله تعالى عنه ونال الشهادة، لأنه كان يسأل الله تعالى الشهادة في سبيله والموت في بلد نبيه. حقق الله تعالى له أمنيته. طعنه المجوسي اللعين غلام المغيرة بن شعبة، ومات في طيبة الطيبة، ودفن مع سيد الخلق. وهذه القبور الثلاثة تبقى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها: قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك قبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بعد ذلك قبر عمر رضي الله تعالى عنه، كلها في حجرة واحدة. الله جل وعلا أكرمهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم، وكأنهم خلقوا من التربة التي خلق منها رسول الله. لأن العلماء يقولون: إذا وقع الماء في الرحم ومضت عليه الأطوار، نطفة، علقة، مضغة، الأطوار الثلاثة، جاء الملك سأل: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة هذه المضغة؟ أنت تريدها يا رب أن تكون مخلوقا أم لا؟ فإذا قال الله تعالى مخلقة، جاء في بعض الأخبار أن الملك يمد يده إلى الموضع الذي سيقبر فيه هذه المضغة، ويأخذ من التراب ويضعه معها، فلا يموت فلا يدفن إلا في هذا الموضع. كلاهم وكلهم دفنوا في هذا الموضع، في بيت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الإمام مسلم: وإذا سمعت الحديث قيل فيه رواه الإمام مسلم، رواه الإمام البخاري، لا تتردد لا تتوقف في صحته. بمجرد أن تسمع رواه الإمام مسلم رواه الإمام البخاري أنت مخدوم، الموضوع منتهى منه، قد نقح وهذب وعلم وغربل وتأكدوا بأنه صحيح، لا إشكال فيه. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. نحن أهل السنة والجماعة نعتقد بأن صح كلام بعد كلام الله تعالى ما راح كلام رسول الله الذي رواه البخاري ورواه الإمام مسلم. إذا اتفق البخاري ومسلم فهذا في القمة، إذا انفرد البخاري بعده، انفرد مسلم بعده. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وعلينا أن نتأكد ذلك وأن نعلم ذلك علم اليقين. وكذلك ينبغي أن ننبه على قضية: ليس كل ما قيل فيه قال رسول الله قاله رسول الله، وليس كل حديث صحيح. الحديث منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف ومنه موضوع مكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

0: ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لقد كذب على رسول الله. ولا تعجب إذا قلت لك إن كتب التفسير مشحونة مملوءة بالأحاديث الضعيفة وبالأحاديث الموضوعة، وقيد الله تبارك وتعالى علماء جهابذة نظروا في هذه الأحاديث وذكروا هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا لين، هذا معلول، هذا معنعن، هذا مضطرب، هذا فيه راوي لا, لا, لا تقبل روايته، هذا شاذ، هذا كذا. كل هذا مدون بحمد الله تبارك وتعالى. وجماعة من أهل العلم اهتموا بذكر الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله حتى يحذر الناس ذلك. فإذا أنا وأنت إذا سمعنا حديثا أو قرأنا حديثا نرجع إلى أهل الشان، إلى أهل الفن، إلى أهل العلم، إلى أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، وأهل الحديث هم عصابة الحق، فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم لا ناظرة لا لاوها كتألق البرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. الأحاديث التي رواها الإمام مسلم كلها تدور حول عمر في هذه الليلة. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأبو سعيد الخدري راوي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن المكثرين في الرواية، وهو مشهور. يقول أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رؤيا منامية وليست رؤيا بصرية. ورؤيا الأنبياء حق، هذا أمر مجمع عليه. رؤيا الأنبياء حق، الرؤيا المنامية التي يراها الرسول النبي حق. وأنت تقرأ قول الله تعالى في شأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عندما رأى في المنام أن الله تعالى يأمره بذبح ولده، فقال إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. رؤيا الأنبياء حق، وكان هذا بعدما بني البيت وفرغ من بنائه. قال الولد: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم الخليل ليس له إلا هذا الولد الذبيح إسماعيل، والذبيح إسماعيل على صح ما قال أهل العلم. وأما إسحاق فليس الذبيح. إسحاق عليه السلام من سارة، وإبراهيم وإسماعيل عليه السلام من هاجر، والإرهاصات التي وقعت والأمور التي حصلت من خروج إبراهيم بالولد إلى أن أتى إلى مكة ووضع هاجر وولدها وعاد إلى بلاده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما هي إلا أمور تهيئة حتى يبني إبراهيم وولده إسماعيل البيت. ترعرع الولد، كبر الولد، أتى إبراهيم إليه، تساعد في بناء البيت، فرغ من بناء البيت، بنياه بالحجر من دون مدر، ليس ثمة طين، حجر وحجر وحجر. وقد أدركنا جماعة من العرب يبنون بالحجر إلى ما قبل 40-50 عام، الدور كلها بالحجر من دون مدر. ولو ذهبت إلى زهران وغامد وإلى أبها وغيرها لرأيت الحصون السامقة العالية تبنى بالحجر من دون مدر، يصعد عليها البعير وما إلى ذلك ولا تصاب بشيء. بني البيت وانتهى كل شيء. أرى الله تعالى إبراهيم في المنام أن يذبح الولد، فما كان لإبراهيم عليه السلام إلا أن ينفذ أمر الله، مع أن هذه رؤيا منامية وليس بوحي من الله. يا إبراهيم اذبح ولدك، وإنما رأى في المنام. وهذا هو موضع الشاهد أن رؤيا الأنبياء حق. فعرض على الولد الأمر، وانصاع الولد للأمر، وساق الولد الوالد الولد إلى منى، واعترض الشيطان لهما، فأمر إبراهيم عليه السلام بأن يرجم الشيطان عليه لعائن الله بالحجارة، فرماه بالحجارة وساخ في الأرض وظهر في الموضع الثاني فرمام، وظهر في الموضع الثالث فرمام. ولذا نحن نقتدي ونستن بسنة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فنرمي الجمار اتباعا لرسول الله وإحياء لسنة إبراهيم الخليل. ولذا جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. تبعنا ملة أبينا إبراهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وسن لنا ذلك. ساق الولد، أراد أن ينفذ الأمر، قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بعد ذلك فداه الله تعالى بذبح سمين، برئ الولد وسلم وذبح الكبش. هذه رؤيا منامية لكنها تنفذ، ورؤيا الأنبياء حق. وإذا ما ذكرت رؤيا لا بد من أن ننظر إلى السند وننظر إلى ما قال أهل العلم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كبقية كلام الخلق. حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه محفوظ من قبل الله، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى حفظ سنة رسول الله، وجعلت لذلك قواعد. الحديث لا يقبل إلا من ثقة عدل ضابط، يروي عن ثقة عدل ضابط، لا بد أن يكون عادل، لا بد أن السند يتصل، لا يقبل إذا كان في انقطاع. وإذا وجد انقطاع رجل أقل أكثر، لا بد أن يعلم من الذي سقط عن رجل لا يصلح عند علماء الحديث. لا بد أن يبين الرجل من هو، لأنه يوزن بميزان أهل العلم. وعلماء الحديث قد ذكروا ميزان لكل أحد، فلان ثقة، فلان عدل، فلان لين الحديث، فلان متروك، فلان مبهم، فلان معنعن، وعنعنة المدلس لا تقبل، إلى غير ذلك. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن صح كلام بعد كلام الله تبارك وتعالى ما روى البخاري ومسلم، هذا صح كلام بعد كلام الله. نعم، إذا وجد حديث آخر وما أكثر الأحاديث الأخرى، ننظر ماذا قال أهل العلم في ذلك. فإذا قالوا حديث مقبول الحمد لله، قالوا حديث ضعيف تركناه، ونحن ندرس كتابا صحيحا لا إشكال فيه بحمد الله تعالى، وهو كتاب الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، ذكر هذه الرؤيا المنامية، ورؤيا الأنبياء حق. يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، قمص جمع قميص، هذا القميص عند العرب، العرب يلبسون القميص، يلبسون الإزار، يلبسون الرداء، يلبسون العباء، يلبسون السراويلات، والقمص قليلة في ذلك الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه أقوام عليهم قمص، أخبر بأن منهم من يبلغ قميصه إلى الثدي، ومنهم من يبلغ قميصه إلى ما هو دون ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، يعني قميص فضفاض طويل. هذه رؤيا رسول الله فيما روى الإمام مسلم، وقد روى البخاري أيضا هذا الحديث في صحيحه. قالوا: يا رسول الله، وماذا أولت ذلك، وماذا أولت ذلك، ما تأويل هذه الرؤيا يا رسول الله؟ القائل السائل كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في صحيحه في كتابه فتح الباري أن الذي تولى السؤال أبو بكر، ما دام القضية قمص، منهم من يبلغ قميص إلى الثدي، منهم من يبلغ قميص إلى دون، وإذا بهذا الرجل يمر وعليه قميص يجر طويل، وتأويل هذه الرؤيا لا يؤولها إلا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فماذا أولت يا رسول الله؟ وعلى من رأى رؤيا منامية ألا يؤولها، ولا يقصد أحدا جاهلا يتولى تأويلها، وإنما عليه أن يعرض طلب التأويل من عالم فقيه صالح زاهد، لأن الرؤيا إذا أولت أولها أحمق جاهل غير عالم للتأويل، فأولها بما أولها به تقع كما أول. ولهذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأينا رؤيا منامية وفزعنا منها، أن نبصق على يسارنا ثلاثا، وأن نقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رأيت رؤيا تفزع تقلق، بدل أن أذهب وألتمس رؤيا من يؤولها لي لا داعي. رأى أنه ينشر، أنه يقتل، رأى أنه يشرب خمر وما إلى ذلك، يبصق على يساره يقرأ المعوذتين: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رأى رؤيا تسره تفرح، يقصد أحب الخلق إليه ويطلب منه تاويلها حتى يؤول له هذه الرؤيا. فإذا أتى إلى عالم، إلى صالح، إلى فقيه، إلى عالم لتاويل الرؤى، أولها تاويلا حسنا إن شاء الله. فأبو بكر سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنت رأيت هذه الرؤيا، ماذا أولتها به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين، يعني أن الله تعالى قد أعطاه من التمسك بالدين ما الله به عليم. شيء فضفاض كبير طويل، هذه هبة الله وعطاء الله، وليس في ذلك دلالة على أن عمر أفضل من أبي بكر. قد يظهر للمرء في أول الأمر أنه ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا رأيت رؤيا عرضت علي الأمم وعرض علي الناس وإذا بكذا وكذا، هذا يدل على أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وكذا. لا، لا يدل على أنه أفضل من أبي بكر، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل، إذ أنه يحتمل أن الذين عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيهم أبو بكر، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي عنه أنه وزن بالأمة فرجح الأمة، وزن بالأمة فرجح الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الثاني عن حمزة بن أنس بن مالك عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. الرؤيا مرة أخرى، قال: بين أنا نائم. من الذي قال هذا؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذ رأيت قدحا، إناء فيه لبن، رؤيا منامية، فشربت منه حتى إني لأرى الري الشبع يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. أيضا هذه الرواية ليس فيها تفضيله على أبي بكر، وأنه نال علما لم ينله أبو بكر أو غير أبي بكر، وإنما هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شرب لبنا، وعندما شرب اللبن أعطى فضله لعمر، فعمر نال من العلم ما نال، أبو بكر نال من العلم ما نال، عثمان نال من العلم ما نال، علي بن أبي طالب رضي الله عنه نال من العلم ما نال، أصحاب النبي الذين لازموه وتلقوا منه نالوا من العلم ما نالوا، ولم يوجد صحابي فضلا عن تابعي أو تابع تابعي، لا يوجد أحد حاز العلم، علم رسول الله، وإنما وجد هذا من العلم، علم المصطفى ما أعطاه الله، وهذا وهذا وهذا وهذا، وهكذا الأمر دوالي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار يأخذ منه العلم، وإنما كان عمر رضي الله تعالى عنه من ضمن الصحابة الذين يتلقون عن رسول الله، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتناوب مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من الأنصار يوم يكون الأنصار مع رسول الله، ويعود ويخبر عمر بما سمع، ويوم آخر يلازم عمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويتلقى من العلم ما أعطاه الله تعالى. والعلم فضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه الرواية تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا لبن بالعلم. ووجه التشبيه أن اللبن غذاء للجسد، وأن العلم غذاء معنوي للروح، وهذا الغذاء المعنوي الروحي ينال منه من أعطى من أراد الله له أن ينال ما شاء الله تبارك وتعالى. ولذا نجد الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه لما جمع كتابه الموطأ قال له الخليفة العباسي: يا مالك هاتي الموطأ أعلقه على الكعبة وأحمل الناس على أن يعملوا به، لا يعمل أحد إلا بموطأ الإمام مالك. فماذا كان جواب الإمام مالك؟ جواب الإمام مالك: لا، أنا لم أجمع إلا علم أهل المدينة من الصحابة، وأصحاب النبي قد تشتتوا وذهبوا إلى الأمصار بعلمهم، أنا ما جمعت إلا ما أدركت. ولذا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول تارة في كتابه الموطأ، قال مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. لو أدرك حديث رسول الله، لو أدرك قول صحابي، لو أدرك قول تابعي أتى به. وهذا دأبه وهذا عمله في كتابه الموطأ رحمه الله ورضي عنه. فإذا لم يجد الحديث، لم يجد قول التابعي، لم يجد قول تابع التابعي، نظر إلى عمل أهل المدينة، وقال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. وتارة يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، قال مالك: فيما أرى والله أعلم، فيما أرى والله أعلم. ما وجد النص، ما وجد قول أحد من الصحابة ولا التابعين. ولذا رضي الله تعالى عنه ورحمه يجتهد، وعندما يجتهد يدعو إلى أن من وجد النص وأن من وجد السنة عليه أن يدع قوله وأن يأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. قال مالك: هذا الكلام لما سمع فتوى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما راقت هذه الفتوى للإمام مالك، وفتوى أمير المؤمنين عمر خلاصتها أنه قال: لا ألفين أحدكم يدرك العلج الكافر في الجهاد فيقول له مطرس مطرس، يعني عليك الأمان عليك الأمان، فيقف العلج الكافر ويقبل التأمين الأمان الذي أمنه المسلم فيقتل المسلم الكافر. يقول عمر: إلا قتلته به، يعني أن المسلم يقتل بالكافر، وهذا اجتهاد عمر. فلما رأى الإمام مالك هذه المقالة قال: ليس على هذا العمل، لا يعمل بهذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، الإسلام يعلى يعلو ولا يعلى عليه، المسلم إذا قتل الكافر الإمام بالخيار، إن أراد غلظ عليه العقوبة، إن أراد غلظ عليه الدية، إن أراد فعل ما فعل، لكن لا يقتل، لأنه لا يقتل مسلم بكافر. قالوا: يا مالك، تقول هذا القول وأمير المؤمنين عمر من تعلم؟ فقال الإمام مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ولذا إذا وجد قول النبي عليه الصلاة والسلام لا قول لأحد مع قول رسول الله، بشرط أن يكون السند صحيح ليس فيه مبهم ولا معضل ولا معنعن ولا ضعيف ولا مجهول، بسند صحيح على المعيار الذي اتفق عليه العلماء عند ذلك على الرأس والعين. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت عمر فضلي عمر، دل على أن عمر نال من العلم ما وهبه الله تبارك وتعالى، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الفضل له في هذه الرؤيا التي رآها. وقع المثل هذا أو شبيه من هذا لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان عبد الله بن عباس جالسا مرة مع رسول الله، وكان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فشرب، شرب رسول الله، هذا في حال اليقظة وليس في المنام. بعد ذلك نظر النبي إلى ابن عباس وهو أصغر سنا من أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أتاذن لي أن أعطي الشيخ؟ هذه الفضلة أعطيها الشيخ يشرب لأنه أكبر منك سنا. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يا رسول الله، والله لا أوثر سورك، لا أوثر أحدا على سورك، أنا أولى بالشرب منك. فتل النبي القدح في يد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وشرب. بعد ذلك أعطى القدح أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهل معنى هذا أنه كلما جيء بالماء أو اللبن يعطيه النبي بن عباس؟ لا، هذه واقعة عين حصلت، فإذا كانت واقعة عين حصلت فهي تدل على أن هذا الرجل قد أعطاه الله تعالى من العلم ما أعطاه. الحديث الثالث مما روى الإمام مسلم في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الإمام مسلم حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، وهذه أيضا رؤيا لرسول الله. وما أكثر الرؤى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى ويخبر، وترى الرؤى ويخبر، فيؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرؤى. رؤياه حق، رؤيا غيره جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا زيد وعمرو وبكر وخالد لا تكون حقا وصوابا دائما، تارة تصيب وتارة تخطئ. ولو كان عالما، ولو كان زاهدا، ولو كان تقيا، ربما أن يرى الرؤيا وتكون هذه الرؤيا أضغاث أحلام. ولهذا قال العلماء إذا رؤيت الرؤيا، أنا رأيت رؤيا، أنت رأيت رؤيا، هذه الرؤيا تعرض على الشرع، إن وافقت الشرع كان بها ونعمت، ما وافقت الشرع رؤياي ورؤياك لا تغير من شرع الله شيء. رؤانا نحن إذا صادمت، إذا خالفت شريعة سنها رسول الله، والله تعالى قد أكمل الدين برسول الله، الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير لا يتبدل. فإذا رأيت أنا رؤيا، وعندما رأيت الرؤيا وإذا برؤياي تخالف شريعة الله، يقال إن رؤياي غير صواب غير حق. والأضرب لك مثلا بما ذكر الإمام الزرقاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه الموطأ، موطأ الإمام مالك، شرحه عالم جليل يسمى الزرقاني. الإمام الزرقاني ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار، الدابة العجماء إذا رفست إذا ضربت جبار هدر، المعدن جبار، وفي الركاز الخمس، العجماء جرحها جبار، المعدن جبار، وفي الركاز الخمس. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، الركاز دفن الجاهلية، الأموال التي تدفنها الجاهلية. أتيت تحفر دارك، تبني، تحفر بير، وإذا بمال من أموال الجاهلية ليست من الأموال الإسلامية. هذا المال يسمى ركاز، تأخذ هذا الركاز تقسمه خمسة أقسام، قسم لله ولرسوله، والأربع الأخماس لك أنت. هذا ما قال رسول الله وفي الركاز الخمس. الزرقاني عندما تكلم على هذا الحديث ذكر رؤيا أن رجلا رأى رسول الله في المنام، والنبي يقول له يا فلان اذهب إلى موضع كذا تجد مالا ركازا لا خمس عليك فيه، اذهب إلى موضع كذا تجد ركاز مال من أموال الجاهلية المدفونة من قبل، خذ هذا المال ولا ركاز عليك فيه. ذهب الرجل إلى الموضع وجد المال كما رأى في الرؤيا، توقف، هل يجب عليه الخمس؟ لا يجب عليه الخمس؟ أتى إلى أهل العلم، سأل أهل العلم: أنا رأيت رؤيا، وهذه الرؤيا الآن قد تحققت ووجدت الركاز، هل يجب علي الخمس؟ لا يجب علي الخمس؟ أجمع العلماء واتفقوا على أن عليه الخمس، لأن الشريعة إنما تؤخذ من رسول الله حال حياته، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك شرع، الشرع قد انتهى. الله جل وعلا أنزل عليه يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. إذن لو أخذ الخمس، لو أخذ الركاز وما أخرج الخمس، خالف شرع الله الذي ارتضاه الله لعباده، ولذا أوجب عليه الخمس. خلاصة الكلام أن رؤيا الأنبياء حق، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا رأوا رؤيا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروها له، والنبي صلى الله عليه وسلم يتولى بيانها وتأويلها صلى الله عليه وسلم. وتارة يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤى، فإذا سأله الصحابة ماذا أولتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيت وكيت. في هذا الحديث حديث أبي هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب، القليب البئر غير المطوية. إذا كانت البئر غير مطوية يقال لها قليب. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، يعني نزع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البير عددا من الدلاء ما شاء الله تعالى له. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له بعض. أنا نزعت ما شاء الله لي. ثم أخذ هذه الدلو ابن أبي قحافة، ابن أبي قحافة عبد الله ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فنزع دلوا أو دلوين، ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. نزع صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، وهذا كناية عن أن الله تبارك وتعالى بعثه إلى الخلق بشيرا ونذيرا، فدعا إلى الله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأقام على هذه الأرض ما شاء الله تعالى له أن يقيم، 13 سنة بمكة، 10 سنوات بطيبة، أتم الله به الدين، ما مات إلا وقد أكمل الله جل وعلا به الدين صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك
1: في الرؤيا رأى أن ابن أبي قحافة أخذ الدلو فنزع ذنوب دلو أو دلوين. بعد ذلك قال والله يغفر له، فإن في نزعه ضعف المدة التي أقامها بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبعدما تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المدة بسيطة، مدة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 2 سنة وأشهر قليلة. بعد ذلك بويع بالخلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اجتمع أهل الحل والعقد بعدما أوصى عمر أبو بكر بأن يولى عمر الخلافة، اجتمعوا وولوا الخلافة، ارتضوا وبويع رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم والله لا يبالون بأبي بكر ولا يبالون بعمر، متى من حرف أحد عن طريق الحق تصدوا له ومنعوه وردوا عليه. أما صعد عمر على المنبر في يوم جمعة يخطب الناس وعليه إزار وعليه رداء جديدين وقال عمر أيها الناس اسمعوا واطيعوا، فانبرى له أبو الدرداء أو سلمان الفارسي وقال له والله لا سمع لك ولا طاعة. قال لما؟ قال لأنها قد قدمت إليك ثياب فأعطيت كل منا ثوبا ثوبا وها أنت عليك ثوبان جديدان. فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه إلا نادى ابنه عبد الله بن عمر وقال له يا عبد الله بن عمر أنشدك الله، هل استعرت منك هذا الرداء أو هذا الإزار؟ أنا أخذت منك. الصحابة لا يجاملون ولا تأخذهم في الله لومة لائم. فبويع وأمضى سنين في بيعته، ماذا عمل من الخير وماذا ساق الله تعالى عليه على يديه من الخير؟ فقد أتم فتح بلاد الروم، أتم فتح بلاد فارس، فتح بلاد القبط رضي الله تعالى عنه أرضاه. بلغ الدين إلى مواضع النبي عليه الصلاة والسلام فارق هذه الحياة الدنيا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، لا يوجد عربي في جزيرة العرب كافر، بل أوصى صلى الله عليه وسلم وقال لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. مات صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قام بقتال المرتدين، بقتال الذين منعوا الزكاة، منعوا المرتدين، بدأ بفتح بلاد الروم، بلاد فارس. تولى عمر بن الخطاب فأتم فتح ما فتح. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وجماعة من أهل العلم إن في هذا معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بأنه تولى، بأن الله بعث فنزع نزعا كثيرا. بعد ذلك تولى أبو بكر نزع ذنوب أو ذنوبين وفي نزعه ضعف المدة بسيطة. بعد ذلك تولى عمر فنزع نزعا شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. الناس رووا وارتووا وزرعوا وفلحوا وعملوا، كناية على أن الله جل وعلا قد أيد به هذا الدين، وهذا ما حصل وهذا ما وقع. فمن أراد فليرجع إلى كتب التاريخ، فإن كتب التاريخ بحمد الله سجلت كل شيء. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضرب الناس
0: بعطل. رواية أخرى يقول فيها الإمام مسلم: حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح السمان قال قال الأعرج غيره: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ابن أبي قحافة ينزع بنحو حديث الزهري السابق. هذا سند آخر خلاف السند الأول ليبين بأن الروايات تضافرت وجاءت من عدة طرق لا من طريق واحد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا.
2: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.

0: أحسن الله إليكم، هل يفطر المسلم إذا سافر في الطائرة بالرغم أن السفر بالطائرة لا يشق عليه الآن؟
1: الجواب: من قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير، وهذا من جهة النظر الكلي للفروع، لفروع هذه القاعدة. والمقصود من كلمة النظر الكلي لهذه القاعدة هو تحقق المناط في كثير جدا من مسائلها، وعندما يوجد فرع من الفروع يضعف فيه المناط المشترك أو ينعدم على سبيل الفرض، فإن هذا التقليل أو هذا الانعدام لا يكون مؤثرا في هذا الفرع، فالحكم للغالب والنادر لا حكم له. ومن قواعد الشريعة أن تخلف جزء من جزئيات قاعدة في النظر إلى عدم وجود المناط فيه أن هذا التخلف لا يكون مؤثرا لهذه القاعدة، ولا يخرج هذا الفرع عن اضطراد القاعدة. صحيح أنه قد يوجد استثناء من الشارع نفسه، يكون استثناء فرعا من فروع قاعدة، ولكن هذا الاستثناء يكون لمصلحة راجحة، فيكون خروج هذا الفرع من القاعدة العامة بالنظر إلى اشتماله على مناط جعل إخراجه عن هذه القاعدة أرجح من إبقائه عليها وأخذه لحكمها. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، ولكنه رخص في العرايا، فترخيصه للعرايا هذا إخراج من قاعدة النهي عن المزابنة، وبالله التوفيق.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام، فعلى المدعي البيع يعني الشريك، لأن الأصل هو الحل.
1: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله.
2: شرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا.
1: كتاب البيوع.
2: وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا، ولهذا عقبها أهل العلم جعلوها عقب العبادة.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. مع الدرس 57.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
4: قال المؤلف: باب الشفعة. فالشفعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر أو الوتر، وسميت شفعة لأن الشفيع يشفع المشتري في استحقاق المبيع، وذلك لأن الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. هذه الشفعة انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. عرفتم التعريف؟ ما هو؟ ممن اشتراها منه. طيب، مثال ذلك: واحد رقم واحد له شريك رقم اثنين، فباع رقم واحد على رقم ثلاثة، على الشريك ولا على غيره؟ على غيره. طيب، الشريك الآن رقم واحد خرج، رقم واحد خرج لأنه باعه على رقم ثلاثة، بقينا الآن رقم اثنين ورقم ثلاثة. للشريك رقم اثنين أن ينتزع حصة شريكه من رقم ثلاثة غصبا عليه بدون رضا، حتى لو قال: أنا اشتريت وسلمت الثمن وكتبت باسمي. يقول: ولو كان أنا لي الحق أن أنتزعها منه غصبا. عرفتم؟ إذن تعريف الشفعة اصطلاحا: انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشترى منه. طيب، نرجع إلى الأحاديث. حكمها ثابت، حكم الشفعة ثابت لدليل السنة، واختلف العلماء هل هي على وفق القياس أو على خلاف القياس. طبعا العلماء اختلفوا هل الشفعة على القياس أو لا، فبعضهم قال إنها ليست على القياس، لأن المشتري يؤخذ حقه بغير ضرر، إذن هي على خلاف القياس، فإن القياس لا يؤخذ المال إلا بضرر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولكنه لا يصح القول أبدا أن في الشريعة ما هو على خلاف القياس أبدا، كل ما في الشريعة فهو على وفق القياس.

أن يمسح أعلى خفيه؟ الجواب أن هذا الحديث إن صح لأنه مختلف في تصريح ولكنه حسن، فمراد بالرأي الذي يكون بادي الرأي لأول وهلة. أما عند التأمل فإنه يتبين أن مسح أعلى الكف أولى من مسح أسفله. كيف؟ لأن المسح ليس غصدا حتى نقول إنه يحصل به التنظيف، وأنت لو مسحت أسفل الكف لزاد تلويثا، لزاد تلويثا ولو في يدك أيضا. فلهذا كان العقل والرأي العميل أن يمسح إيش أعلى الكف لأن يحصل به التعرف لله تعالى بهذا. فليس في الإسلام ولله الحمد ما يخالف العقل ولا ما يخالف القياس، وما ذكر من أن السلم والإجارة والشفعة وما أشبهها والنكاح على خلاف القياس ما صحيح. حتى النكاح على خلاف القياس مشكل، كل اللي يتزوجون زواجهم شاذ لأنه مخالف للقياس. كيف مخالف للقياس؟ قال نعم، لأن المعقود عليه المنفعة وهي مجهولة، ربما تموت المرأة بأول ليلة وربما تبيد 20 سنة فهي مجهولة. إذن هذا عقد على شيء مجهول فهو مخالف للقياس، وهل ما جرى؟ لكن نقول ليس في الشريعة الإسلامية والله الحمد ما يخالف القياس، بس تأمل شوي، تأمل حتى يتبين لك أن الشريعة كلها على وفق القياس. الشفعة الآن وهي الذي استطردنا الكلام من أجله، الشفعة الشريك ينتزع من المشتري حصة شريكه قهرا، فيأتي المشتري يصيح قهرني هذا الرجل أخذ مال غصب عليه، وش هذا القياس؟ يقول نعم هذا هو القياس، أنت رجل جديد وهذا أمكن منك في الملك، صح ولا لا؟ أيهما أمكن؟ الجديد المشتري الجديد ولا الشريك الأول؟ الشريك الأول. وربما تنكد عليه، ربما تنكد. وكم من شريك تمنى شريكه ألا يكون معه شريك إطلاقا، أليس كذلك؟ فلدفع ما يخشى من المخاصمات والمنازعات والمضادة جعل الشارع للشريك أن يشرك، فصار موافقا للقياس ولا مخالفا؟ موافقا للقياس تماما، لأن الشريعة تدرأ كل ما يمكن أن يكون فيه نزاع وبغضاء. وإذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاذا وعقبة كؤودا أتعب الشريك الأول. ولهذا إذا كان الشريك الجديد شريكا يشترى بالثمن، هل يشفع الشريك الأول؟ قصد المشتري، إذا كان المشتري الجديد شريكا يشترى بالثمن هل يشفع الشريك الأول؟ الغالب أن لا يشفع، أن يقول الحمد لله الذي أبدل درهمنا شريكنا الأول بإيش؟ بدينار ويبقي. لكن يأتي رجل مجهول ما يدرش، أو رجل يعرف بسوء الشركة وينزل عليه فيتعبني، إذن الشفعة موافقة تماما إيش للقياس، وهي مقتضى الشرع، لأن نعرف أن الشريعة الإسلامية تنبذ كل شيء يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا ينكح على نكاحه، لا يؤجر على إجارته، لا يسم على صومه، كل شيء يوجب العداوة والبغضاء فالشريعة تنبذه محضا ولا تأتي به أبدا. يقول مثلا جمع رجل أو جماعة غرسوا في أرض ظنا أنها ليست لأحد، ولما قام النخل والشجر ادعى مدعا أنها له وأثبت بذلك بينه كذا، فماذا نعمل؟ الذين غرسوا ليسوا غاصبين، ليسوا غاصبين، غرسوا في أرض ليس عليها علامة ملك ولم يطالبهم أحد كل هذه المدة، فغرسهم محترم، غرسهم محترم، بمعنى أن الغرس لهم، أن الغرس لهم، إن شاءوا يأخذوه أخذوه وإن بقي قدرت قيمته لهم. يعني هذه قاعدة مخدومة من أصلها، ما في شيء في الشريعة على خلاف القياس أبدا. طيب، ثم قال المؤلف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. قضى بمعنى حكم، والقضاء

0: إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا. فإن كان مما يتعلق بالشرع فهو شرعي، وإن كان مما يتعلق بالكون فهو كون. ففي قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، هذا قضاء كون ولا يمكن أن يكون قضاء شرعيا، لأن الله لا يقضي بالفساد ولا يحب الفساد ولا المفسدين. وفي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا شرعي يعني أمر، ولذلك لم يكن كل الناس يعبدون الله. وفي قوله تعالى والله يقضي بالحق شمول لهما جميعا، يقضي شرعا ويقضي قدرا وكونا بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وقوله هنا قضى بالشفعة أي قضاء شرعيا، حكم حكما شرعيا بالشفعة، أي بأن ينتزع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. طيب في كل ما لم يقسم، في كل ما هنا فيها عموما كل وما، فكل من صيغ العموم وما اسم الموصول أيضا من صيغ العموم. كل ما لم يقسم قضى بالشفعة فيه. فلو باع رجل نصيبه من سيارة مشتركة فإن الحديث يدل على أن فيها الشفعة، ولو باع نصيبه من كتاب فإن الحديث يدل على أن فيه الشفعة، ولو باع نصيبه من أرض فالحديث يدل على أن فيها الشفعة، ولو باع نصيبه من بستان فالحديث يدل على أن فيها الشفعة، ولو باع نصيبه من بيت فالحديث يدل على أن فيه الشفعة. من أين يؤخذ؟ من عموم قوله في كل ما لم يقسم، فيشمل العقار والمنقول والجماد والحيوان وكل شيء. هذا عموم لفظ المعنى أيضا يقتضيه، لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا يختلف فيه العقار وغيره، بل قد يكون العقار أهون من غيره. لكن قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا الوقت لا ينطبق إلا على ما كان عقارا، إلا على ما كان عقارا، لأن غير العقار ليس فيه حدود ولا تصرف طرق. فمن ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا شفعة إلا في العقار، لأن قوله فإذا وقعت الحدود ألف للتفريع، والتفريع يدل على أن المفرع عليه يوافق فرع في الحكم. فعلى هذا يكون، على هذا الرأي يكون العموم في قوله في كل ما لم يقسم عموما أريد به الخصوص، أي في كل ما لم يقسم من الأرض والعقار وشبه مما له حدود وطرق. وبناء على ذلك لا شفعة في منقول. ما هو المنقول؟ الذي ينقل تنقل كالسيارات والحبوب والثمار والثياب والأواني وغيره، لأن هذه كلها ليس لها حدود ولا طرق. ثم إن قوله إذا وقعت الحدود وصدفت الطرق استدل به أيضا بعض الناس أي بعض الفقهاء على مسألة أخف من مطلق العقار، وقالوا إن الشفعة لا تجب إلا في عقار يمكن قسمه وتحديده، فأما ما لا يمكن قسمه من العقار فليس فيه شفعة، فليس فيه شفعة، مثل البيوت الصغيرة والبساتين الصغيرة التي لا يمكن أن تنقسم، فهذه ليس فيها شفعة. وبناء على هذا القول تكون الأشياء ثلاثة أقسام: منقول، وعقار يمكن قسمته، وعقار لا يمكن قسمته. فالمنقول ليس فيه شفعة، والعقار الذي لا يمكن قسمته ليس فيه شفعة، والعقار الذي يمكن قسمته فيه الشفعة، لأن قوله فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق يدل على أن هذا العقار المشترك يمكن أن تقع فيه الحدود وأن تصرف فيه الطرق. ولنضرب لهذا ثلاثة أمثلة. المثال الأول رقم ألف واثنين شريكان في سيارة، فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من السيارة، فهل برقم واحد أن يأخذه بالشفعة من رقم ثلاثة؟ لا. ليش؟ لأن هذا منقول. طيب، واحد واثنين شريكان في بيت صغير لا يمكن أن ينقل، فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه، فهل لرقم واحد أن يشفع على رقم ثلاثة؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن قسمته، لا يمكن قسمته. والحديث يقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. ومن المعلوم أن ضرر الشريك في عقار لا يمكن قسمته أعظم من ضرر الشريك الجديد في عقار يمكن قسمته. صحيح؟ لماذا؟ لأن العقار الذي يمكن قسمته إذا رأى الشريك الأول ضررا من الشريك الجديد طالبه بالقسم وقاسمه وتخلص منه. لكن المشكل إذا كان العقار لا ينقسم فهذا لا يمكن أن يطلب القسمة، لأنه لو طلب القسمة قال لا يمكن أن ينقسم كيف، وحينئذ يبقى ضرره متحققا لا يمكن دفعه. وهذا لا شك أن الشريعة العادلة لا يمكن أن تثبت الشفعة فيما تمكن قسمته وتمنع الشفعة فيما لا تمكن قسمته، لأن هذا خلاف الصواب، خلاف الصواب. طيب، القول الثاني في المسألة، إذن عندنا الآن ثلاثة أقوال: القول الأول أن الشفعة تثبت في كل شيء، القول الثاني أن الشفعة تثبت في كل عقار يمكن قسمته أو لا يمكن، القول الثالث لا تثبت إلا في عقار تمكن قسمته. طيب، وقد علمتم وجهة النظر من الحديث، ولكننا إذا تأملنا وجدنا أن القول الصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء حتى في المنقول. فلو باع شخص نصيبه من سيارة، يعني عند رقم واحد واثنين شريكان في السيارة، باع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من هذه السيارة، فلرقم واحد إيش؟ أن يشفع على رقم ثلاثة ويأخذ نصيبه، لأن عموم قوله في كل ما لم يقسم يتناول هذه الصورة. فأما التفريع فإن القول الراجح أن ذكر الحكم لبعض أفراد العموم لا يقتضي تخصيص العموم، يعني إذا جاء عموم ثم فرع عليه بذكر حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص. ولهذا قال الجميع في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، قالوا إن الآية عامة في البوائن والرواجع، أما فهمت يعني يشمل المطلقة ثلاثا والمطلقة واحد، لأن المطلقات من ألفاظ العموم، ولم يقولوا إنه خاص بالرجعيات لأنه فرع عليه قوله وبهولتهن أحق بردهن، فإن قوله وبهولتهن خاص بمن؟ بالرجعيات. ومع هذا قالوا إنه لا يراد إن العموم في القول والمطلقات باق على عموم شامل لمن بعدها حق بردها ولمن لا حق لبعدها في ردها. إذن القول الصحيح أنه شامل لكل شريك باع حصته في مشترك فإن لشريك أن يشفع. طيب، وفهم من قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أنه لا شفعة للجار، أنه لا شفعة للجار، لأنه إذا وقعت الحدود صار الشريك جارا وليس شريك، واضح؟ ألف واثنين شريكان في الأرض اقتسما ووضع الحدود، صار الشريكان الآن جارين لأن وقعت الحدود. فهذا يدل، هذا الحديث يدل على أن الجار ليس له شفعة لأنه وقعت الحدود. لكن الحديث عندنا، الحديث هذا فيه أمرين أو فيه أمران، فيه أمران: وقوع الحدود وتصريف الطرق. فيفهم من هذا أنه لو وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية، مثل أن تكون الأرض ليس لها إلا شارع واحد، ليس لها إلا شارع واحد فقسم، فصار الشارع مشتركا بين الجارين. فظاهر الحديث أن الشفعة باقية لأنه اشترط أمرين: الأول وقوع الحدود، وبه يثبت الجوار وتنتفي الشركة، يعني يكون جارا لا شريك. اشترط شيئا آخر وهو تصريف الطرق، فإن بقي الطريق واحدا فالشفعة باقية. والحكمة من ذلك أنه إذا بقي الطريق واحدا فإن الأذى يحصل من الشريك الجديد، وش فيه؟ في المشاركة في الطريق. كل يوم أجي ولا أوقف الطريق سيارة مسقط، وأحيانا يوقف شيول، وأحيانا يوقف أكبر من هذا، وأنا وياه في نزاع. هذا تعب تعب. هو يقول أنا شريك في هذا الطريق، أنا شريك في هذا الطريق. أقول لا ولا أقول نعم أنت شريك؟ نعم أنت شريك. قولي لنا أفعل ما أريد، بوقف سيارتي، بوقف شيولي، بوقف تركتري، بوقف أجنة. إذا في تعب، فحينئذ نقول لهذا الجار: لك الشفعة ولا لا؟ لك الشفعة، لك الشفعة، لأن الحديث يدل على أنه لا بد من شيئين: وقوع الحدود وتصريف الطرق. فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالحكم باق والشفعة باقية وعليه. فنقول هذا الحديث يدل على أنه ليس للجار شفعة إلا إذا كان بينه وبين جاره طريق إيش؟ مشترك، طريق مشترك. ثم قال: وفي رواية لمسلم، وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك. الشفعة في كل شرك يعني بالله؟ لا، ما في كل شرك يعني في كل شرك، أي في كل مشترك. الشفعة في كل مشترك، في أرض أو رب أو حائط. أرض واضحة، رب دار، حائط بستان. فهذه ثلاث أشياء. أرض بيضاء مشتركة، إذا باع أحد الشريكين فلشريكه الشفعة. رب يعني دارا، دار مشتركة بين اثنين، باع أحدهما نصيبه فلشريكه الشفعة. حائط بستان، باع أحد الشريكين نصيبه منه فلشريكه الشفعة. طيب، يقول: لا يصلح، وفي لفظ لا يحل، أن يبيع حتى يعرض على شريك. لا يحل أو لا يصلح، لأن نفي الصلاح نفي للحل وزيادة. ولهذا قال رسول هذه الصلاة: لا يصلح فيها شيء من كلامنا، يعني لا يحل. فلا يصلح مثل قول لا يحل، أن يبيع حتى يعرض على شريك. الضمير في قوله أن يبيع على من؟ يعود على الشريك، لأن قال في كل شيء. إذا لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريك. فإذا حرج مثلا أو ساوم على الأرض وأراد أن يبيع، فإنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شيء، وينظر هل له نظر في هذا الشخص أو ليس له نظر. وجه ذلك يعني وجه التحريم أن فيه قياما بحق الجار، لأن الشريك جار وزيادة. فإذا كان جار له حق فالشريك من باب أول، شريك مخالف، الجار مقارب وهذا مخالف، أيهما أعظم حقا؟ الشريك المخالف. فإذا كان جاره له عليه حق فكذلك شريك من باب أول. ثانيا، أنه إذا عرض عليه وكان له رغبة كان أهون من أن ينتزعها من المشتري، ولا لا؟ ما أهون؟ أهون. أولا لأنه إذا اشتراها قبل أن يبيع شريكه لم يكن هناك نزاع، أو لم يكن هناك أحد منازع، لأنها لم تنتقل لأحد. ثانيا أنه ربما إذا اشتراها أحد يتصرف فيها تصرفا يمنع الشبهة، لأن المشتري لو وقف الأرض الذي اشتراها امتنعت الشبهة، لأن الوقف لا يمكن بيعه فيفوته هذا النصيب. ثالثا رابعا أنه إذا عرض عليه واختار سلم من منازعة المشتري، سلم من منازعة المشتري، يعني المشتري ربما ينازع يكون عنده قوة فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك، ومن أجل هذه المصالح حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الشريك أن يبيع حتى يعرض على شريك، حتى يعرض على شريكه. لكن إن باع فهل يصح البيع أو لا يصح؟ البيع صحيح مع الإثم، وذلك لأن النهي هنا لا يعود إلى معنى في العقد، وإنما يعود إلى حق الغير، فلم يمنع صحة البيع. فالبيع صحيح لكنه قد فعل إثم، والبيع هنا لا يثبت حق الشريك من الشفعة إلا أن يتصرف المشتري تصرفا يمنع الشفعة، حين يضيع حق. طيب في هذا الحديث، في هذا الحديث فوائد. نقل الرواية الثانية، وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، كل شيء، ورجاله ثقات. حديث مسلم، رواية مسلم، الشفعة في كل شرك، ثم أبدل من هذا العموم بعضا من كل. إيش قال؟ في أرض أو رب أو حائل، وهذا يسمى بدل بعض من كل في إعادة العامل. وين العامل؟ في لأنه لو كان بدل بدون إعادة العامل لقال في كل شرك أرض أو رب أو حائل، لكنه بدل بإعادة العامل. فهل البدل يخصص المبدل منه؟ نعم، ينبني على ما سبق، وقد نقول إنه لا يخصص، وأن المراد بهذا البدل التمثيل، يعني مثل الأرض، مثل الربع، مثل الحائط. وتكون رواية مسلم موافقة لرواية الطحاوي. الطحاوي ماذا قال؟ قال في كل شيء، كل شيء عام، ورجاله شقاء. إذا قال عن الحديث رجاله فالمراد رواته، حتى لو فرض أن السند كله نساء لا يمكن أن يقول نساء ثقة، بل يقولون رجال، لأن مراد الرواة.
1: وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب البيوع، كتاب البيوع، من كتاب بلوغ المرام، من أدلة الأحكام.
3: والأصل في البيوع الحل، لقول الله تعالى وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام، فعلى المدعي البيع يعني الشريك، لأن الأصل هو الحصر.
2: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، فقه العبادات وأحكام المعاملات.
5: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
6: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
4: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
7: أنا صليت العشاء ثم صليت الوتر دون أن أصلي ركعتي السنة، فما الحكم؟ هل صلاتي صحيحة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
8: لا يجب علينا من الصلوات سوى الفرائض التي فرض الله، كما جاء في الحديث الصحيح الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن فرائض الإسلام، فلما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فليس عليك أيها السائلة ولا من يشابهك حرج في ترك الراتبة التي بعد العشاء، وكأن بالسائل إنما صلت ثلاث ركعات أو صلت ركعة واحدة مثلا، وهذا وإن كان صحيحا لكن التعامل مع الله ينبغي أن يكون بأكثر من هذا، فإن فضل الله لا حد له وإحسانه لا يتناهى، وإن جوده على عباده لا يقف عند غاية، فأفضاله متوالية ونعمه تثرى على العباد، فينبغي للعبد أن يجعل زمنا ولو يسيرا وقتا لتهجده بعد صلاة العشاء أو بعد منتصف الليل، لا شك أن بعد منتصف الليل أفضل، لما جاء في الحديث الصحيح المخرج في مسلم وغيره، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الوقت أو لا، قال جوف الليل الآخر. فإذا حصص وصلى بعد الراتبة خمس ركعات أو سبع أو تسع فحسن، وأما السباقون أهل السبق إلى الغايات فهؤلاء لا يحدهم حد بأعداد قليلة، فهم ما بين مطيل للقيام والركوع والسجود يصلي ما شاء الله له، وما بين دون ذلك لكنه متقن بالركوع والسجود والقيام ويزيد ما شاء الله له أن يزيد من الركعات. فأنصح أهل الوتر أن لا يلتزموا ثلاث ركعات بعد الراتبة فإنها قليل، إلا أنها خير ممن لا يفعل، وخير ممن يكثر في ليلة ويغفل ليالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحب العمل إلى الله أدومه. والله أعلم.
4: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
5: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
6: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
4: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. رؤية الحميد المجيد في يوم المزيد.
9: والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء، وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه في مقام الحشر حين يناديهم ليتبع الأقوام ما عبدوا.
4: رؤية الحميد المجيد في يوم المزيد.
10: رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وأئمة الأمة، ولم ينكرها إلا من أعمى الله قلبه والعياذ بالله. ولهذا كانت أحاديثها من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل:
11: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
10: ويقول سبحانه وتعالى:
12: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
10: وقد فسر أعلم الخلق في كتاب الله محمد رسول الله الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. وقال الله تبارك وتعالى:
13: على الأرائك ينظرون.
10: أي ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله. وقال تعالى:
11: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
10: والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والتي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى. وقال تعالى:
13: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
10: فقوله لا تدركه الأبصار يدل على أن الأبصار تراه ولكنها لا تدركه، لأنه جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار. فهذه الخمس آيات من كتاب الله كلها تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة.
14: النبي صلى الله عليه وسلم كان في جالس مع أصحابه ليلة البدر، ليلة 14 عند تمام القمر، فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، هي رؤية ظاهرة لا يحصل على أحد ضيم، بل كل يراه في محله فضلا منه وإحسانا جل وعلا. وهكذا أهل الجنة يرونه جل وعلا كل ما شاء سبحانه وتعالى على مواعيد يضربها لهم جل وعلا، وأعلاهم منزلة من يرى وجه ربه بكرة وعشية، كل هذا من فضله جل وعلا. من هذا قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى جنة والزيادة نظر إلى وجه سبحانه وتعالى. المقصود أنه جل وعلا يمنحهم من النعم والخير الكثير ما لا يخطر بالبعض، ومن ذلك إحلاله رضوانه عليهم فلا يسقط عليهم أبدا، ومن ذلك شهو الحجاب عن وجهه الكريم حتى يروا وجهه الكريم، وذلك أحب إليهم من كل شيء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه من الناظرة هي من البهاء والحسن والنظارة والجمال، إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجهه الكريم.
15: أعظم ما يكرم الله به أهل الجنة النظر إلى وجهه الكريم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه، إن الله يتجلى لهم يوم القيامة في الجنة فيرونه وتقر أعينهم برؤيته. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. إكراما لأهل الإيمان الذين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما آمنوا به بالأدلة القاطعة التي دلت عليه سبحانه وتعالى، آياته القرآنية وآياته الكونية وأخبار الرسل، آمنوا به سبحانه وتعالى. فالله يكرمهم يوم القيامة بأن يروه، أما في الدنيا فلا أحد يراه، لأن بني آدم وكل المخلوقات لا تقدر على رؤية الله عز وجل لعظمته سبحانه وتعالى. ما أحد في هذه الدنيا يقدر على رؤية الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به وقرب من الله قيل له: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، يعني حجابه النور سبحانه وتعالى، أو رأيت نورا حجابه النور سبحانه وتعالى، ولا يراه أحد في هذه الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يكرم أهل الإيمان ويعطيهم قوة على رؤيته.

هذا يدل على أن الرؤية ممكنة، وموسى عليه الصلاة والسلام سأل أمرا ممكنا ولم يسأل أمرا مستحيلا لا يتصور وجوده ولا يتصور حصوله، وإنما سأل أمرا ممكنا، ورؤية الله تعالى ممكنة. ولو شاء أن يرى في الدنيا لأعطى أجسام الناس وأبصارهم من القوة ما يطيقون به النظر إليه، كما أعطاهم ذلك في الدار الآخرة، أعطاهم ذلك في الدار الآخرة، أعطاهم من القوة ما يتمكنون من النظر إليه، كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث، الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فهي ممكنة في الدنيا ولكنها غير واقعة. وموسى سأل أمرا ممكنا ولم يسأل أمرا مستحيلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قيل له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. الجبل على صلابته وعلى شدته اندك لتجلي الله عز وجل له، اندك، فكيف بالذي هو من لحم ودم؟ ولهذا خر موسى صاعقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

الإمام الشافعي رحمه الله هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة، وهو ألذ نعيم يتنعم به أهل الجنة رؤية ربهم جل وعلا. كيف استدل الشافعي بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون برؤية المؤمنين في الجنة؟ الاستدلال بالمفهوم لا بمنطوق الآية. قال ما دام الكفار محجوبون ممنوعون من رؤية الله فهذا يدل على أن المؤمنين يرونه، وإلا لكانوا سواء.

0: ومعنى الآية واضح كما فسرها السلف: لا تدركه الأبصار، لا تحيط به، تراه ولكن الله لا يحيط به أحد من مخلوقاته. ولا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، بل الرؤية ثابتة والإحاطة غير ممكنة، لأن الله عز وجل هو المحيط بكل شيء، العالم العلوي والسفلي وبكل شيء من مخلوقاته، هو المحيط وهو بكل شيء محيط كما قال الله عز وجل في القرآن. فبطلت دعواه.
1: أجل نعيم يحصل في دار النعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى، لا يساوي هذه الرؤية نعيم ولا يماثلها نعيم، فهي أجل نعيم وأكمل نعيم. فهم يدخلون الجنة ويتمتعون بما فيها من النعيم ومن الملذات، وأعظم شيء يحصل لهم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا فقد شاء الله عز وجل أن لا يرى في الدنيا وأن تكون رؤيته في الآخرة، لأن رؤية أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، فلم يشأ أن يرى في الدنيا، لأنه لو رؤية في الدنيا لكان أكمل نعيم في الآخرة وجد في الدنيا. وقد شاء الله تعالى أن تكون أمور الآخرة غيبا، وأن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فرؤية الله عز وجل هي أجل نعيم وأعظم نعيم يكون لأهل الجنة، ورؤية الله إنما تكون في الدار الآخرة ولم يشأ أن تكون في الدنيا. قد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
2: والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء، وعده الصدق.

فيتبع المجرم الأنداد تقدمهم إلى جهنم وردا ساء ما وردوا، والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا. إلا المنافق يبقى ظهره طبقا، إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مردوا، كذا الزيادة في يوم المزيد إذا على النجائب للرحمن قد وفدوا. فالأنبياء كذا الصديق والشهداء على منابر نور في العلا قعدوا، وغيرهم من أولي التقوى مجالسهم كثبان مسك، ألا يا نعمة المهد.

0: كما للشمس صحوا يرى من ما به رمد. هناك يذهل كل عن نعيمهم بذا النعيم، فيا نعمى لهم حمدوا. وذا لهم أبدا في كل جمعتهم بشرى وطوبى لمن في وفدهم يفدوا.
1: رؤية الحميد المجيد في يوم المزيد.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
4: يقول أحسن الله إليكم، من هم أولو الأرحام الذين تجب صلتهم، وهل الزيارة واجبة؟
9: أولو الأرحام هم قرابة الإنسان، قرابته من جهة أبيه، أجداده، والد والده، ووالد ووالدة والده، وإن علوا وإخوان والده من الأعمام، وهكذا تمتد القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، تمتد من جهة الأب ومن جهة الأم. فهؤلاء القرابة لهم حق الصلة، وصلة الرحم، صلة الرحم واجبة، وقطيعة الرحم إثم، موجبة لعقوبة الله سبحانه وتعالى. والصلة تكون بأمور، منها الزيارة، وهي تكون بأمور كثيرة، يصل رحمه بزيارتهم في زماننا هذا، الاتصال عليهم، بالإحسان إليهم، بالهدية المتيسرة لهم، بالدعاء لهم، تخصيصهم دعاء يخصهم، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من صلة الرحم. نعم.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
10: وهذا السائل حفظكم الله يقول: لا يخفى عليكم أن معيشتنا في بلد الكفر لها أثر علينا، وأثر في أخلاقنا وفي معاملتنا مع بعضنا البعض، وقد يكون ذلك سببا في كثرة المشاكل وفي كذلك ضعف الاستقامة. فما هو العلاج كي نخرج من هذه الصفات الجاهلية؟
11: بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. لا شك، بارك الله فيكم، أن البقاء أو الوجود في تلك البلاد له أثر كما جاء في السؤال، ولا يعني ذلك أن من كان في بلاد أهل الإسلام أيضا هو بعيد عن مثل هذه الإشكالات. لا يوجد، لكنها قد تكون أخف من مكان دون مكان، وفي زمن أو في بلد دون بلد. المهم، بارك الله فيك، لا شك أن السائل أو المسؤول عنهم لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يكون كافرا فمن الله عليه بالإسلام وهداه الله عز وجل للإسلام وإلى السنة، فهذه نعمة عظيمة ومنة كبرى من الله من بها عليه، فيحمد الله عز وجل على هذا ويشكره ليلا نهارا سرا وعلانية. والأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يكون في أصله مسلما لكنه كان ضالا عن الحق وعن الهدى فهداه الله إلى الاستقامة وإلى لزوم السنة، فهو لا يخلو من هاتين الحالتين، لكن في الأولى أو الثانية، وكونه يعيش في بلاد كفر فيها ما فيها وأجواء ملبدة بالمنكرات والموبقات والمهلكات وسائر أنواع الكفريات، نسأل الله السلامة والعافية. فأقول بارك الله فيك، من المهم جدا لصاحب الحالة الأولى أو الثانية أن يسعى في فكاك نفسه وخلاصها من الأخلاق والرواسب القديمة التي كان عليها في حال الكفر أو كان عليها في حال الضلال، فهداهم الله للحق والهدى. بعضهم يسلم أو يهتدي لكن لا يسعى ويجاهد نفسه في أن يخلصها من تلك الأخلاق القديمة والرواسب البئيسة الفاسدة التي تفسد عليه وتنغص عليه حياته، لا يسعى في الخلاص. ونعم أسلمت هديت الحق الحمد لله، لكن لا بد من تصحيح الأخلاق ولا بد من السعي في تصويب الأمر وتصحيحه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قريش وإلى العرب وإلى الناس أجمعين ودعاهم إلى الحق وإلى الهدى وإلى الإسلام، ما تركهم هكذا. هناك أخلاق كانت معهم في الجاهلية من الكرم والشجاعة وحسن العهد وغير ذلك، أقرهم عليها، جاء الإسلام فأقرهم عليها وهذبها لهم. وثمة أخلاق كانوا عليها أو كان بعضهم عليها من غدر أو خيانة أو شيء من الكذب أو غير ذلك من الأخلاق الفاسدة، فنهاهم عنها. ومن كان منهم قد بقي فيه شيء سعى في فكاك نفسه وخلاصها منه. ولهذا لما قال بعضهم أو أحدهم لآخر نعم يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك ماذا؟ جاهلية، أي مما مضى، فيجب أن تخلص نفسك من هذا، يجب أن تخلص نفسك من هذا. ولما تلاحى رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين كما في الصحيح عند البخاري وغيره وكان سببا هذا الشجار الذي جرى منهما كان سببا في رفع ليلة القدر، كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبرهم بالليلة وكان سبب التلاحي هذا أن رفعت، وهذا من حكمة الله البالغة جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وتنادى كل منهما يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار أو كذا، كل دعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، اتركوا هذا. فكان عليه الصلاة والسلام يسعى في التصحيح والتصويب وإبقاء ما كان حسنا وصحيحا وتقييمه وتقويمه وهكذا بارك الله فيك. ونحن كذلك، أنت لا تنشئ مجتمعا لم يكن موجودا، إصلاح المجتمعات إذا تريد أن تصلح المجتمع والأفراد لا تخترع طريقة، هذا المجتمع أو هؤلاء الأفراد كيف أصلحهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف تعامل؟ هي الطريقة، لا توجد طريقة غيرها، لا نخترع طريقة. من كان منهم أخلاقه أو كان على طريقة غير سوية أصلحه وعدله وقومه، فاجتمع هذا مع هذا، فلما جاء المهاجرون أو هو كانت التلاحي بين الأوس والخزرج ولا بين أنصار المهاجرين؟ الأنصار والمهاجرين، نعم. فلما حصل بارك الله فيك جاء هذا وجاء هذا، نعم، بذل كل منهما للآخر، وبذل كل واحد منهما حتى في بيته، وحتى وحتى وحتى، وجعل بينهما الأخوة والمؤاخاة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، زادت اللحمة وزاد التواصل. هكذا يجب أن نكون. إذا أردت أن تصلح غيرك فابدأ بنفسك، أنت لا تبحث عن إصلاح الآخرين وأنت فاسد. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، هذا لا يمكن. ولهذا بارك الله فيك إذا أردت أن تصلح الغير فهذا المجتمع، المجتمع هذا الموجود الآن هذا مجتمع أفراد، يتكون المجتمع من أفراد، مني ومنك ومن محمد وأحمد وزيد وعمر وخالد. أصلح نفسي واجتهد في صلاحها، تدعو الغير ليصلح نفسه ويجتهد، وهكذا فإذا بك تجد مجتمعا ماذا؟ صالحا بإذن الله.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
9: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل

0: فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم من بعده.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع
2: الإسلام. ما في جماعات، جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا صوفية ولا شيعة، فيه كتاب وسنة.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع
3: سبيل الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياته عن باب الله سنة رسول الله، فإنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه متبع لغير سبيل المؤمنين.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب
4: اتباع السلف على التوحيد وعلى العقيدة، هذا شرف ومدح، فنحن نفتخر ونسأل الله أن يجعلنا على مذهب السلف وأن يثبتنا عليه، ولو فارقنا من إنما نجمع الناس، إنما نجمع الناس، نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة، فإن استجابوا والحمد لله، وإن أرادوا المفارقة فهم وما اختاروا لأنفسهم.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل
5: لوجوب
1: السابقين.
5: اتباع سبيل السابقين
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
6: وأضل الفرق في هذا الزمان هم طائفة القاديانية الذين جاءهم شخص ادعى لهم النبوة واتبعوه، وصار له أنصار في كثير من البلاد الأوروبية والأمريكية، واتبعه مسلمون في بعض البلاد العربية. لماذا؟ لأنهم لم يتمسكوا بهذا المنهج، منهج فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. أضرب على ذلك مثلا من مما فهموه من نصوص الكتاب والسنة ودعوا الناس إلى فهمهم فضلوا وأضلوا. هم مما انحرفوا به عن الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة أنهم ادعوا أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء كثيرون، وزادوا على ذلك أنه قد جاء واحد منهم وهو الذي كان يسمى بغلام أحمد القادياني أو ميرزا غلام أحمد القادياني. هذا الرجل جاء إلى نصوص من الكتاب والسنة صريحة في أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام، مع ذلك فنبيهم والذين اتبعوه على ضلالته ادعى أنه نبي، مع أن الله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بماذا فسر قوله تعالى خاتم النبيين؟ من حيث الأسلوب العربي قالوا خاتم النبيين أي زينتهم، وليس معنى ذلك أنه آخرهم، وجاءوا ببعض استعمالات العربية، منها مثلا يقال فلان خاتم العلماء، فلان خاتم الأدباء، لكن هذا ليس معناه أنه لا عالم بعده ولا أديب بعده، وإنما المقصود أنه زينة العلماء وزينة الأدباء. فسروا هذه الآية بهذا التفسير، وهي تتحمل ككلام عربي تتحمل مثل هذا التفسير الباطل إذا ما وقفنا فقط عند فهم رجل من العرب، لكن هذا المعنى أبطل ما يكون إذا رجعنا إلى تلقي بيان الرسول عليه السلام المشار إليه في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي. مع ذلك جاءوا إلى هذا النص، أعني أولئك القادانيين، جاءوا إلى هذا النص لا نبي بعدي فحرفوه وفسروه بتفسير آخر لا يعارض ما هم عليه من الضلال من دعوى جواز مجيء أنبياء بعده عليه السلام، وأن ميرزا غلام أحمد القادياني كان صادقا في ادعاء النبوة، لأن معنى لا نبي بعدي فيما زعموه لا نبي معي وليس من بعدي. فلا نبي معي معنى يختلف كل الاختلاف عن دلالة الحديث هذا وغيره، أي لا نبي بعده عليه السلام مطلقا إلى أن تقوم الساعة. فإذا هم حينما وقعوا في هذه الضلالة الكبرى ما خرجوا عن قولهم نحن على الكتاب والسنة، لكننا نقول لهم ولأمثالهم من الفرق القديمة والحديثة والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، إذا ادعيتم أن معنى الآية السابقة خاتم النبيين أي زينة الأنبياء، وادعيتم أن قوله عليه السلام لا نبي بعدي لا نبي معي، فعليكم أن تثبتوا أن هذا المعنى هو الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه، حيث تلقوا الآية والحديث منه مباشرة، ثم جاء التابعون من بعدهم وأتباعهم فاتبعوهم على هذا المعنى الذي زعمتموه، لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. على ذلك جاءوا أيضا بعقائد جديدة لا يعرفها السلف الصالح إطلاقا، مع أنهم يقولون نحن على الكتاب والسنة. فهم مثلا ينكرون خلقا من خلق الله ذكروا في كتاب الله غير مرة، ألا وهم الجن، بل وفيهم

0: لسنا على الكتاب والسنة، بل كلهم يدعي تلك الدعوة ولكنهم يضلون بسبب انحرافهم عن ما كان عليه السلف الصالح في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. وهذان مثالان حديثان في العصر الحاضر، وعلى طالب العلم أن يقيس على ذلك الاختلافات القديمة التي حدثت من الفرق المعروفة كالمعتزلة وكالمرجئة والخوارج ونحو ذلك، فما كان انحراف هؤلاء عن العقيدة السلفية الصحيحة بسبب إعراضهم عن التمسك بالكتاب والسنة. كلا، لم يكن شيء من ذلك، وإنما كان بسبب ركوبهم رؤوسهم وتسليطهم لأفهامهم على الكتاب والسنة وفهمهم إياها.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: مصيرا.
1: هذه الثقة الناجية الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم هي متوعدة في النار.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل.
3: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وانضبط بضوابطها فهو على منهج أهل السنة والجماعة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب
4: اتباع. كثر الاختلاف وكثرت المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة، فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع.
5: فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
6: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: شذرات من محاضرات شذرات في مجالس عامرة بالعلم النافع ورياض جنة زاخرة بالنفائس، ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات من محاضرات.
8: قتال الأعداء فرض كفاية بإجماع المسلمين، ولا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال سقوطاً نهائياً، ولكنه قد يسقط عند العجز عنه إلى حين القدرة. ويتعين القتال أن يكون فرض عين في 4 مواضع. الموضع الأول إذا استنفره الإمام، يعني إذا استنفر الإمام أهل القتال وجب عليهم الإجابة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء. الموضع الثاني إذا حضر الصف والتقى الجمعان فيجب عليه الثبات والجهاد، يعني والقتال.

0: لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من الموبقات أي المهلكات. الموضع الثالث: إذا حصره العدو أحاط به وجب عليه القتال دفاعا عن النفس، لأنه يجب على المسلم أن يدافع الكفار عن نفسه، لأن الكفار لو قتلوه فقد هدموا جانبا من الإسلام بقتال أهل الإسلام بقتل أهل الإسلام. الموضع الرابع: إذا احتج إليه بأن كان عالما بفن من فنون الحرب لا يعلمه غيره، فحينئذ يتعين عليه هو أن يقوم بهذا الذي لا يعرفه غيره، لأنه في هذه الحال لا يقوم غيره مقامه، مثل أن يكون عالما بتشغيل بعض المعدات العسكرية ولا يعرفها غيره، فحينئذ يتعين عليه أن يقوم بهذا العمل. هذه أربعة مواضع يكون الجهاد فيها فرض عين.
1: شذرات من محاضرات،
2: شذرات من محاضرات،
1: شذرات
2: في مجالس عامرة بالعلم النافع
1: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
2: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
1: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
2: شذرات من محاضرات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. رواه البخاري. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. رواه البخاري. والخذف وضع الحصاة أو النواة بين السبابتين ثم يرمى بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. رواه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوه تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: شهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: فإن قال قائل: وعلى ما أجاهد نفسي حتى أغلبها، ما هي الأمور التي يطلب مني أن أجاهد نفسي عليها حتى أغلب نفسي، حتى لا تكون نفسي هي الغالبة وأكون أنا الذي أغلبها؟ على ما أجاهد نفسي. قيل له: تجاهدها حتى تلزم أداء فرائض الله عز وجل وتنتهي عن معاصي، حتى تلزم فرائض الله سبحانه وتعالى وتنتهي عن معاصي. فالجهاد له جانبان، له جانبان: جانب المجاهدة للنفس على فعل الفرائض، فعل الفرائض وأدائها، وهذا باب يحتاج إلى مجاهدة مستمرة حتى تكون نفسا مطيعة منقادة ممتثلة مؤتمرة بأوامر الله سبحانه وتعالى. والجانب الآخر من مجاهدة النفس مجاهدتها حتى تنتهي عن المعاصي، فكلما قفزت النفس طلبا لمعصية كفها ومنعها وذكرها بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مثل ما تقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالمجاهدة للنفس بمجاهدتها على الفرائض فعلا لها وقياما بها ومحافظة عليها، ومجاهدة لها على ترك المعاصي والبعد عنها. وأيضا يدخل في هذا الباب، باب المجاهدة للنفس، مجاهدتها على التحلي بالصبر عند الأقدار المؤلمة حتى لا تكون نفسا جزوعة متسخطة معترضة على قدر الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا باب يحتاج من العبد إلى مجاهدة، فيجاهدها في الطاعات لتفعلها، ويجاهدها في المعاصي لتجتنبها، ويجاهدها في المقدرات المؤلمة أو الأمور المقدرة المؤلمة حتى لا يكون منها ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فإن قال: صف لي من أخلاقها التي تميل إليها، اذكر لي من صفات النفس التي النفس تميل إليها مما لا يحسن، يعني من الصفات المذمومة التي لا تحسن حتى أحذرها. وهذا السؤال الذي أورده لأنه مهم في هذا الباب، باب المجاهدة. الإنسان يحتاج إلى أن يعرف صفات النفس الذميمة حتى يجتنبها، وأيضا حتى ينظر في نفسه هل فيه من تلك الصفات، ليجاهد نفسه على اجتنابها والبعد عنها. قال: صف لي من أخلاقها التي تميل إليها مما لا يحسن، يعني من الصفات الذميمة، حتى أحذرها وأمقتها وأجاهدها إذا علمت أن فيها شيئا من تلك الخصال، إذا علمت أن فيها شيئا من تلك الخصال. فإذا هذا تنبيه المصنف إلى أن المسلم أولا يحتاج إلى أن يعرف الصفات الذميمة للنفس، ثم أيضا ينظر في نفسه هل في شيء من ذلك، يفتش في نفسه هل في شيء من ذلك، ثم تأتي المرحلة الثالثة مقاومة هذه الخصال والاجتهاد في التخلص منها، السلامة منها إن لم تكن في المرء، والتخلص منها إن كانت فيه. قال رحمه الله تعالى: قيل إن النفس أهل أن تمقت في الله، النفس أهل أن تمقت في الله عز وجل، ومن مقت نفسه في ذات الله عز وجل رجوت أن يؤمنه الله عز وجل من مقته. وأورد في هذا المعنى أثرا عن الفضيل بن عياض رحمه الله، ومن أئمة التابعين وأجلة العلماء، يقول: من مقت نفسه في ذات الله عز وجل أمنه الله عز وجل من مقته. وإذا أراد المرء ما يعينه على ذلك أن ينظر في حق الله عليه وما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، ثم ينظر إلى نفسه إلى أين هي ذاهبة، ينظر إلى نفسه إلى أين هي ذاهبة وماذا تعمل، ينظر حق الله الذي أوجبه عليه وأوجده لأجله، ثم ينظر إلى نفسه يجد أن نفسه غافلة ذاهبة في شتى المذاهب، ميالة إلى اللهو والدعاء واللعب وحتى الفرائض، فرائض الله سبحانه وتعالى العظيمة تجد النفس إلا ما رحم الله، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يجدها ميالة إلى، فهي أهل أن تمقت. ابن القيم رحمه الله يقول في كلام عظيم له، يقول من أنفع مال القلب، من أنفع مال القلب يعني في مداواتي ومعالجتي، من أنفع مال القلب النظر في حق الله على العبد، من أنفع مال القلب يعني من أنفع ما يكون للقلب النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك يورث مقت نفسه والإزراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وهذا كلام عظيم جدا. فإذا نظر في حق الله عليه ثم نظر في عمله لا يعجب بعمله، الآن بعض الناس لو أدى عملا قليلا أعجب بعمله ورآه من أحسن الأعمال، هذا العجب وهذه الرؤية للعمل من قصور معرفته بحق الله عليه، من قصور معرفته بحق الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا الكمل من عباده شأنهم كما قال الله في سورة المؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وقربات، وقلوبهم وجلة خائفة، ليس عندهم عجب بالعمل ولا رؤية له، بل يرى نفسه مقصرا فيكون خائفا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق أو الفاجر في بعض الألفاظ من جمع بين إساءة وأمن، جمع بين إساءة وأمن. قال قيل له إن النفس أهل أن تمقت في الله، ومن مقت نفسه في ذات الله يمقت نفسه لما يرى فيها من أخلاق وأوصاف وأمور وأحوال يعلم أنها لا ترضي الله سبحانه وتعالى، يعلم أنها لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ويجد نفسه ميالة إليها. وكم وكم من الصفات الذميمة التي تكون النفس متلوثة بها، ولما يكون الإنسان في غفلته لا يستشعر بما فيه، لكن مثل هذا الكتاب المبارك كتاب ابن بالدنيا يعين الإنسان على هذا الباب، باب المجاهدة والمداوات النفس والطريقة التي يسلكها مع نفسه في هذا الباب الشريف. نعم.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: أريد قراءة القرآن الكريم وحفظه، ولكن يحول بيني وبين ذلك أنني مريض بمرض الانتفاخ الذي يسبب خروج ريح مني، حتى أني أصلي الصلاة وأوديها بالعافية، فهل يحل لي سماع القرآن من المسجل وحفظه؟ لأن هذه أمنيتي والله وحده يعلم، مع العلم أنني فشلت في هذا المرض من علاجه منذ أكثر من سنتين.
6: الجواب: يجوز لك أن تستمع القرآن وأن تتحفظه ولو لم تكن على غير طهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، فما عدا الجنابة من الحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن على أي وجه كان، بالله التوفيق، إلا في قراءة في المصحف.
5: نعم،
6: فإن العلماء اختلفوا في ذلك، وعامتهم يرون أنه لا يمس المصحف إلا من طاهر، وأما القراءة عن طريق استماع المسجل أو استماع قار آخر يقرأ عليك وتردد معه فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.
3: بين السائل والمجيب.

0: تفسير آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته مع الدرس 60.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة، سورة الشمس وضحاها، سورة أقسم الله في أولها عدة أقسام، ثمانية أقسام، وهو سبحانه وتعالى يحلف بما يشاء من خلقه كما سبق. وأما المخلوق فلا يحلف إلا بالله عز وجل، والله لا يقسم إلا بشيء فيه عبرة وله خاصية لأجل أن يعتبر العباد بهذه الأشياء التي يقسم الله جل وعلا بها. قوله سبحانه: والشمس، أقسم بالشمس وهي الكوكب العظيم السراج الذي يضيء الكون. الله جل وعلا جعل الشمس سراجا يضيء الكون كله حتى يدخل في الجحور وفي الكهوف على وجه الأرض الذي يليه، ثم يغيب من نصف الأرض إلى النصف الثاني، يطلع على النصف الثاني ويصبح النصف الأول ليلا، وهكذا. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. والشمس وضحاها، ضحاها يعني ضوءها وضياءها. هذا الضحى وهذا الضوء العظيم الذي يمحو ظلام الليل ويصبح ما ظهر عليه مشرقا، هذا من آياته سبحانه وتعالى. وضحاها يعني ضوءها وإشراقها. ثم هو أيضا لا يتغير ولا ينقص إلى أن يشاء الله جل وعلا نهاية الأجل وانقضاء الدنيا، فهو دائما دائما يضيء هذا الكون المدة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أصابه كسوف، إذا أصابه كسوف فإنه يتغير ضوء الشمس وينحجب عن الناس وعن الأرض، حينئذ تشرع صلاة الكسوف والدعاء خشية أن يكون هذا بداية عذاب، بداية تغير في هذا الكون. ثم أقسم بالقمر، هذا هو الكوكب الثاني، والقمر إذا تلاها، إذا تلا الشمس، فإذا غربت الشمس أظلم الكون، جاء القمر نورا للكون يضيء للناس في الليل، وهكذا يتعاقبان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا تلا القمر يتلو الشمس، يبعد عنها ويقرب في منتصف الشهر
يكون بعيدا عنها ويتكامل ضوءه، يكون بدرا، ثم يقرب منها، يقرب إلى أن إلى آخر الشهر، حينئذ يغرب بعدها بيسير، فينتهي الشهر، يظهر الهلال. هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. والقمر أيضا يعتريه الكسوف، يصيبه ما يصيب الشمس أحيانا، فيشرع حينئذ صلاة الكسوف. والقمر إذا تلاها، والنهار أقسم بالنهار إذا جلاها، جل الكون، جل البسيطة، جلاها بضوئه وإشراقه بعد أن كانت مظلمة، بعد أن كانت مظلمة تصبح مسفرة مضيئة. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. والليل إذا يغشاها، الليل يأتي بعد النهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذا يطلب، هذا يطلبه حثيثا. ولكن النهار في وقته والليل في وقته، وقد يتقارضان فيزيد الليل وينقص النهار، أو العكس، يزيد النهار وينقص الليل، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد يتساويان في الوقت، هذا من آيات الله عز وجل، ولأجل مصالح العباد. والليل إذا يغشاها، يغشى البسيطة ويسلخ النهار ويغطي الكون ويصبح مظلما، وهذا من مصالح العباد. ولرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، قل من إله غير الله يأتيكم بالليل والنهار، هل هناك إله يصرف هذا الكون ويأتي بالليل في وقته والنهار في وقته؟ ولو شاء لجعل النهار سرمدا فلا تستريحون ولا تنامون. إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وفي الآية الأولى أفلا تسمعون، لأن السمع في الليل أكثر والإبصار في النهار أكثر. فهذا من آيات الله عز وجل، تعاقب الليل والنهار من آيات الله، هذا لعيشهم وكدهم، وهذا لراحتهم ونومهم. أما البلاد التي يطول عليها الليل 6 أشهر والنهار كذلك، فهم في عذاب وفي عدم راحة وفي قلق، كما هو معلوم، البلاد القطبية. أما وسط الأرض فهم في راحة، ضياء الليل معتدل ونهار معتدل في وقته. هذا من رحمة الله لعباده. والليل إذا يغشاها، يغشاها بظلامه، يغطيها، يغشاها يعني يغطيها. ثم قال جل وعلا والسماء
وما بناها أقسم بالسماء

والأرض تحتك أينما ذهبت واسعة. السماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. السماء وما بناها، ما قالوا هذه يحتمل أنها مصدرية تؤول هي وما بعدها بمصدر فيكون تقدير والسماء وبنائها، ويحتمل أنها موصولة بمعنى الذي، أي والذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى. والأرض وما طحاها أي أوسعها، وإنا لموسع ورشناها فنعم الماهدون. الأرض مفروشة للناس، مفروشة للناس ينامون عليها ويسيرون عليها، وأيضا مبسطة لأجل يسيرون عليها، ولم يجعلها كلها مرتفعة وإنما بسطها سبحانه وتعالى. وإلى الأرض كيف سطحت، فهي ممهدة ومسهلة للناس لتنتظم معائشهم وراحتهم عليها. فمعنى طحاها يعني أوسعها للناس، أوسعها للناس لأجل مصالحهم. ولو كانت الأرض ضيقة تزاحم الناس وتقاتلوا وحصل الضرر، أوسعها سبحانه ولا يتضايقون فيها، كل يعيش بما عنده من الأرض ولا يحصل زحام ولا يحصل ضرر على الناس، كل يعيش في المكان الذي يسره الله له وعنده كل ما يحتاج إليه، عنده ما يحتاج إليه من رزق الله سبحانه وتعالى. الأرض وما طحاها، هذا من آيات الله عز وجل، خلق السماوات والأرض مع سعتهما لمصالح العباد، الأرض فراش والسماء سقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف للأرض وفيه مصالح للعباد، والأرض كذلك فراش مبسوط وفيه مصالح للعباد. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، نفس والنفس المراد بها ما يحيا به الإنسان، ما يحيا به الإنسان ويتحرك به. فالجسم بدون نفس وبدون روح جثة لا حراك فيها ولا فائدة منها، والنفس هي التي تحركه وتسيره، النفس وهي الروح. وهذه الروح من آيات الله عز وجل ولا تعلم حقيقتها، البشرية بعلومها وتجاربها عاجزة أن تدرك الروح، ما حقيقة الروح، الله أعلم بها، الله أعلم بها، سر من أسرار الله عز وجل لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه الروح تتصل بالبدن وتنفصل عنه، فتتصل به وهو في بطن أمه، وتتصل به بعد ولادته مدة عيشه في الدنيا في اليقظة، تتصل به في النوم، وتتصل به في القبر والبرزخ،

0: تتصل به في الآخرة، وهذا اتصال لا انفصال منه، اتصالها في الآخرة لا انفصال منه، حياة لا موت بعدها. فهذا من آيات الله عز وجل، هذه الروح وهذه النفس من آيات الباري جل وعلا، عجزت البشرية عن إدراكها وعن معرفة حقيقتها، مع أنها بين أضلاعهم في أجسامهم، ومع هذا لا يعلمون حقيقتها. هل الإنسان اللي معجب بنفسه ويرى أنه أدرك كل شيء وعرف كل شيء هو جاهل، لا يعرف حقيقة نفسه، ما أقرب شيء إليه ما يدري عنه. الله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونفس تنكير نفس لتعم كل النفوس، الإنسان والبهائم والحشرات، كل ما يتحرك، كل ما فيه روح، فالله أقسم بها جميع الأرواح، أرواح المخلوقات المتحركة من الآدميين والبهائم والحشرات وغير ذلك، كل شيء فيه روح تناسبه. نفس وما سواها، الله جل وعلا سوى النفوس بأن أعطى النفوس كل ما تحتاج إليه بحسبها، فألهمها فجورها وتقواها. النفس ما فاجرة خارجة عن طاعة الله، فاسقة منحطة، وإما تقية صالحة بارة. النفوس ليست على حد سواء، هذا من آيات الله عز وجل، والله هو الذي ألهمها ذلك، ألهمها فجورها وألهمها تقواها. الأمر بيد الله عز وجل، ألهمها فجورها وتقواها، وهذا بقضاء الله وقدره، وهو من آياته سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان سبب في سعادة نفسه أو شقاوتها، فالقدر بيد الله والسبب من المخلوق. ألهمها فجورها وتقواها، ولهذا قال: قد أفلح، قد أفلح من زكاها. قالوا هذا جواب القسم، جميع الأقسام السابقة هذا جوابها، قد أفلح، قد أفلح أي فاز، فاز ونجا من زكى نفسه بالطاعة ورفعها بالعبادة وأكرمها ورعاها رعاية صحيحة، هذا يفلح ويربح ويفوز في الدنيا والآخرة، فهو السبب لذلك. قد أفلح من زكاها، والتزكية يراد بها التطهير، يراد بها التطهير ويراد بها النمى والزيادة. فتزكية النفس بطاعة الله عز وجل، والعبد سبب في تزكيتها. وتزكية النفس على قسمين: قسم منهي عنه فلا تزكوا أنفسكم، هذا معناه الذي يمدح نفسه، يمدح نفسه ويكملها بالمدح، لا يجوز أن الإنسان يمدح نفسه. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الإنسان ما يمدح نفسه ويترفع بها، بل يرى أنه مقصر وأنه ناقص في عبادة الله. وأنه مقصر مع نفسه دائما وابدا، من أجل أن يطلب المزيد. إذا شعر بالنقص فإنه يطلب المزيد، أما إذا شعر بالمزيد فإنه لا يطلب شيئا، لا يطلب الزيادة، وهو ليس بكامل. الإنسان مهما عمل ليس بكامل، ناقص دائما وابدا، ولكن الله يعفو ويتجاوز. الإنسان لا يزكي نفسه بمعنى يمدحها ويرفعها على الناس، لكنه يزكيها بطاعة الله وعبادة الله، يرفعها عن الدنايا وعن الخسائس وعن الانحطاط، يرفع نفسه، يرفعها عن السفهاء وعن الفسقة وعن مجالس السوء، ترفع بنفسه عن الدنايا. هكذا يجب على الإنسان مع نفسه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب، خسر، من دساها، دساها يعني دسها بالتراب، دسها بالتراب ودنسها بالمعاصي وخلطها مع الأشرار، دنسها بالمحرمات والشهوات التي تضرها. هذا دس نفسه، يعني دسها بالتراب وأهانها وأحطها، هو الذي يسعى لنفسه إما بالخير وإما بالشر، والله يقدر عليه بحسب ما يبذل من السبب. فالذي يرى الله منه أنه محب للخير وراغب في الخير يوفقه له، والذي يرى ويعلم منه أنه يحب الشر الله ييسر له الشر، ييسر له الشر عقوبة له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. شوف، السبب من عند العبد. ما يقول الإنسان: والله إنسان الله كاتبا إني من السعداء عملت بالطاعة، وإنسان الله كاتبا من الأشقياء فأنا أعمل بالمعصية. هذا لا يجوز. إن الإنسان يعتمد على القدر، ما يجوز له يعتمد على القدر، يبذل السبب، يسعى. الله أعطاه الإمكان، أعطاه الاختيار، أعطاه القدرة، لا يقول إنسان الله كاتبا كذا وكذا، ما يجوز هذا الكلام. إنما يحتج بالقدر على المصائب التي تنزل بالعبد، والإنسان ما له فيها حيلة، مصائب. أما المعايب والذنوب فلا يحتج الإنسان عليها بالقضاء والقدر، لأنها فعله وكسبه اختياره، فعليه التوبة إلى الله والاستغفار والاعتراف بالذنب، ولا يحتج بالقدر على المعاصي وعلى الذنوب والسيئات، لا يجوز هذا. هذا من المغالطة التي يغالط بها بعض الأشقياء: قد أفلح من زكاها. شوف، نسب التزكية إلى صاحبها، وقد خاب من دساها، نسب التدسية إلى صاحبها، فهو الذي يرفعها أو يخفضها بأفعاله، اختياره وإرادته. الله جل وعلا ييسر له الخير وييسر له الشر، ألهمها فجورها وتقواها، يعني وألهمها تقواها، ألهمها فجورها وتقواها. هي النفس، أو النفس أول ما تخلق على الفطرة، لكن صاحبها هو الذي يغيرها. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تربية إن كانت صالحة صلحت النفس صلح الإنسان، وإن كانت التربية سيئة فسد الإنسان وفسد. لا بد من بذل الأسباب من الإنسان نفسه ومن والديه، والداه في الصغر ومن نفسه إذا كبر وعقل. لا بد من بذل الأسباب، ألهمها فجورها وتقواها، مثل هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر، ألهمها فجورها وتقواها، بين الله له طريق الفجور طريق التقوى، الله بين له هذا وهذا وأعطاه القدرة والاختيار في أن يسلك أي السبيلين، والله يجازيه على ذلك، جزاء من جنس العمل. لكن من علم الله فيه الخير وفقه للخير، ومن علم الله فيه الشر وفقه للشر، عقوبة له. فألهمها وجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا أنت مع نفسك، اختر لها أي الطريقين، وستجزى بما تعمل لنفسك. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمة من الأمم الكافرة، الأمم الكافرة وهم ثمود، كذبت ثمود، ثمود أمة كافرة من الأمم البائدة، من الأمم البائدة التي أهلكها الله عز وجل، قوم نوح وعاد وثمود، قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات، أمم بائدة أهلكها الله، منها ثمود. ثمود قبيلة تسكن في بلاد الحجر، يسمى ديار ثمود، بلاد الحجر، وادي القرى يسمى وادي القرى، معروف بهذا الاسم، وهو على طريق أهل الحجاز ذهبوا للشام، يمرون بالحجر على طريقهم. فثمود هذه الأمة التي تسكن في هذا الوادي، وهو واد خصب، واد خصب فيه مياه عذبة وفيه نخيل وفيه مزارع، فيه قوة، وكانت هذه الأمة تعيش فيه عيشة غنية كريمة، لأنه خصب. لكنهم كفروا بالله عز وجل وأشركوا بالله، عبدوا الأصنام، ما شكروا الله على نعمته وعلى ما هم فيه من رغد العيش وخصوبة البلاد، بل كفروا نعمة الله وبطروا. أعطاهم الله قوة فصاروا يبنون في السهول القصور وينحتون الجبال بيوتا يسكنونها، لا تزال بيوتهم باقية إلى الآن منحوتة في الجبال، عبرة. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل، إلى الآن هي خاوية يراها المارة. ديار ثمود يسمونه مدائن صالح، وديار ثمود موجودة الآن، مساكنهم في الجبال وأعمالهم في الجبال ونحتهم للجبال بطرق عجيبة وهندسية وأشكال. ما نفعهم ذلك لما كفروا بالله عز وجل، والذهاب إليها قصدها الذهاب ما يجوز السفر لها، لكن إذا مر الإنسان بها في طريقه ونظر إليها من باب الاعتبار والاتعاظ، لأنها آية من آيات الله، فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فينظر إليها نظر اعتبار واتعاظ وخوف ولا ينظر إليها نظر إعجاب، لأنها آثار كفار طغاة، كيف تعجب بآثار الطغاة والكفار وتفتخر بذلك، تقول هذه حضارة وهذه وهذه؟ ما يجوز هذا، لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بهم في طريقهم إلى تبوك، إلى غزوة تبوك، قال لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء، لا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. اللي يدخل ويضحك وهو معجب بها، هذا حري أن يصاب، أن يصاب بقسوة القلب، يصاب بالإعجاب بالكفار. وأما الذي يدخلها ويمر بها خائفا ومعتبرا فهذا يستفيد منه. تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أين هم هذه الأمة العظيمة التي هذه آثارها؟ ما نفعتها ولا أبقتها. كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانها، والطغيان هو مجاوزة الحد، فهي طغت وبغت على عبادة الله عز وجل وأشركت بالله، فبعث الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، نبيا منهم من قومهم، يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك وعبادة غير الله ويذكرهم بنعمة الله عليهم. فلما جاءهم قالوا: هذا بشر مثلنا، هذا بشر مثلنا، كيف نطيعه وهو بشر مثلنا؟ اقترحوا عليه آية، يعني معجزة تدل على صدقه، من باب التحدي لا من باب طلب الآية للإيمان، إنما طلبوها من باب التحدي والتعجيز لصالح عليه الصلاة والسلام: أتنا بآية إن كنت من الصادقين. فالله أخرج لهم ناقة عظيمة من صخرة، أخرجها من صخرة، ناقة عظيمة من صخرة، وكان فيها لبن يكفي القبيلة، يكفي أهل البلد كله، وكانت تشرب الماء في يومها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فيوم تشرب الماء وتسقيهم اللبن تكفيهم كلهم، ويوم يكون الماء لهم هم يشربون يأخذون من الماء. آية عظيمة من آيات الله، ونهاهم الله عن أن يقربوها بأذى أو يمسوها بسوء، ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. ناقة الله وسقياها، حذرهم الله جل وعلا فقال: ناقة الله، أي احذروا ناقة الله واحذروا سقياها يومها الذي لها، لا تعتدوا عليها فيه. ناقة الله وسقياها، كذبوا صالحا مع لما جاءهم بالآية الباهرة والمعجزة، ما صدقوا في وعدهم بل كذبوا واعتدوا على الناقة فعقروها والعياذ بالله. كذبوا صالحا وعقروا الناقة، عقروها. من الذي عقر؟ واحد منهم انتدبوه لها، يسمى قدار بن سالف، من أقواهم ومن أشرفهم، ومن انتدبوه لها وتمالأوا معه، فنادوا صاحبهم فتعاطى مفتخرا بنفسه وعقر الناقة قتله. كذبوا نبيهم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. فلما عقروها قال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، بعد 3 يأتيكم العذاب. فلما مضت 3 جاءهم العذاب، صاح بهم جبريل عليه الصلاة والسلام صيحة واحدة صاعقة قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، ما كررها مرات، مرة واحدة قضت عليهم صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر، مثل الهشيم اللي يجعل حظيرة للدواب. من عادة العرب أنهم إذا نزلوا في مكان عملوا حظائر للدواب من الشجر اليابس، فهؤلاء أصبحوا هشيماً والعياذ بالله كهشيم المحتضر، فكذبوه فعقروها. وكيف نسب الفعل إليهم جميعاً مع أن الذي عقرها واحد؟ لأنهم تمالأوا معه ورضوا بفعله فهم عقروها جميعاً، كذبوه فعقروها. ماذا كانت النتيجة؟ دمدم عليهم، دمدم الله عليهم، عممهم بذنبهم فسواها، سوى الأمة كلها للهلاك في لحظة واحدة، صاعقة واحدة قضت عليهم والعياذ بالله. ولا يخاف عقباها، لا يخاف الله جل وعلا أنهم ينتصرون لأنفسهم وينتقمون من الله عز وجل. الله عز وجل عزيز مقتدر، لا يخاف من أحد، لا يخاف من تبعة إهلاكهم، وإهلاكهم يسير على الله سبحانه وتعالى، يسير على الله. وإن كانوا أمة غنية وقوية وقاهرة في أرضها، لكن أمرهم هين على الله عز وجل. أمر الله جبريل عليه السلام فصاح بهم فأهلكهم الله بتلك الصيحة وماتوا عن آخرهم، ونجى الله صالحا والذين آمنوا معه، نجاهم الله عز وجل. ولا يخاف الله من هؤلاء أنهم ينتصرون لأنفسهم أو ينتقمون لأنفسهم، ولا يبالي الله بهم أيضا، فهو سبحانه غني عنهم وملكه تام لا ينقصه شيء، سواء هلكوا أو بقوا لا ينقصه ولا يزيده شيء سبحانه وتعالى. ولا يخاف عقباها. هذه قصة قوم ثمود، وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام، ما نفعتهم قوتهم ولا أغنتهم بلادهم، وصالح شخص واحد ما قدروا على أن ينتقموا منه ولا أن يمسوه بسوء، وهو شخص واحد بينهم. هذا من آيات الله عز وجل. ولما جاء العذاب نجاه الله من بينهم وأهلكهم. وهكذا سنة الله جل وعلا في خلقه، أن العذاب إذا نزل لا ينجو منه إلا الذين ينهون عن السوء وعن الفساد في الأرض. الذين ينهون عن السوء، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا جاء العذاب نجوا، سواء الرسل أو أتباع الرسل. أما من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر وإن كان صالحا في نفسه فإنه يهلك معهم، يهلك معهم، لأنه لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيعمه العذاب معهم ويبعثه الله يوم القيامة على نيته، لكن في الدنيا يصيبه العذاب. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ما كانوا يفسقون. لم ينجي الله إلا الذين ينهون عن السوء، الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء ينجون إذا نزل العذاب. أما من سكت ولو كان صالحاً مؤمناً فإنه يهلك مع الهالكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا آخر تفسير سورة الشمس وضحاها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: ليدبروا آياته.

0: أكبر آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
8: يقول فضيلة الشيخ، حول موضوع يقصر الليل، يقول في ليالي الصيف كهذه الليالي يقصر الليل ويكثر التخلف عن صلاة الفجر بسبب طول السهر وعدم المبالاة عند بعض الناس بصلاة الفجر مع الجماعة، بل الأمر أعظم، فإن بعض الرجال والنساء لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ليس يوما بل أكثر أيامه، فما حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس على الدوام أو على الغالب، حتى إنه يركب المنبه على زمن دوامه أو مدرسته ثم يقوم ويصلي مثلا في هذه الأيام في السادسة والنصف أو السابعة وكأنه أمر طبيعي، فما نصيحتك لهؤلاء، وما هي الأسباب المعينة على المحافظة على صلاة الفجر، وما فضل ذلك؟ نفع الله بك.
9: أقول إن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي مستقبل أمتهم، وذلك لأن المعاصي سبب للمصائب، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والإنسان إذا جنى بانتهاك المحرمات أو إضاعة الواجبات فإن ضرره ليس على نفسه بل على نفسه وغيره، لقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وإن نصيحتي لهؤلاء أن يناموا مبكرين حتى يستيقظوا مبكرين، ولا علاج لهذه الظاهرة التي ذكر السائل إلا هذا، إلا أن يناموا مبكرا ليستيقظ مبكرا ويأخذ شيئا من النهار كالقيلولة يستعين به على نوم الليل وعلى القيام من صلاة الفجر. وأما من تعمد أن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وهو نائم ولم يركب المنبه إلا على الوقت الذي يريد أن يقوم فيه، فإني أقول له إن صلاته مردودة عليه غير مقبولة منه، يضرب بها وجهه يوم القيامة والعياذ بالله، لو صلى 1000 مرة فإن الله تعالى لا يقبل، لا يقبل صلاته. والدليل على هذا قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ووقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا أخرها عمدا إلى طلوع الشمس فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فليتق الله أمره في نفسه، وليحاول بقدر ما يستطيع إن كان رجلا أن يقوم ويصلي مع الجماعة، وإن كانت امرأة أن تقوم وتصلي مبكرة، ولا حرج أن تؤخر المرأة الصلاة إلى قرب طلوع الشمس لكنه فاتها الأفضل. أما الرجل فلا بد أن يقوم مبكرا من أجل أن يدرك صلاة الجماعة.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
0: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ يمسك عن أذى الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. يرضخ يعطي عطية قليلة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم وغيره. قوله مجخيا يعني مائلا. ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منهم. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
11: باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
4: حياكم الله.
3: نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يسأل فيه عن كيفية الدعوة إلى الله، وما الشروط الواجبة في الداعي إلى الله، وما هو الفرق بين الدعوة إلى الله وبين

0: بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخونا السائل ركز سؤال على ثلاث فقرات. الأولى يبين ما كيفية الدعوة إلى الله.
0: نعم، كيفية الدعوة،
1: ما كيفية الدعوة إلى الله، ما شو الداعي، ما الفرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول يا أخي، الدعوة إلى الله خلق الأنبياء والمرسلين، والداعي إلى الله مشبه بهم. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أي ومن اتبعني كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال: وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فالدعوة إلى الله من أجل القربات وأفضل الطاعات، ولهذا من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجور من انتفع بدعوة إلى يوم القيامة. مما يدل على فضل الدعوة إلى الله، لأن الداعي إلى الله ينقذ عباد الله من الضلال والشقاء والغواية إلى الهدى والنور، ينقذهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والتوحيد والهدى. ولهذا اصطفى الله الأنبياء والمرسلين لأنهم دعوا إلى الله، شرفهم بهذه الوظيفة العظيمة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فالداعي إلى الله هو الذي يرشد عباد الله، يعظهم ويذكرهم ويخوفهم الله والدار الآخرة، يدعوهم إلى الهدى. إن كانوا مشركين دعاهم إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة وعدم الشراك بالله مع غيره. إن رأى أخطاء في الأسماء والصفات بين أسماء الله وصفاته ومنهج السلف الأمة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويمرونها كما جاءت معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله لا يشبهون ولا يكيفون. إن رآهم متمس الصلاة بين وجوب الصلاة وفضلها ووجوب ركنيتها وأهميتها وعقوبة من تهاون بها وعقوبة من تركها والعياذ بالله. إن رأى تسمي الزكاة نبههم وحثهم على هذا الركن العظيم وبين أهميته في الإسلام وأنه ركن من أركان الإسلام. إن رأت أسهم الصيام حذرهم أيضا من ذلك وأرشدهم إلى القيام بحق الصيام بأن يصوموا لله هذا الشهر العظيم طاعة وإخلاصا لله، يحثهم على الحج وأنه لا يتم إسلام العبد حتى يكمل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. إن رأى عقوقا بالوالدين دعا إلى بر الوالدين والإحسان إليهما وخدمتهما وطاعتهما والقيام بواجبهما، يدعو إلى صلة الرحم وإحسان إلى الجار، يدعو إلى الصدق والأمانة والوفاء بالعقود والتزام العهود، يدعو إلى الصدق في البيع والشراء والتعامل كلها، يدعو إلى طاعة الله ويحذر من معاصي الله، حذر من الربا والزنا والخمر وكل المعاصي والسيئات. فالداعي إلى الله ساع في إصلاح الخلق. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالأنبياء يهدون بهداية البيان والإرشاد ويوضحون الحق من الباطل ويهدون من الطريق المستقيم، أما قبول الحق أو عدمه فهذا إلى الله أمره. فإن الله يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الدعاة إلى الله لا بد للإخلاص لله بدعوتهم. قال شيخ الإسلام محمد الدوهر رحمه الله في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه شرط الإخلاص، لأن بعضا من الناس قد يظهر الدعوة إلى الله وإنما لنفسه وحزبه ومذهبه. فالمسلم لا يدعو إلى الله خالصا من قلبه، يدعو إلى دين الإسلام ويحث عليه ويرغب فيه وينهى الناس عن الضلال والغواية ويزيل كل شبهة وكل ضلالة ويبين الحق ويوضحه. الداعي إلى الله لا بد أن يكون صادقا في دعوته، فإن كان دعوته فيها كذب فإنها لا تنفعه. لا بد أن يكون الداعي إلى الله عاملا بحقيقة ما يدعو إليه، مجتنبا حقيقة ما ينهى عنه، فإنه يطابق قوله مع عمله وثق الناس به وانقادوا له. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الدعاة إلى الله صابرون محتسبون، لا يضرهم عداء الناس لهم ولا كراهة الناس لهم، لا يهم ذلك، بل هم صابرون محتسبون. ومهما أصابهم من مصائب يتحملوها بذات الله، ولهم أسوة حسنة بأنبياء الله ورسله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالدعاة إلى الله قد تعرض إلى مكيدة، إلى كراهية، إلى سب، إلى مقت، لكن الصادق ثابت دعوته، مثابر سالك كل طريق يوصل الحق، عنده بصيرة يختار وقته والزمن وقته والوقت المناسب والألفاظ المناسبة التي يصل بها إلى حقيقة ما يريد. فالداعي إلى الله سائر على منهج دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بالصدع بدعوته ناله من قومه ما نال، سمه الساحر والكاهن والمجنون والمفتري وإلى غير ذلك، وكلها أفكار وافتراءات، وإلا هم يعلمون في حق أمرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. وقال الله له: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الآمر بالمعروف داعي إلى الله، لأن الأمر بالمعروف أعظمه الدعوة توحيد الله وإخلاص الدين لله والنهي عن الشرك بالله. الداعي إلى الله نهي عن المنكرات أعظم الشرك بالله، ثم سائر المعاصي والمخالفات. فالمهم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو من الدعاة إلى الله. فعلى الآمر من المنكر يكون صادق دعوتهم، يكون عندهم علم بحقيقة ما يدعون إليه، وعندهم رفق في أثناء الدعوة، وعندهم حلم بالصبر على ما يصيبهم والسؤال عند الله. أسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
0: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لهذا المستمع سؤال آخر يقول فيه: كيف تكون المرأة داعية إلى الله عز وجل وفي سبيل الله تعالى، وهل يتعارض هذا مع الأمر بالقرار في البيوت؟
1: الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فالمرأة المدعية إلى الله في بيتها قبل كل شيء على لزوجها وبناتها وأولادها، ثم يمتد أمرها لأخوانها وأخواتها وجيرانها ومن لها اتصال بهم، فإنها تدعو فيها على قدر اجتهادها. فهي موصوفة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وذلك في نطاق ما شرع له، من دون اختلاط بالرجال، دون يتقرب بيتها، ولكنها داعية إلى الله لمن يتصل بها ويخالطها من أخواتها وبناتها وأقاربها وجيرانها، ومن يتصل بها من المسلمات تدعوهن إلى الله وتبشرهن بالخير وتحثهن على الخير وتنهاهن عن كل ما يخالف شرع الله.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع سعد يسأل يقول: ما هي الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يتحلى بها المستمع لخطبة الجمعة حين تشارف الخطبة على النهاية، إذ أن بعض المصلين يستعجل الوقوف والتقدم في الصفوف قبل انتهاء الخطبة بقليل؟
1: أولا، الخطبة للجمعة أمرها مهم، فإنها تعالج وضعا قائما، إذ الخطيب يتحسس مشاكل المجتمع وينظر ما هي الأمور التي وقع فيها خلاف، تقصير أو ضعف أداء، فيوجه المجتمع على قدر ما بلغه، فهو يضع خطبته أسبوعيا لعلاج أسبوعية يرى أنها مهمة، إما لغفلة الناس عنها أو لمخالفة إياها. ثانيا وجب على من حضر الخطبة أن يصغي لها ويستمع، وحرام علي أن يتحدث عن الخطبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وقال: الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يوم الإسفار، والذي يقول أنصت لا جمعة له. فوجب على كل من حضر الخطبة الإصغاء والانتباه والإقبال على الخطيب، كما أن على الخطيب أيضا أن يتقي الله فيختم موضوعا مناسبا ويحاول تقصير الخطبة بقدر استطاعته بما ينفع ويشفي، من غير أن يصيب بملل وسآمة وتكرار لا داعي له. فالخطيب مأمور بالاختصار والإيجاز وإيضاح المقام، والمأمور بالاستماع والإنصات، محرم على التحدث. وإذا كان يخطب الإمام فلا يقوم المأمومون ولا يمكنهم حتى ينهي الإمام خطبته، لأن قيامهم قبل ذلك يحدث فوضى ويحدث اضطراب ويشوش على الآخرين، فلا بد من البقاء إلى أن يأمر الخطيب بإقامة الصلاة.
0: أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: أحب النصح والتوجيه وأخشى إن فعلت ذلك أن أصاب بالعين، فما توجيه سماحة الشيخ؟
1: اتق الله واستعيني بالله وابذل الخير والجأ إلى الله وحافظي على الأذكار الصباحية والمسائية، فإنها حصن لك من مكائد الشيطان الجن والإنس.
0: أحسن الله إليكم. هذا المستمع يستفسر عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
1: ظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم، أي الزموا أنفسكم، لا يضركم ضل من ضل، لما اهتديتم فلا يضركم ضل من ضل. ولكن هذه الآية لا يفهم منها عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من فهم منها ذلك فقد أخطأ. من فهم منها أن الإنسان إذا اهتدى فلا يبالي ضل الناس ومهدوا ولا يهتم بهم، هذا خلاف للشرع. فإن الصديق رضي الله عنه خطب الناس، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائل: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعون غير موضعها، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأمرن بالمعروف ولا تنكر ولا تأخذن على السفيه، حتى إذا رشح مطاعا وهو متبعا وإعجاب كل ذير برأيه فعليك بخاص نفسك ودع عنك أمر العامة. فالمؤمن يهتدي ويستقيم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرشد غيره، إلا إذا غلب الشر وكثر البلاء وعجز عن ذلك، فعليه الدعوة بالأمر على قدر استطاعته باليد باللسان بالقلب بكل ما يملك، بحكمة ورفق ولين، لعل الله أن يفتح على قلبه. فإن المؤمن يغار على إخوان المسلمين بالحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فاجمع أخي بين استقامتك وبين السعي في إصلاح غيرك، فهذا هو الخير.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عبد الرحمن يقول: ما المقصود بقول القائل: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟
1: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء باطل سوى ما جاء عن الله وعن رسوله، سوى ما جاء عن الشرع. وكل نعيم له جزائل، إلا فالنعيم نزائل نعيم الجنة، فإنه الباقي كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فكلما خلا الله باطل، كلما تعلق بغير الله، كلما وثق بغير الله، كلما توجه لغير الله، كلما اعتصم بغير الله، فإنه على ضلال وباطل. فالله الحق وهو المعبود دون سواه، وهو الملجأ والملاذ إليه، لا ملجأ ولا ملاذ إليه، كما قال الله جل وعلا: لقد وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فالمؤمن يلجأ إلى الله ويثق بالله ولا يتعلق بغير الله، يجزقته واعتصامه وتوكله على الله وحده.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أم محمد تقول: اعتمرت عن جدي رحمه الله، ولكني بعدما أنهيت العمرة وأردنا المغادرة من المسجد وقبل أن أخرج لبست القفازين جهلا مني، وبعدما تذكرت خلعتها، هل فعلي صحيح؟
1: ما دام أو نسيان فلا شيء عليك إن شاء الله، قصري والحمد لله.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه المستمعة تقول: والدتي رحمها الله توفيت، وكانت تقول إنها تريد صيام شهرين متتابعين، ولا نعلم لماذا، ماذا نفعل سماحة الشيخ بعد وفاتها؟
1: إن أخشى أنها قتلت امرأة طفلا صغيرا للسبب في موته، إما أنها حملت في أثناء الحمل شيئا ثقيل أو أهملته ونحو ذلك، أو أن حصل بينها وبين زوجها جماع في أثناء رمضان. المهم أنها أوصتكم بهذا، إن استطعتم أن تقوموا بهذه الوصية الحمد لله، ليس بواجب لكنها مستحبة، لأني أخشى أنها شهرين الواجب اللي أوصت بهما أن إما لجماع في أثناء رمضان أو أنها لقتل خطأ وقع منها تريد كفارة. فإن استطاع أحد منكم أن يقوم بهذه المهمة بأن يصوم شهرين كاملين متتابعين جزاه الله خيرا.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بميم حا ميم دال من الرياض يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق ألا تذهب إلى بيت بنت عمها، علما أنني كنت في حالة غضب، وبعدها ندمت وسمحت لها بالذهاب فيما بعد، فما الحكم؟
1: إذا كنت قلت علي الطلاق ألا تذهبي ثم بدالك أن تراجع عن ذلك اليمين، فكفر كفارة يمين عاش مساكين غدهم أو عشهم.
0: أحسن الله إليكم. ويسأل: هل يجوز أن يكلم الخطيب خطيبته عبر الجوال قبل العقد؟
1: والله يا إخواني أنا أخشى أن هذه الكلمات قبل العقد أن تجر إلى لقاءات مشبوهة، فالواجب إذا كنت حيث المكالمة أن يتم عقد النكاح حتى لو قدر تلاق بينكم فلا يضر شيئا.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عبد الله المشجري يسأل عن بول الغنم أكرمكم الله، إذا وقع على الجسم أو الثوب هل ينقض الوضوء؟
1: يقول علماء إن بول ما يكون لحمه وروثه طاهر، فبول الغنم أو البقر أو الإبل طاهر، لو وقع على الثوب لا يجوز غسله لأنه طاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يأتوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على أن مأكول اللحم بوله طاهر وروثه طاهر.
0: أحسن الله إليكم. أبو فيصل من جازان يسأل عن حكم العزل من أجل تنظيم الأسرة.
1: الظاهر لا مانع منه، قال جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن، فدل على أن العجائز إذا كان مصلحة. أما قطع النسل مع شباب المرأة فلا يجوز.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن حكم دعاء الوالدين على الأبناء دون سبب، وهل يستجاب؟
1: اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو على أولادنا وأموالنا، فلعل دعاء سيستجيب الله في الدعاء. وجاء من الثلاث لترد دعوتهم ودعوة الوالد على ولده. والظاهر أن الدعاء إذا كان من خطأ وقع من إساءة، عقوق، عدم خدمة، تكبر. أما إذا أدى الابن أو البنت الواجب نحو الأبوين جميع ما يطلب الشرع. فدعا الأب على ابنه من غير سبب، الابن بار ومخادم ومحسن، ولكن الأب عنيد وذا أخلاق وحماقة. والله والله إن شاء الله أن الله لا يسجد دعاءه.
0: جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بصاد ألف يقول: أصبت بوسواس منذ زمن وبحمد الله تخلصت منه، لكن حصل أثناء الوسوسة تأخير في الصلاة لدرجة أني لا أصليها إلا بعد طلوع الشمس وانتهاء وقتها بسبب الوسوسة، وقرأت فتوى لأحد العلماء بأن تأخير الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس عمداً يعد كفراً، ثم سمعت فتوى أخرى على عكس ذلك. أنا الآن بحمد الله تبت من ذلك، فماذا علي حفظكم الله؟
1: استقم على طاعة الله واحمد الله أن أنقذك من الوساوس، وتجاهلها وتناسها ولا تعد لمثلها، واتق الله فإنها ضرب من الجنون. ولعل ما وقف الله عما وقع أكثر من نوافل العبادة والطاعة، واسأل ربك التوبة النصوح.
0: جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمعة تسأل تقول: امرأة حامل في بداية الشهر الرابع، وعند متابعة الجنين تبين وجود انسداد في المثانة وضمور في الرأس، وعند عرض الحالة على أكثر من طبيب أفادوا بأن هذه الحالة تعد تشوها للجنين تؤدي إلى ارتجاع للكلى وبالتالي عدم تكون الرئتين، وقد نصحت بإنزاله، فما رأي سماحة الشيخ؟
1: إذا ثبت الشيء علميا بأن هذا وضع الجنين، فالله إن شاء الله لا مانع منه.
0: أحسن الله إليكم وجزاكم خير.
1: ما لم ينفخ به الروح، ما لم ينفخ به الروح، أو نفخ به الروح لكن بقاؤه في بطن أمه ضرر عليها، فإن ثبت ضررها على أمه أو أن ما نفخت به الروح جاز إسقاطه.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: شخص يصوم يوم الخميس أحيانا ويفطر أحيانا، فهل يصح أم يجب عليه أن يصوم كل خميس إذا اعتاد على ذلك؟
1: هي سنة، صيام يوم الخميس يوم سنة، وينبغي المسلم إذا وفق لسنة من السنن وأعانه الله على أن يدام عليها. قال النبي لابن عمر: يا ابن عمر لا تدع قيام الليل، فإن فلانا كان يقوم ثم تركه. دل على أن العمل الصالح من وفق له فليحمد الله عليه وليستمر عليه وليثبت عليه، فإنه خير كثير، والشيطان يثبطنا عن الخير ويقعد بنا عن سبيل الخير. فالواجب أن نرغم أنفه وأن نحمد الله أو في صيام الخميس أو الاثنين أو الوتر أو ختم القرآن أو قيام الليل، فنحافظ على ذلك ونسأل الله الثبات والقبول.
0: اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان ثمرات العلم لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
5: الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، فهو المتوحد باستحقاق جميع أنواع المحامد، فالحمد له كثيرا كما أنعم كثيرا، وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يحمده ويشكره كما يحب ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله لي ولكم أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأل المولى جل جلاله أن يجعلني وإياكم ومن نحب من عباده وأوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأسأله أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وأن يجعل قليل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. ثم إن العلم والحرص عليه من علامات محبة الله جل وعلا للعبد. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل الحديث بمنطوقه على أن من تفقه في الدين وكان فقهه نافعا له أنه من علامات إرادة الله جل وعلا به الخير. ودل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن من ترك العلم وسعى عنه إلى غيره فإنه ممن لم يرد الله به خيرا، لأنه ولا شك العلم يرفع العبد كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان مرفوعون عن غيرهم، وأهل العلم من أهل الإيمان أعلى من عموم أهل الإيمان بدرجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فلله جل وعلا الحمد على أن وفق من وفق منا إلى الإقبال على العلم والحرص عليه. فنسأل المولى جل جلاله أن يثبتنا على هذا السبيل، وأن يجعلنا ممن يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام غير مغيرين ولا مبدلين ولا محدثين، إنه سبحانه جواد كريم. موضوع هذه المحاضرة ثمرات العلم. ولا شك أن العلم له ثمرات، ودل على ذلك قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن ثمراته المنصوص عليها في القرآن أن أهل العلم مرفوعون درجات. ومن ثمراته المذكورة في القرآن ما جاء في سورة النساء في قوله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الآية. فدلت الآية على أن الذي يعلم وعمل فإن هذا خير له في دنياه وخير له في آخرته، وأنه إن أورثه العلم الطاعة فإنه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي القرآن لم يأمر الله جل وعلا نبيه أن يسأل المزيد من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه في سورة طه: وقل ربي زدني علما. وهذا مما يدلك على جلالة قدر العلم، أن الله جل وعلا خص به أنبياءه وخص به أولياءه، فإن العبد كلما كان أكثر علما وأورثه العلم ثمراته من العمل وغيره فإنه أقرب إلى ربه جل وعلا. قد قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إن أحق الناس خشية لله جل وعلا الذين يعلمون الرب جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وما جاء في شريعة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. لا شك إذن أن للعلم ثمرات، وثمرات العلم لا تستقصيها مثل هذه المحاضرة، ولا بد لكل أحد منكم أن يسعى إلى العلم أولا، ثم أن يتفطن لنفسه إن سعى إلى العلم هل حصل ثمرات العلم، أو هل ناله من ثمرات العلم ما ناله العلماء من ذلك أم لم ينل من ذلك شيئا أم كان متوسطا إلى آخر. لهذا نقول لا شك أن العلم الذي يعتني به الناس قسمان كما هو ظاهر في حياة الناس. العلم الذي يعتني به الناس قسمان: علم يراد للدنيا وعلم يراد للدين. والدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، ولكن الدين لا يعطيه الله جل وعلا إلا من يحب، وهذا كما جاء مأثورا فإنه من معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن معنى قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعلم لما كان منقسما إلى علم يراد للدنيا وإلى علم يراد للدين، فإن العلماء نظروا في التفضيل بينهما، كما قال الشافعي رحمه الله: لما أردت طلب العلم نظرت فإذا العلم علمان، علم لصلاح الأبدان وعلم لصلاح الأديان، فنظرت فإذا العلم الذي لصلاح الأبدان لا يعد الدنيا، وإذا العلم الذي هو لصلاح الأديان للدنيا والآخرة، فأقبلت على الفقه وتركت الطب. وكان هو ممن نال طرفا من علوم مختلفة من الطب والأدب والفراسة إلى آخره. لهذا إذا قلنا ثمرات العلم فنعني بها العلم الذي هو أعظم فائدة وأجزل عائدة، وهو الذي يراد للدنيا والآخرة، الذي يصلح الله جل وعلا به الدنيا ويصلح الله جل وعلا به الآخرة. دنيا العبد طالب العلم في نفسه، وآخرة العبد طالب العلم لنفسه، وكذلك دنيا غيره والمجتمع، وكذلك آخرة الأمة جميعا كما سيأتي في ثمرات طلب العلم. لهذا قال العلماء: العلم علمان، علم نافع وعلم غير نافع. أما العلم النافع فهو العلم بالله جل وعلا، يعني علم الدين، العلم الذي يراد للآخرة، الذي يصلح الله جل وعلا به دنيا العبد ويصلح الله به آخرته. وهذا العلم هو في الحقيقة النافع، لأنه نفع العبد في حياته كلها، وحياة العبد منقسمة إلى حياة أولى وإلى حياة أخرى. فحقيقة العلم النافع، النفع المطلق الكامل، هو علم الشريعة، علم الدين، العلم بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من حدود جل جلاله. لهذا لما تكلم بعض السلف في الأنساب وسئل: هل علم الأنساب من العلم النافع؟ قال: هو جهالته لا تضر، يعني لا تضر العبد في دينه ولا تضر العبد في دنياه وآخرته معا. فوجه إلى أن يعتني طالب العلم بالعلم الذي ينفعه في دنياه وفي آخرته. وهذا العلم النافع هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى رضي الله عنه كما في الصحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فاستقى الناس وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت كلا ولا تمسكوا ماء، فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى، ومثل من علم من علم وعلم. وهذا الحديث لا شك أنه يدل على أن العلم الذي خص الله جل وعلا به أنبياءه، وخص أعلى الأنبياء مقاما محمدا، وخص أعلى الأنبياء مقاما محمد عليه الصلاة والسلام بأعلى العلم، هو العلم الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لهذا العلم النافع هو الذي له الثمرات التي سيأتي الحديث عن بعضها. فإذا العلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. والعلم النافع هو علم الدين، وهو الذي تكلم عنه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وناقل علمه وحافظ سيرته، حيث قال في نونيته في أبياته المشهورة لما تكلم عن الجهل والعلم، قال: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان، إلى آخر كلامه. فجعل العلم النافع الذي يضاد الجهل ويثمر الثمرات النافعة العظيمة في الدنيا والآخرة، جعله ثلاثة أقسام. الأول: علم بأوصاف الإله ونعته أو فعله، وهذا يعني به التوحيد. ولا شك أن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، العلم به هو أعظم أنواع العلوم، بل هو أفضل العلوم. لما؟ لأن العلم يتنوع بتنوع المعلوم، والتوحيد يبحث في أي شيء؟ يبحث في أسماء الله جل وعلا، وفي صفاته، وفي ما يستحقه جل وعلا، وفي حق الله جل وعلا على العبيد، وما يتصل بذلك. فإذا المعلوم بالتوحيد، المعلوم بعلم التوحيد، وما يتصل بالرب جل جلاله، وما يضاف إليه من نعوت الجلال وأسماء الجمال والجلال. فلهذا كان أفضل العلوم التوحيد، قال العلماء: لأن فضل العلم بفضل المعلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم. فلهذا كان التوحيد أفضل العلوم وأشرفها. وأيضا التوحيد هو أفضل العلوم النافعة، لأنه يصلح اعتقاد العبد ويصلح باطنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في بيان تفضيله وعظم قدره عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله. فكلما زاد العبد علما بالله جل جلاله وبما يستحقه وبما يضاف إليه جل وعلا، كان لا شك أعلم. فهذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن العلم بالله جل جلاله، العلم بالتوحيد، يورث صلاح الباطن، يورث صلاح القلب، يورث صلاح العبد فيما بينه وبين الله جل جلاله. ولهذا قال العلماء: إن عمل القلب متنوع، وقول القلب هو اعتقاده في الله جل وعلا. يعني العلم بالتوحيد وما يتصل بالاعتقاد، هذا قول القلب، والإيمان قول وعمل، ولا بد من قول القلب واعتقاد القلب وعمل القلب، ولا يعني قول القلب وعمل القلب، وقول القلب هو اعتقاده وعمل القلب متنوع، ولا بد من قول اللسان وعمل الجوارح في الإيمان. لهذا يعظم العبد إخلاصا ونية إذا كان له الحظ الأكبر من هذا العلم النافع الذي هو توحيد الله جل وعلا والعقيدة الصحيحة. لهذا ينبغي لك أن تلحظ المعنى هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وفي رواية أخرى: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنية محلها القلب. فرجع الأمر إلى أن أعظم أنواع العلم النافع هو علم التوحيد الذي به صلاح القلب، والذي إذا صلح القلب صلح الجسد كله. فإذا العلم هذا هو أعظم ما تتوجه له في طلبك للعلم، لأن العمل يأتي بعد، ولأن الصلاح يأتي بعد. فإذا صح قلب العبد وصحت نيته وصح مع علمه بربه جل جلاله ومعرفته بالله جل وعلا، فإنه ولا شك لا بد أن يخشع، ولا بد أن ينيب إلى ربه، وإن حصل منه غفلة فلا بد أنه يرجع سريعا ولا يكون معرضا عن الله جل وعلا. العلم الثاني من العلوم النافعة بعد علم التوحيد الذي يشمل توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هو علم الأمر والنهي، وهو علم الحلال والحرام، علم ما يصح من عبادتك وما لا يصح، يعني علم الظاهر. وهذا هو الذي يسمى علم الفقه. وسمي علم الفقه لظاهر قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وما جاء في الأحاديث من ذكر الفقه. لكن في الحقيقة أن الفقه في الشريعة، الفقه في القرآن، الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. فلهذا صار الفقيه هو العالم الذي يفهم معنى كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما في قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني أن يفهموه. فإذا تسمية علم الفقه اللي هو يبتدئ من الصلاة إلى آخره، الصلاة يعني وما قبلها من الشروط، طهارة المياه التي يتطهر بها وما يتصل بذلك، هذا كله جعلوه كذلك، لأنه بعد الشهادتين وهما أعظم أركان الإسلام. وإلا في الحقيقة بعض العلماء قسم الفقه إلى قسمين: فقه أكبر وفقه أصغر، وجعل الفقه الأكبر الذي هو التوحيد، وهذا لأجل أن يحظى التوحيد والفقه جميعا بقوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه يعني الفقه الأكبر والأصغر، يعني التوحيد وعلم الحلال والحرام. ابن القيم في هذه الأبيات قال: والأمر والنهي الذي هو دينه. الأمر والنهي يعني العلم بالحلال والحرام، يعني بالفقه. وهذا ولا شك أنه من علمه فإنه سيصلي على وفق الشريعة، سيتطهر على وفق الشريعة، سيصوم على وفق الشريعة، يحج على وفق الشريعة، يبيع ويشتري على وفق الشريعة، بل يعاشر أهله على وفق الشريعة. ففرق بين عالم وجاهل، وليس سواء عالم وجهول. الفقه الأمر والنهي يلاحقك في كل مكان، حتى في جلستك هذه يلاحقك الأمر والنهي، والحلال والحرام، والواجب والمندوب، والمباح والمكروه إلى آخره. فمن علم أحكام الشريعة تصرف في أحواله على وفق تلك الأحكام، فيكون مأجورا في كل حاله، لأنه يفعل ما يفعل متذكرا حكم الشريعة ويتصرف على وفق ذلك. وإذا أتى بعض الذي يريد أن يأتيه يأتيه ويعلم أن الحكم كذا وكذا وأن هذا يجوز في هذا الحال وهذا لا يجوز في هذا الحال، بخلاف من هو جاهل فإنه لا يعلم إلا قليلا فسيرتكب كثيرا من الأشياء وهو لا يعلم أنه خالف، يعصي ولا يعلم أنه عصى، يخالف ولا يعلم أنه يخالف. لهذا صار أعظم الناس علما بالحلال والحرام وبالفقه هم أشد الناس استغفارا لله جل وعلا، بل أعظم الناس علما هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا فائدة عظم العلم بالحلال والحرام أن يمشي العبد وأن يسير في أحواله كلها على وفق العلم. واحد يعاشر أهله، يأتي يجلس مع أولاده، يكلم زوجه، يكلم أباه، يكلم أمه، إذا كان غير عالم أو غير طالب علم أو ما يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بكل هذا فسيعاملهم بمقتضى الطبع، بمقتضى ما يهوى أو بمقتضى ما ألف في بلده وفي مجتمعه أو ما يختاره مزاجه ورأيه، وهذا لا شك أنه قد يكون ضلالا وقد يكون خروجا عن ما جاء في حكم الشرع. لهذا الأمر والنهي الذي هو دينه هذا أعظم العلوم النافعة بعد التوحيد، فمن كان عالما بالتوحيد عالما بالفقه فإنه قد حظي على هذين النوعين من العلم النافع. والعلم الثالث قال ابن القيم فيه: وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه الأقسام العلوم الثلاثة، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. النوع الأول التوحيد، الثاني الفقه، الثالث ما يحصل يوم القيامة، علم الجزاء يوم القيامة، يعني ما يحصل القيامة وما يكون فيها وكيف يجازي الله العباد وما يجازي به الله العباد وكيف تكون الحسنات وكيف تكون السيئات وكيف يحاسب الإنسان في قبره وبما يحاسب والعقوبات ومكفرات الذنوب إلى آخر ذلك. هذا لا شك من العلم العزيز الذي هو نور في صدور أهله. ولهذا تجد أن القرآن كثير من آياته في القيامة، بل أعظم ما جاء في القرآن، أكثر ما جاء في القرآن توحيد، ثم القيامة، ثم الأوامر والنواهي، يعني الحلال والحرام والأحكام. لما؟ لأن الحقيقة صلاح أو استقبال العبد للأمر والنهي والحلال والحرام إنما يكون بعد حسن توحيده وصلاح قلبه وبعد خوفه من الله جل وعلا وعلمه بما يكون يوم المعاد الثاني، يوم القيامة. فإذا العلم الذي هو العلم النافع ويوصى به والذي ثمراته ستأتي إن شاء الله تعالى أو من ثمراته هو هذا العلم الذي ذكره ابن القيم: التوحيد، الفقه، ما يحصل يوم القيامة من بعد موتك إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا العلم النافع ما مصدره؟ من أين تتلقاه؟ لا شك أن العلم لا بد أن يتلقى عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم بعدها: والكل، يعني كل هذه الأقسام العلوم في القرآن، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. العلماء ما وظيفتهم؟ العلماء ورثة الأنبياء بنص الحديث. فإذا كان العلم في الكتاب والسنة فما وظيفة العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم إلى وقتنا الحاضر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء مبلغون، الأنبياء مبشرون ومنذرون، يبلغون رسالات الله كما قال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا العلماء وظيفتهم البلاغ بيان الحق وعدم الكتمان، فلا بد أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام في كل زمان من أهل العلم من يصدعون بأحكام الله جل وعلا ببيان التوحيد وبيان ضده من الشرك وبيان حقوق الله جل وعلا وبيان الحلال والحرام وبيان ما يقرب الناس إلى الجنة ويبعدهم من النار. هذه مهمة الأنبياء والمرسلين وهي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فإذا كان كذلك فإذا العالم يشرح للعامة، يشرح للناس معاني كلام الله جل وعلا ومعاني رسوله، يبين الأحكام بما يعلم من دليل الأحكام من الكتاب والسنة أو من إجماع أهل العلم أو بما اجتهد فيه المجتهدون. فإذا العالم في الحقيقة في هذه الأمة ورث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمة ليس فيها نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مضى نبي جاء نبي. الأنبياء في بني إسرائيل كثير جدا عددهم، لكن في هذه الأمة جعل الله جل وعلا العلماء يقومون مقام الأنبياء في البيان والإرشاد والجهاد وبيان الحق وبيان ضده حتى يكون الناس على بصيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، كما هو في الصحيح. إذا تبين هذا فإذا العلم يؤخذ عن أهله، وأهل العلم هم الذين يبينون معاني الكتاب والسنة. رام طوائف من الخوارج وغيرهم راموا أخذ العلم عن غير الصحابة بل عن أنفسهم فضلوا وأضلوا، بل قال فيهم عليه الصلاة والسلام: سيكون قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا يدلك على أن الشأن ليس في أخذ العلم، يعني في أخذ القرآن في أخذ السنة، وإنما الشأن في الطريقة التي يؤخذ بها معنى القرآن ومعنى السنة. ولهذا قال ابن القيم مبينا لك هذا المعنى، قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، شفاء الجهل نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لابد من طريق، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذم من لم يأخذ العلم عن أهله كما ذم الخوارج وكما ذم غيره. لهذا نقول العلم لا شك النافع الذي ينفع العبد في دنياه وفي آخرته، وله من الثمرات ما سيأتي بيان بعضها، هو العلم بهذه الأقسام، وهذا طريقه. فإن العلم الذي يستقل به العبد فإنه قد يكون فيه من البلاء عليه ومن الغلط ما لا يؤمن معه تؤمن معه العاقبة. لهذا نقول إنه إذا اتضح ذلك وبان لك أن العلم أعظم ما تسعى إليه، وأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي قبل الهدى والعلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام بالأرض النقية الطيبة التي حفظت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير فنفعت الناس، قال: فذلك مثل من علم وعلم. إذا علمت هذا وعلمت عظم هذا المثل وأن أعظم من أخذ وقبل هدى الله جل وعلا الذي بعث به عليه الصلاة والسلام هو من علم فعلم، زادك هذا حرصا على العلم وأخذا له وشغفا به ومحافظة عليه وحرصا على طريق أهله، أن العلم له ثمرات عظيمة

لا يتساوون، لا يتساوون، كذلك طلبة العلم لا يتساوون. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم من العلماء لم يتساووا في أثر العلم على الناس جميعا، فمنهم من كان له أعظم الأثر، ومنهم من كان له الأثر العظيم لكنه أقل من السابق، وهكذا. وكل أثرهم كان في العلم عظيم. لهذا نقول أن الثمرات هذه منها ما هو قاصر على العبد في نفسه، ومنها ما هو متعد، منها ما هو قليل، ومنها ما هو كثير. العلم أعظم ما يورث في العبد خشية الله جل وعلا. ولا شك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتبعض ويزيد وينقص، لهذا من أعظم ما يزيد به الإيمان العلم، والعلم يورث الخشية. فرجع الأمر إلى أن من ثمرات العلم على طالب العلم أن يكون ذا خشية من الله جل وعلا. وحقيقة الخشية التي قال فيها جل جلاله في وصف أهلها: إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. حقيقة هذه الخشية أنه خوف لكن مع عدم اضطراب. الخوف يكون معه عدم اضطراب، ويكون معه عدم سكينة. ولهذا كان الخوف عاما، قال: خاف فلان من عدوه، وخاف من النار، وخاف من الأسد، وخاف من المرض، وخاف من هذا. الخوف يحدث للعبد اضطرار، نوعا من الاضطراب. لكن إذا كان الخوف خوف خشية فإن هذا هو خوف الملائكة وخوف الأنبياء الذي هو خوف الخشية. لهذا جعل الله جل وعلا العلماء خوفهم منه جل جلاله خوف خشية، فقال: إنما يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما كان الإيمان يتبعض كذلك الخشية تتبعض. لهذا العلم كلما زاد كلما قاد صاحبه إلى الخشية. وإذا كان أضعف خشية تارة فإنه يذكر صاحبه بأن يعود إلى خوف الله جل وعلا وخشيته والإنابة. لهذا قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم وليس لنا نية، فجاءت النية بعد. لماذا؟ طلب العلم بدون نية، طلب العلم تبع زملائه، تبع أصدقائه، أو طاعة لوالديه، أو لأي سبب من الأسباب، ما كان له نية صالحة فيه، أو ما كان له نية في العلم بالله جل وعلا وتعظيم خشيته والإنابة إليه. ثم لما أخذ طرفا من العلوم قاده ذلك إلى خشية الله جل وعلا. لهذا أعظم ما يثمر العبد، ما يثمر العلم في العبد، أن يكون ذا خشية من الله جل وعلا، وأن يكون مجلا له سبحانه خائفا. من ثمرات العلم أن يكون العبد مخلصا. العلم النافع الذي هو التوحيد يقود إلى الإخلاص، لأنه يعلم من علم التوحيد ورفع به الرأس وحافظ عليه ولم يهجره إلى غيره بل تمسك به، دائما يلاحقه في إخلاصه، يلاحقه في نيته، يلاحقه في تعظيم حق ربه جل وعلا، ويلاحقه في نبذ الشرك بأنواعه، من الشرك الأكبر والعياذ بالله والأصغر وهو كثير في زماننا هذا، وكذلك الشرك الخفي الذي هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. بعض الناس يقول: الحمد لله، يعني إننا مخلصين وصادق، ما عندنا ولله الحمد شرك ولا لا. التوحيد يدلك على الإخلاص في كل شيء، يلاحقك
كيف تخلص في طلبك للعلم؟ كيف تخلص في معاملتك لوالديك؟ كيف تخلص في

0: معاملتك لأهلك، كيف تخلص في عملك؟ لأن التعامل في الجميع مع من؟ مع رب العالمين جل جلاله. فالإخلاص بأن يكون القصد وجه الله جل وعلا هذا شرط العمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. لهذا جاء في بر الوالدين لما ذكر الله جل وعلا في سورة الإسراء الأمر ببر الوالدين، ذكر الله جل وعلا بالإخلاص لما قال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال العلماء: لابد الإنسان إذا رعى والديه في حال الكبر لابد أن يكون عنده نوع ملل، لابد أنه يكون عنده نوع فتور ورغبة في أنه لا يفعل هذا الشيء. نوادر من يكون صابرا محتسبا في كل حركة وفي كل قول وفي كل عمل. قال سبحانه: ربكم أعلم بما في نفوسكم، هل تعملون هذا احتسابا وامتثالا ورغبة فيما عند الله جل وعلا أو تعملونه كرها؟ إن تكونوا صالحين، إذا صلحت منكم القلوب باطنا والنية باطنا وصلحت منكم الأعمال ظاهرا فإنه كان للأوابين الذين يكثرون الرجوع إليه استغفارا مما قد يحصل من القصور غفورا يغفر الذنب مغفرة واسعة. هذا تنبيه للإخلاص في معاملة ما، فكيف في معاملة الأهل، معاملة الأولاد، تعامل مع أهل الحقوق جميعا سواء كانوا كبارا أم صغارا. إذن أعظم ما يثمر العلم أنه يلاحق، العلم النافع يلاحق صاحبه بالإخلاص في كل عمل. لهذا ذكر العلماء أن الإخلاص في كل عمل، الإخلاص في أي عمل له قدر مشترك في كل الأعمال، وكل عمل له إخلاص ونية تخصه. فالإخلاص في جميع الأعمال هو أن يكون القصد وجه الله جل وعلا للدنيا، هذا قدر مشترك في كل عمل. والإخلاص في كل عمل، يعني في الأعمال، في كل عمل عمل، هذا بحسب ذاك العمل. فالإخلاص في طلب العلم ما هو؟ قال العلماء: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينوي أن يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه فيعمل بنية في عمل موافق الشريعة، وأن يعلم ليعلم غيره ويبلغ شريعة الله جل وعلا. الإخلاص في بر الوالدين له حال، الإخلاص في العمل له حال إلى آخره، الإخلاص في الجهاد له حال، إذا الإخلاص في الدعوة له أيضا تعريف. إذن فهذا من عظيم ما تطلبه وتسجله من الفوائد عندك، أن تتطلب الإخلاص العام والإخلاص الخاص. فأعظم ما يلاحقك به العلم ويثمر في قلبك الثمرات النافعة أنه يلاحقك في الإخلاص، أن تكون مخلصا لله جل وعلا في جميع أحوالك. ولقد قال ابن القيم رحمه الله في ذكر المخلصين، قال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، يعني كن في جميع أعمالك لله الواحد الأحد. من ثمرات العلم أن العلم يورث العمل الصالح، العلم النافع لا بد لصاحبه أن يكون ذا عمل، يعني أن يعمل بما علم. أما الذي لا يعمل بما علم فهو داخل في قول الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فقال السلف رحمهم الله: العلم يورث العمل ويهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فصار للعلم مع العمل له شأنان: الأول أن العلم يورث العمل، من علم علما نافعا لا بد أن يخشى الله ويتقيه ويحافظ على الفرائض ويجتنب المحرمات، وأهل العلم في ذلك درجات. وأيضا العلم يهتف بالعمل، العلم دائما يطلب من صاحبه أن يعمل، يطلب من صاحبه أن يعمل، فإن أجابه، يعني إن وجد العلم من صاحبه العمل وإلا ارتحل عنه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر من فوائد قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال من فوائد الآية أن الفعل والعمل لما أمر به العبد وعلمه يورث الخيرية له ويورث الثبات. قال: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تثبيت في إيش؟ قال: تثبيتا في الإيمان وتثبيتا للمعلومات. ولهذا نرى من علمائنا الصالحين حفظهم الله جل وعلا ونفع بهم، نرى منهم العمل الكثير الصالح مما ثبت العلم في قلوبهم وفي صدورهم، فنفعوا الناس عقودا من السنين، عشرات السنين، وهم ينفعون الناس، وذلك من فضل الله جل وعلا عليهم ونعمته، ختم الله جل وعلا لهم بخير. إذن لا بد لك إذا أردت العلم أن يثمر العلم الذي تعلمه العمل. كيف يثمر العمل؟ يعني أعظم العمل صلاح القلب بأنواع أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب شأنها عظيم. أعمال القلوب من مثل الإخلاص لله جل وعلا، ومن مثل التوكل على الله جل وعلا، إنابة إليه، خشية الرب جل وعلا، محبته، الخوف منه سبحانه وتعالى، الرغب وحسن الظن به. أعمال القلوب من جهة عدم الكبر، التواضع لله جل وعلا، تحقير النفس في ذات الله جل وعلا إلى آخره. أعمال القلوب يجب أن تفتش عنها، لأنها واجبات وكثير من الناس يغفل عنها. ثم العمل أعمال الجوارح، منها إتيان الفرائض وترك المحرمات، والمسابقة في النوافل. مسابقة في النوافل من الصلاة والصيام والصدقات والعلم النفل والدعوة النفل إلى آخره، هذا كله مما يثبت العلم ويجعل العبد مؤتمرا بالمعروف منتهيا عن المنكر. لا شك الموضوع يطول تفصيله، لكن هذه إشارات لعلها تكون مفتاحا لكم في مدارسة غيرها. أيضا من ثمرات العلم، وهو أعظم الثمرات، الصلاح. طالب العلم والعالم يثمر علمه الذي يحمله أن يكون صالحا. ومن هو الصالح؟ أهل التفسير، علماء التفسير فسروا الصالح في الآيات التي وردت بأن الصالح من عباد الله هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، هذا هو الصالح. من قام بحقوق الله وحقوق العباد فهو الصالح. إذن الحقوق عظيمة، فالعلم يورث ويثمر لصاحبه أن يكون صالحا، يعني قائما بحقوق الله بإتيانه الفرائض والنوافل، مسابقا في الخيرات بحسب ما قدر له، وأن يكون قائما بحقوق العباد. حقوق العباد أعني جميع أنواع العباد من المسلمين ومن غيرهم. هذه الحقوق التي نص الله جل وعلا عليها في القرآن أو جاءت في السنة أو أجمع عليها أهل العلم، لا شك أن القيام بها دين. والعلم إذا تعلم الإنسان القرآن وتعلم السنة ورأى هذه الحقوق فلا بد أن يمتثلها، وإلا فإنه سيكون غير قائم بحقوق العلم. ما هذه الحقوق؟ حق الله جل وعلا أعظمه، أعظم حق لله التوحيد، وقد ذكرنا لك طرفا مما يتصل بهذا. يعني الصالح من عباد الله الذي علم فأصلحه الله جل وعلا لا تجده زاهدا في التوحيد. ليش؟ لأن التوحيد بالخصوص والعقيدة بالخصوص تنسى وتأتي الشواغل عنها فيقع العبد في ضدها وهو لا يعلم. وقارن في ذلك بين ما عليه الناس الآن بأمر التوحيد وأمر الحساسية في الألفاظ وما يتصل بالشرك وما كانوا عليه في هذه البلاد من 50 سنة. كيف كانت الحساسية وكيف كان الشعور؟ الآن تجد بعض الصغار وبعض النساء يفعلون أشياء، وين التوحيد إذن؟ وين ثمراته؟ كيف صار صالحا قائما بحقوق الله وهو ما رفع بذلك الرأس وتحمس له وعلمه وعلمه وبلغه؟ إذن الصلاح يورث لا شك القيام بحقوق الله جل وعلا. وكلما زاد العبد معرفة بحق الله زاد حرصا على التوحيد ومفرداته جميعا، وزاد خوفا من الشرك وأنواعه. لهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام الذي هو أعلم أهل زمانه بالله جل وعلا سائلا ربه، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي كما تعلمون في تفسير الآية لما تلا الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كان إبراهيم الخليل عليه السلام ما أمن البلاء بعبادة الأصنام، فسأل ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام. قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن نحن لا نأمن. وإذا أمنت، من أمن الله على نفسه طرفة عين أتاه الله على غرة، فالله جل وعلا يستدرج العباد. ثم القسم الثاني القيام بحقوق العباد، حقوق الله جل وعلا في الحلال والحرام، ما أحله وما حرمه، في اتيان الفرائض والمحافظة عليها في أوقاتها وتحريم المحرمات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في كل زمان بحسبه، هذه لا شك كلها فرائض ومن ثمرات العلم كما سيأتي بسط بعضها. حقوق العباد هذه من ثمرات الصلاح. لهذا تجد طالب العلم الحق يخشى من حقوق العباد. لما؟ لأنه يعلم أن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. الله جل وعلا هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، يغفر سبحانه ولا يبالي، لكن العباد يوم القيامة ما فيه إلا المشاحة، عظمي. لهذا يخشى العبد من التفريط بحقوق العباد. وحقوق العباد متنوعة كثيرة، وقد ذكرناها مفصلة في محاضرة في بيان الحقوق. من ثمرات العلم أن العلم يورث في طالب العلم الاقتداء بأهله. ولقد كان السلف يظنون بطالب العلم خيرا إذا كان يصاحب الأشياء، ويظنون به شرا إذا كان يصاحب الأحداث، كما جاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله. لأن صحبة الأشياخ والكبار تحمل على أن يقتدي بهم وأن يرى العلم ويرى فهم العلم ومعاني التنزيل ومعاني السنة وكيف يتعامل مع الأشياء يراها أمامه. وإذا كان لا يصاحب من أخذ العلم قبله وعقد مع العلم قلبه سنين عددا، إذا كان لا يصاحبه وإنما يصاحب الأحداث، فإنه لا بد أن يكون عنده نقص وربما شر، كما جاء في قول من سلف: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. العلم يتوارثه العلماء هديا وسمتا ودلا، ويتفاوتون فيما بينهم في التزام ما دل عليه العلم ولا شك، لكن العلم والعمل محفوظ في أهل العلم وأهل الحديث والسنة بلا شك، ويتفاوتون فيه. فطالب العلم يثمر العلم فيه أنه يحب العلم ويحب أهله ويقتدي بهم. والعلم وأهل العلم لهم منهاج يتوارثونه، ربما لا يكون ذلك موجودا في كل كتاب أو في كل شرح أو بيان، لكن أهل العلم يقتدي الخالف منهم بالسالف، أعني أهل العلم بالسنة المتحققين بهدي السلف، يعني ليس علماء الضلالة والبدع لا يدخلون في ذلك. لهذا فطالب العلم يثمر له العلم أن ينهج نهج العلماء وأن يقتدي بهم وأن ينظر سيرتهم، ومن علامات العلم النافع أن يسير المرء سيرة أهل العلم، ومن علامات أن العلم لم يثمر الثمرات النافعة في صاحبه أنه يهجر أهل العلم، أو أنه ينال منهم والعياذ بالله، أو أنه يستهزئ بهم أو يحتقرهم ويظن أن الخير ليس عندهم وإنما عند غيرهم. والله جل وعلا بيّن أن العلماء هم المرفوعون درجات. من ثمرات العلم على أهله أن العلم النافع يورث صاحبه التؤدة وعدم العجلة إلا في الخير. ولما قيل لأبي ذر رضي الله عنه في بعض أموره التي استعجل فيها من أمور العبادات، وقيل له إن العجلة مذمومة، قال ليس كل عجلة مذمومة، فالعجلة إلى الله إلى العبادة محمودة، وإلا لو كانت مذمومة لم يقل موسى لربه جل جلاله وعجلت إليك ربي لترضى. إذا كان الواحد يستعجل بالذهاب للمسجد ما يجي واحد يقول له لا تستعجل، يستعجل في خير، كما قال الشافعي إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون، جاء أمر من الخير تخشى أن يفوت، فيك نشاط لقيام الليل ما يأتي دائما، فيك نشاط لحفظ القرآن ما يأتي دائما، فيك نشاط لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأتي دائما، فيك نشاط لدعوة لا يأتي دائما. فالعجلة في الخير يعني الاستعجال فيما يحب الله جل وعلا ويرضى من الأقوال والأعمال، لا شك أن هذا محمود. لكن العلم يورث صاحبه التؤدة والحلم والأناس في شأنه كله، والتؤدة والأناس والحلم من الخصال المحمودة التي تفيد المرء في علمه وتعلمه وكذلك في تعامله مع الناس. ومن ثمرات العلم أيضا أن العلم يورث صاحبه التواضع، فلا تجد عالما متكبرا، يعني بالكبر أنه يغمط الحق، أنه يرد الحق ويغمط الناس، لا يقبل الحق ويحتقر الناس و يقع في الناس، هذه ليست من صفات أهل العلم. فكلما زاد العبد في العلم رسوخا صار العلم في حقه نافعا كلما تواضع لله جل وعلا. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا تجد طالب علم متحقق بالعلم يفتخر، يعني افتخار الجاهلية، يفتخر بنسبه ويحقر الناس في أنسابهم، ولا تجد طالب علم متحقق بالعلم يرى نفسه أعظم من الآخرين، بل كلما كان العلم أنفع في حقه كلما ظن أن طلبة العلم الآخرين أنهم أنفع للعباد وأنهم أخشى لله جل وعلا، ويحتقر نفسه ويتواضع لله جل وعلا لأنه يعلم من نفسه ما يعلم، ويتعاون معهم على الخير والهدى ويبذل ما يستطيع. الحسد يكون بين طلبة العلم ويكون بين العلماء، قد حصل في الزمن الأول كما أنه باق يحصل في كل زمان، لكن لا شك أن العلم يوجب على العبد أن يكون متواضعا، ويوجب على العبد أن لا يكون حاسدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صار فلان أحفظ مني، أو صار أعلم، أو صار أنفع للعباد، أو صار الواحد يفرح أن يقوم قائم بحق الله جل وعلا وحق العباد، وأن يؤدي هذه المهمة، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يدعو إلى الله جل وعلا. أن كان فلان مثلا أذكر من فلان، أو أذكى، أو أحفظ، أو أعلم، يقع فيه ولا يتتبع غلطاته، أو تجد أنه يلمز فلان، أو لأن مؤلفات هذا أكثر، أو لأن مؤلف فلان نفع، أو نحو، تجد أنه يطعن فيها أو نحو ذلك. لا شك أن العلم يجعل صاحبه لا يتحاسد مع إخوانه ولا يحقر أخاه. قد قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم، وأن يجنب إخواننا ذلك. ومن ثمرات العلم أيضا أن العلم النافع الذي ذكرناه يورث أصحابه وحملته الخلق الجميل والنعت الفاضل في أقوالهم وفي أعمالهم، ولهذا أحق الناس بالأخلاق الفاضلة هم العلماء، لأنهم ورثة محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ربنا جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. فأهل العلم كما يرثون العلم يرثون الخلق الفاضل، ويرثون الكلام الجميل، والعفو عمن أساء، ويرثون كل خصلة خير. لهذا العلم يثمر في صاحبه أن يكون عف اللسان، وأن لا يكون بذيء اللسان. أما من كان سبابا شتاما يقع في هذا ويقع في هذا ونحو ذلك، هذا في الحقيقة لم يتحقق بالعلم، ولم يثمر فيه العلم ثمرة نافعة. العلم يورث الخلق الحميد في تعامل الإنسان في بيته، يورث الخلق الحميد في تعامل الإنسان مع من يخطئ عليه ومع من يتعدى عليه، فكيف بما يفعله الإنسان مع غيره ابتداء؟ لا شك أن العالم هو أحق الناس، وطالب العلم هو أحق الناس بالأخلاق الفاضلة، بأن يبذل الندى ويعفو عمن أساء، وأن يكون لسانه طيبا وفعله طيبا، وأن يتحلى بخلق النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع. كما ذكرت لك في البداية أن ثمرات العلم تأخذها من حياة العلماء بعدما تنظر فيما دل عليه الدليل وهدي السلف، لا شك أنها كثيرة متعددة ومتنوعة، لكن لعله فيما ذكر إشارة إلى ما طوي. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن علم فعمل وعلم، وأن يجعل علمنا حجة لنا، وأن يقينا شرور أنفسنا. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنى. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، وجنبنا ما فيه سخطك يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم أن توفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الصلاح، وأن تهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم وأعن علماءنا على كل خير، واجزهم خير الجزاء على ما قدموا وبذلوا، إنك جواد كريم، تجازي وتعظم الجزاء، تجزي وتعظم الجزاء وتعظم الأجر والثواب. اللهم فأعظم أجورهم، وثبت أقوالهم وأعمالهم، وانفعنا بعلومهم يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جزا الله فضيلة الشيخ على ما قال، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قال وأن يجعل حجة لنا لا علينا. والأسئلة أيها الإخوة كثيرة، وبمقدمة هذه الأسئلة طلبات الشيخ
0: ترى الأسئلة، يعني بعض الإخوة يقول أن الأسئلة إذا صارت كثيرة ما يمكن الجواب عنها جميعا، وهذا صحيح، لكننا نستفيد من كثرة الأسئلة في موضوعات المحاضرات، لأن تعرف المحاضرات كثيرة ومن الأسئلة تخرج موضوعات وتخرج حاجات الإخوة وطلبة العلم والشباب، فيستفاد من السؤال أحيانا في عناصر محاضرة جديدة، يستفاد من الأسئلة في معالجة موضوع، يستفاد من الأسئلة في بيان في خطبة، لهذا الأسئلة تنفع وإن لم يلقى منها إلا القليل. جزاكم الله خير.
1: يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، ما رأيك في من يتعلم العلم من أجل الدين والدنيا ولكن هدفه الأساسي هو نيل الشهادة العلمية والوظيفة؟ ولكم جزيل الشكر.
0: الحمد لله، العلم لا شك أنه عبادة، العبادة لا بد لها من الإخلاص فيها، فإذا طلب العلم للدنيا فقط، درس في الكلية وهمه بس فقط أنه يخرج ويتوظف، يعني المقصود بالعلم العلم الشرعي، فهذا نيته فاسدة، ويخشى أن يكون داخلا في عموم قوله جل وعلا في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد أدخل منها السلف، وأدخل في معنى الآية السلف أشياء مما هي دون العمل، دون إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهي مبينة في باب في كتاب التوحيد مع شرحه في ذكر الأربع صور الداخلة فيه. فالذي يعمل العمل الصالح، يعني العمل العبادي يريد به الدنيا، هذا لا شك أنه على خطر عظيم، وعمله نوع من أنواع الشرك، لأن العمل عبادة، عمل الصالح، العلم، الصلاة، الدعوة، كل هذه عبادة يريدها للدنيا، هذه لا شك أنه من الشرك بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلام. لكن السؤال هنا: من أراد طلب العلم الشرعي في الكليات مثلا، أو أخذ الشهادة العالية من الماجستير والدكتوراه، كيف يصحح نيته؟ كيف يجعل عمله هذا لله؟ فمنذ أن يدخل الكلية من الصباح إلى أن يخرجه في عبادة، لأن نيته صالحة. كيف يحصل ذلك؟ يحصل بما ذكرنا لك، بأن يخلص القصد، بأن يكون قصده من طلب العلم في هذه الكلية أن يكون قصده أن يرفع الجهل عن نفسه، قصده أن يتعلم علما يقي به الجهالة في الدين عن نفسه، يتعلم علم العقيدة، الفقه، حلال الحرام، الحديث، شرحه، بيان التفسير، حفظ القرآن. من نظر إلى هذه الأمور فجعل دخوله لهذه الكلية وتحضيره لرسالة ماجستير ودكتوراه أنها تعينه على رفع الجهالة عن نفسه، هذا نيته صالحة، يكون بعد ذلك ما يحصله من الدنيا تكون تبعا لذلك لا قصدا، يعني تكون تبع بعد ما ينويه من النية الصالحة، هذا لا بأس به. وذكر السلف في ذلك كما ذكرت لكم، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، كما قالها ابن المبارك وغيره، يعني طلبنا العلم لغير الله، يعني في أول الطلب ما كان عندنا نية خالصة لله، لكن علمنا لما تعلمنا أنه يجب الإخلاص ويجب أن يكون العلم لله، فأبى أن تكون النية إلا لله. وهذا لا شك من الموضوعات المهمة التي يجب على طلاب العلم أن يعتنوا بها. أما العلم غير الشرعي، مثل أنه يطلب علم الطب أو علم العلوم المختلفة أو يتخصص في الرياضيات أو في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الهندسة أو في الكمبيوتر أو في نوع من العلوم التي تراد للدنيا، فإن هذه العلوم لا شك أن قيام طائفة من المؤمنين بها من فروض الكفايات، لا بد أن تقوم طائفة بها، لأنها إذا قام بها طائفة من المؤمنين قويت الأمة وقوي أهل الإسلام واكتفوا عن غيرهم إلى غير ذلك من التعليلات المعروفة. لهذا قال العلماء تعلم هذه الأمور أيضا يدخل في فروض الكفايات إذا كانت الحاجة إليها من الضروريات، والحاجة إليها الآن للأمة من الضروريات كما هو واضح. فكيف تكون النية؟ أن ينوي في طلبه لهذه العلوم أن تعتز الأمة وتقوى، وأن ينفع المسلمين في بلاده وفي غيره بعلمه. فهذا إذا نوى هذه النية الصالحة، لأن هذه نية فروض الكفايات الصناعية، فإنه يكون على خير ويؤجر إن شاء الله تعالى. ولكن لو طلب بها الدنيا المحضة، يعني العلوم التي تراد للدنيا، لو طلب بها الدنيا المحضة، فبعض العلماء يقول إنه لا يأتم بذلك، لأنها في الأصل تراد للدنيا. نعم.
1: يقول السائل: فضيلة الشيخ، منذ زمن وأنا أطلب العلم لكن لا أرى له أثرا علي وعلى أهلي إلا قليلا، فما سبب ذلك وما هو علاجه؟
0: كون العبد طالب العلم يحس بتقصيره هذا من ثمرات العلم، يحس بأن العلم لم يثمر فيه وأنه لا بد له أن يجاهد نفسه، هذا من ثمرات العلم النافعة، لأن العلم الناس يفتح لهم فيه، وليس كل أحد يفتح له في جميع العلوم، وليس كل أحد يفتح له في علم معين بنفسه، وليس كل أحد أيضا يفتح له العمل. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له: يا إمامنا، نرى منك كل أمر جميل، لكنك لا تجاهد في سبيل الله. فقال: إن من عباد الله من فتح له باب الصلاة، وإن من عباد الله من فتح له باب الصيام، وإن من عباد الله من فتح له باب الحج، وإن من عباد الله من فتح له باب الجهاد، وإن من عباد الله من فتح له باب العلم والتعليم، وأنا ممن فتح لي هذا الباب ورضيت بما فتح الله لي. يعني أنه يصعب أن يقيم الإنسان نفسه لأنه يثمر العلم فيه في كل ميدان، هذا صعب، وربما كان من تكليف ما لا يطاق، يعني صعب أن في كل ميدان يكون طالب العلم موجودا، يعني يكون طالب علم ويعلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل وقت، ويدعو إلى الله ويكون في كل وقت، ويقوم بحقوق والده وحقوق أولاده في كل وقت، ويقوم بالحقوق العامة في كل وقت، ويقوم، يعني كثرتها صعب أن يقوم بها واحد من أهل العلم. نعم، قد يهيئ الله جل وعلا من عباده من يقوم بهذه جميعا، وهذه مقامات الأئمة وهؤلاء نوادر في الأمة، مقامات المجددين، وهؤلاء لا ينبغي للإنسان أن يقيم نفسه بهم. إذن فهذا الذي يقول إن ما رأيت العلم أثمر في، عليك المجاهدة في نفسك، ولا تحتقر نفسك أو تقول العلم، ولا تقول العلم لا لم ينفعني أو أنا لم أنتفع بالعلم فسأترك العلم. لا، العلم لا بد أن يؤثر بإتيان الفرائض وترك المحرمات، تعليم العلم وبالكلمة الطيبة، وتؤثر مهما كان التأثير قليلا، لكن لا بد أن يكون ذلك مؤثرا، يعني العلم. أما إذا كان العلم لم يثمر، بمعنى صاحبه يرتكب المحرمات
2: ويغشى الكبائر والعياذ بالله ويفرط بالفرائض أو يترك حقوق العباد أو يعتدي على العباد في أموالهم أو في أعراضهم أو في ذواتهم ونحو ذلك، فهذا يجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا والإنابة إليه، والعلم يكون وبال عليه، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام.
1: يقول السائل فضيلة الشيخ، ماذا يقصد أهل الأصول بقولهم والعامي يقلد أهل العلم؟ هل معناه أن العامي يجب عليه أن يقلد أحد العلماء في كل فتواه أم ماذا؟ أرجو بيان ذلك.
2: التقليد معناه قبول قول الغير من غير حجة، وهو جائز باتفاق أهل العلم في مواضع، منها في حال العامي الذي جاء فيه السؤال، فإن العامي لا يعلم الأدلة ولا يعلم الأحكام فيجب عليه أن يسأل، كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان لا يعلم حكم الله جل وعلا فإنه يجب عليه السؤال. والعامي ليس وصفا واحدا، بل العامية تتجزأ، فقد يكون طالب العلم عاميا في مسائل لا يعلم الحكم في مسائل، فيجب عليه أن يسأل أهل العلم فيها ويعمل بما أفتوه في ذلك. العامي إذا سأل فإنه يسأل من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم، يبحث في بلده أو يسأل عن الأعلم العفقة، أو هو بمعرفته يقول هذا العالم أنا أثق بعلمه ودينه فيسأله فيعمل بما قال. ولا يلزم العالم، يعني لا يجب عليه أن يذكر الدليل للعامي، وعلى هذا جرت فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يفتون بلا ذكر الأدلة، وهكذا أيضا أثر عن أئمة الإسلام كمالك في المدونة وكالشافعي في المسائل وكالإمام أحمد في المسائل المروية عنه، فإنهم يفتون بلا ذكر الدليل. وهذا ظاهر لأنه وجب السؤال ولم يوجب الله جل وعلا على أهل العلم الدليل، يعني بيان الدليل للمستفتي. القسم الثاني ممن يقلد العالم أو طالب العلم، يعني يقبل قول العالم من غير حجة إذا احتاج إليه وضاق الوقت عن معرفة الصواب في المسألة ووثق بالعالم علمه ودينه، فإنه يجوز له تقليده أيضا بالاتفاق، يضيق الوقت. الآن أصلي ولا ما أصلي؟ إيش أعمل؟ قال لها، سأل أحد طلبة العلم أو عالم قال له صل. يجوز له في حال ضيق الوقت أن يقلد وإن كان عالما أو طالب علم، العالم يقلد من هو أعلم منه، وهذا كثير عند علماء الإسلام، فقلد الشافعي مالكا في مسائل ثم رجع عنها، وقلد الإمام أحمد الشافعي في مسائل ورجع عنها إلى آخره كما هو معلوم. فإذا ضاق الوقت واحتجت إلى العمل فلا تترك ذلك إلى الهوى أو النفس أو إلى ما تهوى أو ترجحه نفسك من غير قول عالم. وهذا يشمل الرجوع إلى ما يحفظه الإنسان من المتون الفقهية، مثلا حفظ الزاد أو حفظ أو يعلم أن الشيخ الفلاني له فتوى في المسألة بكذا ثم احتاج إليها، إما في مسألة في البيوع أو في مسألة في المعاشرة الزوجية أو في الحقوق أو في الصلاة، علم يعلم الفتوى لكن ما يدري وش المأخذ، أو يذكر قول الماثن في المسألة، فإن له أن يعمل به مع ضيق الوقت لثقته بقول العالم، يعني ضيق وقته عن أن يبحث عن الصواب في المسألة ونحو ذلك. مسألة التقليد، تقليد العامي، تجزء الاجتهاد وتجزء أيضا العامية وأنها وصف يتفاضل فيه الناس، هذا موجود ولبسطه يحتاج إلى يعني وقت طويل. نعم.
1: يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل طالب العلم يفتي الناس بما يعتقده هو أو بما يفتى به في هذه البلاد؟
2: هذه مسألة عظيمة ومهمة، لأن طالب العلم قد يترجح له في نفسه ويظهر له أن بعض الأقوال أرجح من بعض، أن قول العالم الفلاني أصح لأجل الدليل الذي عنده، يقتنع بهذا الرأي يعني بهذه الفتوى دون غيرها وبهذا القول دون غيره. هذا يحصل كثير. إن وجد هذا فإن العلماء ذكروا أن من حصل له هذا فإن له أن يعمل به في نفسه، وذلك لقول ابن عباس لسعيد قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فإذا عمل في نفسه بما يعلمه من العلم فإن ذمته تبرأ إذا كان متحققا منه ومتثبتا منه. وأما إفتاؤه غيره، الصحابة في الأصل يتدافعون الفتية، الفتوى ما يجوز لطالب العلم أن يتسابق إليها وأنه يفرح بمن يستفتيه، لأن الفتوى توقيع عن الله جل وعلا، يعني إخبار عن حكم الله جل وعلا. فإذا كان العبد في غناة عن أن يفتي والمفتون موجودون في البلد فيحيلهم، يحيل المستفتين إلى أهل الفتوى، هذا أبرأ لذمته وأطيب لعلمه وعمله. والإفتاء إن اضطر إليه الحاجة فإنه ليس له أن يفتي بما يخالف ما عليه الفتوى، يعني فتوى أهل العلم الراسخين في بلده، البلد التي يعيش فيها، لأن العمل عمل الناس على نسق واحد هذا مطلوب لأجل ألا يضطرب عمل الناس في الشريعة فيستهزئ الناس أو يستهجنون الشرع بأنواعه، مثل ما هو حاصل الآن. مثلا يجتهد بعض الناس إما في بعض السنن في الصلاة ونحو ذلك، العامة ما يعرفون تنوع الأشياء ولا يعرفون، يشككون في أصل، يا أما يشكون في المفتي هذا طالب العلم أو في عمله، أو يشكون في علمه، أو يشكون في الديانة أصلا، يقول فيها سعة اعمل بما تشاء والأمر سهل، هذا لا شك له مفاسد كثيرة. ولهذا نهى علماء هذه البلاد وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، نهوا أن يفتي أحد بما ليس عليه الفتوى، لكن من ترجحت له مسألة فلا بأس أن يعمل بما ترجح له في نفسه، لكن الإفتاء إفتاء الغير فإنما يكون بما عليه الفتوى. نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب في المرحلة الجامعية وأريد طلب العلم، فكيف أجمع بين الدراسة النظامية في الجامعة وبين طلب العلم في المساجد؟
2: انتهى. الحمد لله، طلب العلم في المساجد ومعين لطلب العلم في الكليات، وكذلك طلب العلم في الكليات الشرعية معين لطلب العلم في المساجد، فهذا لا يناقض هذا ولا يعارضه. إذا وجد أنه يتعارض معه لأجل كثرة الدروس التي يحضرها فإنه يخفف من الدروس التي لا تنفعه ويحصل ما ينفعه. وإن درسنا في الجامعة ودرسنا فيها أيضا في العلوم الشرعية يعني بأنواعها، وخالطنا أيضا من درس ودرس، اللي أخذوا تدريس الكليات يعني التعليم بجد، والتعلم من الطلاب والمدرسين الذين أخذوه بجد انتفعوا كثيرا. لكن الإشكال أن يأتي الطالب ما يذاكر إلا وقت الاختبار، أشك علوم شرعية كبيرة مجلدات وفنون مختلفة ما يمكن تمشي بهذه الطريقة. فلو أنه يذاكر مذاكرة الطلب للعلم ويحفظ ما يلقيه الأستاذ في يومه ويرجع إلى الشروح ويبحث ويسأل من يلتقي به من أهل العلم في المساجد، فإن هذا لا شك أنه مكسب عظيم، والعلم يزيد العلم علما ولا يتناقض العلم مع العلم. من حيث الواقع لا شك بعض الدروس في المساجد وبعض الدروس في الكليات فيها نقص، لكن النقص تتممه بما تحصله من علماء آخرين أو من أساتذة آخرين. فالذي يطلب الكمال في كل شيء ما يحصل، لكن إن تحرص على ما ينفعك وإذا وجدت بابا فيه خير فلجه، فإنه خير لك في عاقبة أمرك إن شاء الله. فإذا أنا أوصي الجميع بأنهم يحرصون على الدروس في الكليات، وأن يراجعوا ويبحثوا المسائل التي درسها المشايخ لهم، وأن يحرصوا أيضا على الدروس في المساجد، لأن هذه فيها نفع من جهة وهذه فيها نفع من جهة أخرى، والكل يكمل بعضه بعضا. وفق الله الجميع لما فيه رضا. نعم.
1: يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بمن يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي معرفة أفضل الأعمال في الوقت وأكثرها أجرا فيبادر لفعلها وتقديمها على غيرها من الأعمال الصالحة الصالحة لا كل فضلا في ذلك الوقت؟
2: هذا صحيح، تفسير صحيح للحديث، وهو بعض ما يدل عليه الحديث. فمعرفة وعلم طالب العلم بما يترجح من الأعمال الصالحة هذا من العلم النافع، يعني مثلا يعلم أن هذا العمل أفضل وأكثر أجرا من هذا العمل، هذا يحتاج إلى علم وفقه. فإذا علم لا شك أنه سيغشى ما هو أفضل له. الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي المعروف، لما جاء إلى بغداد كان يتذاكر معه الحديث ويعارضه الحديث من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لأنه جاء في أيام معدودة وهو من حفاظ الحديث، ومذاكرة الحديث وحفظه ومعرفة الضعيف من غيره والمعلول والموضوع إلى آخره، هذا نفعها متعد للأمة. وهذا وقت الحافظ أبي زرعة يذهب قليل في بغداد، فقال الإمام أحمد: استعظنا عن قيام الليل بمذاكرة أبي زرعة، فلم يقم تلك الليالي ولم يصلي النوافل المعتادة له، ورده المعتاد، وإنما كان مع أبي زرعة يذاكره الحديث. هذا لا شك يحتاج إلى علم، فهذا من الفقه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا بلغ طالب العلم في العلم مبلغا أنه يعلم الراجح من المرجوح أو الفاضل من المفضول في العبادات المتزاحمة في وقت واحد، ويرجح الراجح أو يفضل الفاضل على المفضول ويأتي، فلا شك أن هذا مما يعطيه الله جل وعلا بعض عباده. الواحد في أموره في يوم ليله ونهاره يأتيه مثل هذا كثيرا، يعني مثلا يقرأ القرآن الفجر ولا يستغفر، أيهما أفضل؟ لأن تجد كثير من الناس شاع عندهم من قراءة القرآن الفجر دائما أنها أفضل من الاستغفار، وكثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة يفضلون الاستغفار في هذا على غيره، لأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بين الأذان والإقامة ما كان يقرأ القرآن، ولأجل أن يدخلوا في عموم قوله تعالى: والمستغفرين في الأسحار، وفي عموم قوله جل وعلا: إنه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: قل نومهم وهجيعهم خوفا من ربهم، فلما أصبحوا استغفروا خوفا من أن عملهم لم يقبل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
3: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان ثمرات العلم لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شفاء العليل،
4: شفاء العليل
3: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
4: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
1: سؤاله الآخر يقول: هل يقرأ دعاء التوجه اللهم إني وجهت وجهي إلى آخره في كل صلاة الفريضة والتطوع أم في الفريضة فقط؟
2: هذا ينبغي أن نعرف أن الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة. هذه الوجوه سنة أن يأتي الإنسان بكل وجه منها، أحيانا من هذا وأحيانا من هذا، ليكون فاعلا للسنة. فمما ورد قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: لا.
2: وكذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، واستفتاحات أخرى وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أي استفتاح استفتح به الإنسان منها فإنه يجزئه، سواء في الفريضة أم في النافلة، وسواء في صلاة الليل أم في صلاة النهار.
3: شفاء العليل،
4: شفاء العليل
3: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
4: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
3: إذاعة طريق السلف،
5: طريق السلف،
3: أثير على الأثر،
5: على الأثر.
3: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء.
6: فهذا كتاب عظيم في بابه، باب الآداب والأخلاق الشرعية المتلقاة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى.
3: شرح لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
7: قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: أمنت على السر امرأ غير هازم، ولكنه في النصح غير مريب، فذاع به في الناس حتى كأنما بعلياء نار عوقدت بثقوب، فما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فهق له من طاعة بنصيب.
6: يعني ثمة أمران يحتاج إليهما في هذا المقام. الأول أن يكون عاقل ذو لب، والأمر الثاني أن يكون ناصحا، لأن كما يقول الناظم: ما كل ذو لب بمؤتيك نصحه، وأيضا ما كل مؤت نصحه بلبيب. يعني أحيانا بعض الناس يكون ناصح يريد الخير لكنه لا يحسن، بل أحيانا من عدم إحسانه قد يورط المنصوح في أمور أو في تعاملات أو في أشياء ضارة به في دينه ودنياه. فالمقام يحتاج إلى عقل، أي بصيرة ودراية بالحق، ويحتاج أيضا إلى قيام النصيحة في القلب حبا للخير وإرادة للخير في المنصوح. قال: ولكن إذا ما استجمعا، أي كونه ذا لب وفي الوقت نفسه كونه ناصح، إذا استجمعا عند واحد حق له من طاعة بنصيب، أي مثل هذا جدير بأن يصغى إلى نصيحته وأن ينتفع بتوجيهاته. نعم.
7: قال سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول سمعت أبا داود

0: آخر رجل وسع له في مكان ضيق، وسع له في مكان ضيق، فجلس متربعا، جلس متربعا أي أخذ من المجلس نصيبا أوفر من نصيب الاثنين الذين وسع له في المجلس، لأن تعرف أن توسيع المجلس يعني يكون فيه شيء من التضييق على النفس، ولا سيما وقد وصفه بأنه مكان ضيق، فيحتاج من الشخص أن يتحوفز ويضيق على نفسه حتى يمكن هذا من الجلوس. فإذا جلس وتربع ارتاح في جلسته ووسع لنفسه في الجلوس، هذا من الظلم والإساءة لمن نصحوا له وآثروه بأن يجلس معهم رغم ما يسببه جلوسه من مزاحمة ومضايقة. نعم.
1: قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: النصيحة محاطة بالتهمة وليست إلا لمن قبلها، كما أن الدنيا ليست إلا لمن تركها، ولا الآخرة إلا لمن طلبها، وليس على كل ذي نصح إلا الجهد، ولو لم يقبل من نصحائه ما يثقل عليه لم يحمد غب رأيه. ومشاورة الأصم أحمد من الناصح المعرض عنه، ومن بذل نصيحة لمن لا يشكر كان كالباذر في السباخ، وأكثر ما يوجد ترك القبول النصيحة من المعجب برأيه.
0: نعم. قوله النصيحة محاطة بالتهمة، النصيحة محاطة بالتهمة وليست إلا لمن قبلها، أي إلا لمن شرح الله صدره لقبولها، وإلا في الغالب النصيحة محاطة بالتهمة، بمعنى أن الإنسان إذا جاءه ناصح وبدأ ينبهه أخذ تساؤلات كثيرة ترد في ذهن الإنسان، وقد يكون الذي أمامه من خير الناصحين له والمحبين الخير له، لكن في غالب الناس أن إذا قدمت له النصيحة تبدأ تساؤلات في ذهنه، من هو وماذا يريد وماذا خلفية هذه النصيحة وماذا، تثور أحيانا سؤالات في ذهن الإنسان، إلا إذا الله سبحانه وتعالى أكرم عبده بقبول النصيحة واستبعاد الاحتمالات الكثيرة التي ترد في الذهن، وربما تبطئ القبول وربما أيضا تمنع قبول النصيحة. وقوله رحمه الله ليس على كل ذي نصح إلا الجهد، وهذا كلام جميل أيضا، يعني الناصح ليس له إلا الجهد الذي يبذله ناصحا، أما القبول والهداية وانتفاع الناس بنصائحه هذا أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى.
1: قال: وأنشدني الأبرش: إذا نصحت لذي عجب لترشده فلم يطعك فلا تنصح له أبدا، فإن ذا العجب لا يعطيك طاعته ولا يجيب إلى إرشاده أحدا، وما عليك وإن غاو غوى حقبا إن لم يكن لك قربا أو يكن ولدا.
0: نعم، لكن مع ذلك لا ييأس الإنسان من أي ذنب من الذنوب، وليس لك كما تقدم في النصح إلا جهدك، ليس لك إلا جهدك الذي تقدمه للمنصوح مرة وأخرى وبأسلوب وبآخر، مترفقا متلطفا متخيرا أيضا الأوقات، ولا ييأس الإنسان. فكم من أناس كانوا عندهم من الجرائم الكبار والذنوب العظيمة من كبر أو عجب أو مثلا شرك أو غير ذلك من الذنوب، وشرح الله سبحانه وتعالى صدورهم للصلاح والاستقامة ووفقهم لقبول نصح الناصحين، وبعضهم ربما لم يحتاج نصحه إلى وقت، بل آية واحدة سمعها من ناصح وغير الله بها حياته، أو حديثا أو موعظة مؤثرة أو نحو ذلك. نعم.
1: قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل، ولكن إبداؤها لا يجب أن يكون إلا سرا، لأن من وعد أخاه علانية فقد شانه، ومن وعده سرا فقد زانه، فإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه.
0: نعم، يعني هذا توضيح للنصيحة و أنها واجبة للمسلمين كافة، يكون ناصحا للمسلمين كافة بمعنى يحب الخير لهم ويريده، ولا يبطن تجاههم غشا أو خيانة أو مكرا أو غير ذلك، بل هو ناصح لهم.

0: لكن إبداؤها لا يجب أن يكون إلا سرا، إبداؤها لا يجب أن يكون إلا سرا، أي بينك وبين المنصوح. قال: لأن من وعظ أخاه علانية فقد زانه، ومن وعظه سرا فقد زانه. نعم.
1: قال: ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا الرمادي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال قلت لمسعر: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا، وأما أن يجيء ناصح فنعم.
0: نعم، يعني هاتان طريقتان في التعامل في الإنكار والتحذير من العيوب، إما أن يأتي موبخا، وعبارات الموبخ فيها شدة وتعنيف وزجر وشيء من الفظاظة والغلظة، فيقول: أحب أن أخبر بعيوبي. لكن الإخبار بها له طريقتان، إما أن يوبخ، إما أن يوبخ يقول: فلا أريد ذلك، لا أريد ذلك، لا أريد أن يأتيني شخص يخبرني بعيوبي ويحذرني من عيوبي بهذه الطريقة. أو أن يجيء ناصح، أن يجيء ناصح أي يستعمل النصيحة، وهذا يفيد أن النصيحة ليست هي مجرد القول الذي يقال، بل أيضا الطريقة هي داخلة في النصيحة. يعني رفقك في معاملة أخيك وأنت تنصح له هذا جزء من النصيحة، فليست النصيحة هي مجرد القول الذي يقال، بل أيضا التعامل الكريم والرفق والتلفظ هذا أيضا يعد جزءا من النصيحة التي ينبغي أن يسلك.
1: قال: أخبرنا محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا محمد بن المغيرة النوفلي قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال حدثنا أبي عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. فأما اليوم فإذا رأى أحد من أخيه ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره.
0: قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، أمره في ستر ونهاه في ستر، أي أن نصحه له يكون بينه وبينه، نصحه له يكون بينه وبينه، فيكون له أجران: أجر على النصح وأجر على الستر وعدم التشهير بالمرء، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه، فمأجور على الأمرين، وكل منهما يعد جزء من النصيحة. الأسلوب الذي تتعامل به مع المنصوح هذا من النصيحة، وأيضا ما تقدمه له من معاني جميلة وأخلاق فاضلة وتوجيهات طيبة أيضا هذا كله من النصيحة، فهو يؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. قال: أما اليوم فإذا رأى أحد ما يكره استغضب أخاه. ما معنى استغضب أخاه؟ يعني يأتي بأساليب وطرائق وأقوال يستثيره فيها ويوجد فيه غضبا، ومن ثم أيضا يوجد فيه نفرة. ولهذا كم من أشخاص أوجدوا نفرة بين بعض الناس وبين الخير وقبوله بسبب الأسلوب والفظاظة والطريقة التي هي طريقة استغضاب للشخص واستثارة له. فيقول رحمه الله: إذا رأى أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. استغضب أخاه هذا بينه وبينه في تعامل معه يستغضبه، وهتك الستر أي مع الناس حديثا لهم، فلا الطريقة المسلوكة صحيحة ولا أيضا ثمة ستر للمنصوح، فيأتي إليه ويستغضبه بعبارات شديدة وتوجد فيه نفرة، ثم يذهب للآخرين ويقول لهم: فلان فعل كذا وفعل كذا، وأنا وقفت أمامه وقلت له بالعبارة الصريحة كيت وكيت وكيت وكيت إلى آخره. فمثل هذه الطريقة هي التي ينبه عليها ابن مبارك رحمه الله، ويذكرها يقول أما اليوم يعني في زمانه فكيف أيضا لما تتباعد الأزمان وتتأخر عن القرون المفضلة بقرون كثيرة. ولهذا ينبغي حقيقة في مثل هذه المعاني أن يلتفت الإنسان إلى الرعيل الأول ويجتهد ما استطاع أن يهتدي بهداهم وأن يسير على منهاجهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. إذا كان الآن ابن المبارك وهو يتحدث عن هذا المقام، مقام النصيحة، مع قرب عهده من الرعيل الأول، يقول كان الرجل وأما اليوم، كان الرجل ثم يقول وأما اليوم. فإذا حرص الإنسان على سيرة الرعيل الأول وهديهم وسمتهم وطرائقهم وأساليبهم، وحرص على ذلك ومجاهدة النفس على ذلك، لا شك أنه أكمل في العبد، ومن كان بهم أشبه كان إلى الخير أقرب. نعم.
1: قال أخبرنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان قال جاء الطلحة إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم فصاره بشيء ثم انصرف، فقال أتدرون ما قال لي؟ قال رأيتك التفت أمس وأنت تصلي.
0: نعم، يعني هذا الآن انظر وقع الأسلوب اللطيف، لأن جاءه وساره بشيء، جاءه وساره بشيء ثم انصرف، لم يأتي ويقول له الشيء الذي في خاطره أو الملاحظة التي عنده، لم يقلها علنا، وإنما اقترب منه وساره بشيء. فوقع هذا الأسلوب في نفسه موقعه، فأبداه لمن حوله حتى ينتفعوا بالأسلوب، حتى ينتفعوا بالأسلوب، وذلك بقوله أتدرون ما قال لي؟ أتدرون ما قال لي؟ قال رأيتك التفت أمس وأنت تصلي. الذي يظهر والله أعلم أنه لم يظهر ذلك لهم إلا ليعرفهم بهذا الأسلوب الجميل، أراد أن يعرفهم بهذا الأسلوب الجميل وأن يربيهم عليه، يخبر طلابه أن هذا الشخص الذي سارني الآن قال لي التفت في صلاتك، قال التفت في صلاتك، فكأنه يقول لهم هذه طريقة نافعة ومؤثرة وتؤدي الغرض بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: قال أبو حاتم رحمه الله تعالى النصيحة إذا كانت على نعت ما وصفنا تقيم الألفة وتؤدي حق الأخوة، وعلامة الناصح إذا أراد زين المنصوح له أن ينصحه سرا، وعلامة من أراد شينه أن ينصحه علانية، فليحذر العاقل نصيحة الأعداء في السر والعلانية. قال وأنشدني ابن زنجي البغدادي فكم من عدو معلن لك نصحه علانية والغش تحت الأضالع، وكم من صديق مرشد قد عصيته فكنت له في الرشد غير مطاوع، وما الأمر إلا بالعواقب إنها سيبدو عليها كل سر وذاعي.
0: وهذا صحيح، يعني في عواقب الأمور تكشف للناس المآلات، تكشف للناس يعني الفرق بين الناصح وغير الناصح. ولهذا تجد بعض الناس يعني في نهاية الأمر يقول والله فلان حذرني لكن ما قبلت منه، وأطاعت فلان وأصبح غاشا لي وورطني. ففي المآلات تكتشف ويميز بين الناصح وغيره، وذلك عندما يرى الأثر والعاقبة التي ترتبت على الكلام الذي قدم له. ولهذا بعضهم يقول مثلا الحمد لله أنني قبلت كلام فلان، وإلا فيها أشخاص قالوا افعل كذا وافعل كذا، الحمد لله الذي صرفني الله عن قبول كلامهم، وإلا كان حصل لي كذا وكذا. ففي المآلات يكتشف. قال وما الأمر إلا بالعواقب إنها سيبدو عليها كل سر وذائع. وأيضا فيما يتعلق بالعواقب يعني يوم القيامة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالأمر يظهر للجميع في يوم بعثرت ما في الصدور وتناول الصحف وما قدمها الإنسان في هذه الحياة، ويعلم يعني حقيقة الأمر وجليه يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال: وأنشدني منصور بن محمد الكوريزي وصاحب غير مأمون غوائله يبدي لي النسح منه وهو مشتمل على خلاف الذي يبدي ويظهره، وقد أحط بعلمي أنه دغل عفوت عنه انتظارا أن يثوب له عقل إليه من الزلات ينتقل دهرا، فلما بدا لي أن شيمته غش وليس له عن ذاك منتقل تركته ترك قال لا رجوع له إلى مودته ما هنت الإبل ما هنت الإبل.
0: نعم، يعني هذا يتحدث عن الشخص غير مأمون الغوائل أنه يبدي النصيحة، يظهر النصيحة، لكنه في الوقت نفسه مشتمل على خلاف ذلك، على خلاف الذي يبدي، مشتمل على خلاف الذي يبدي ويظهر. ومعنى مشتمل أي منطوي في سره وباطنه على خلاف الشيء الذي يظهره. قال: وقد أحطت بعلمي أنه دغل. دغل أي فيه غش، دغل أي فيه دغل، فيه غش وينطوي على أشياء من هذا القبيل. يقول: في بداية الأمر عفوت عنه، عفوت عنه، وكان مرادي بهذا العفو انتظار أن يؤوب ويرجع عن تلك التعاملات السيئة التي حصلت منه، لكنه مع الأيام ظهر لي أن من شيمته المكر والغش والخديعة لا ينفك عن ذلك، فتركته ترك شخص مبغض غير عازم على الرجوع إلى مصادقته ومرافقته. نعم.
1: قال: أخبرنا عبد الله بن محمد القيراطي قال حدثنا محمد بن يزيد الملقب محمش قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبيه قال: كتب الربيع بن خثيم وصية بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم وأشهد عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين مثيبا: إني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، وأن نعبد الله ومن أطاعني في العابدين ونحمده في الحامدين، وننصح للمسلمين لجماعة المسلمين، والله المستعان وعليه التكلان.
0: نعم، يعني ختم بهذا الأثر فيه بيان مكانة النصيحة لدى السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولعظم مكانتها ضمنت الوصية، والوصية التي يكتبها الإنسان وهي مستحبة إلا إذا كانت له حقوق للآخرين وعليه حقوق، فإنها حينئذ تكون واجبة. فهذه النصيحة تضمن خلاصة ما يحبه الموصي من المعاني الجميلة والأمور العظيمة التي يحب أن يكون عليها من بعده من أهل وقرابة ونحو ذلك. ولمكانة النصيحة ومنزلتها العلية من الدين ضمنت في هذه الوصية في جملة الأمور العظام التي أوصى بها رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء.
0: فهذا كتاب عظيم في بابه، باب الآداب والأخلاق الشرعية المتلقاة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى.
2: شرح لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طيبا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا

داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا

تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم

إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما

فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر

الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم إنهم لمعكم

هم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله.

والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله

ولعبا هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل

أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم

ومقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا

آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لامسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا

أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدر

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا

أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم

الذين كفروا ويفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا

ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من

من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: الله

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم

هم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفضل.

لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه.

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر

يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لهو ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه

قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل

دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون

فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عين

لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطعد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبأسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي

ما أفلت قال يا قوم بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل

صراطي فتبدونها تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي

إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فأقسموا بالله جهد أيمانهم

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليغضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في

إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.

الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالد

وكذلك ولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويسلمكم.

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجر فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا

الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطهقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني

وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما

أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ

قال يا قوم ليس بي تفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجاهلون

نجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة.

وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء